وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وتلات وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكرك ارجع تاني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع مازن سامي.
1: مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام تشمل يومي الأحد والاثنين المقبلين. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. رئيس الوزراء وجه الوزراء خلال اجتماع الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، بما يضمن توافر احتياجات السوق لفترات طويلة. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على عدة قرارات، منها مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد استمرار الحكومة في العمل على تعميق سوق رأس المال، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسين ومديري الوصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية. ورياضيا، فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد يواصلان الاستعداد لخوض مباراة تحديد صاحب البرونزية ببطولة العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة الجديدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19. الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. صباحك ومطرحك على راديو 90.90 FM.
1: صباحك ومطرحك، أحمد يونس معاك على راديو 90.90 FM. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.
2: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة، وأهلا بصبحوية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 90.90 FM. صباحكم جميل ولذيذ وآخر جمال. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا تمام وتكونوا مستعدين للويكند. أنا مستعد جدا ومجهز لكم شوية حاجات حلوة قوي قوي قوي، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تنضموا لجروب صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك، علشان تقولونا دايما مقترحاتكم وطلباتكم من صباحك ومطرحك على راديو 90.90 FM. كالعادة بنبدأ على طول عشان حبايبي اللي رايحين المدرسة دلوقتي بحلقة الخميس من يونس وزتون. وتاني بفكركم إن حلقة الخميس هي ريكاب لكل حلقات الأسبوع مجمعة مع بعض ومتمنتجة مع بعض في حلقة واحدة. تعالوا نسمعها، وياريت ما تنسوش تتابعوا كل الحلقات على صفحة كوكب يونس وزتون على فيسبوك أو على قناة يوتيوب كوكب يونس. يلا بينا نبدأ مع يونس وزتون.
3: صباح الخير يا أصدقائي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من يونس وزتون. صباح الخير يا يونس.
4: صباح الخير يا زتون، ازيك حبيبي، عامل ايه؟
3: ايه ده، انت ما نمتش كويس امبارح ولا ايه؟
4: اه والله يا زتون كان عندي شغل كتير قوي، وكنت مراكم شغل عليا كتير. فعشان انا بصراحة يعني انا غلطان، المفروض كنت اخلص الشغل اول باول، فامبارح بقى تقريبا ما نمتش.
3: اها،
4: انا شفت صورة في العيد ميلاد، شفت انتوا كنتوا عاملين العيد ميلاد ده فين اصلا؟
3: في بيت كارما.
4: شفت مليان فوم ومليان ورق ومليان سبريهات، والكرسي متشلفط ومتوسخ، معرفش بقى وده ايه، اي ده ولا ايه؟
3: لا لا خالص، بس اصل احنا ايه لما قعدنا نلعب بقى، يعني قعدنا بقى نرمي بعض بقى، كان في كده قطع جاتوه نرميها على بعض بقى ويجي على وشنا كده ويبقى حاجات مضحكة قوي قوي قوي. يا سلام. بس انا مش عارف برضه، انا لاحظت ان مامة كارما ما كانتش مبسوطة. قالت ليه يا اولاد كده، انتوا يعني احنا جايبين لكم الالعاب وحاجات حلوه، ليه تعملوا كده؟ ومش عارف، حسيت كده ان هي ما كانتش مبسوطه. تفتكر فعلا ان هي ما كانتش مبسوطه ولا انا بتهيألي؟
4: لا، ملهاش حق تزعل خالص. ازاي تزعل ان انتوا بهدلتوا لها بيتها؟ لا لا، ملهاش تزعل، ازاي تزعل؟ مامة كارما غلطانه.
3: ايه ده، هي فعلا زعلت يا يونس؟
4: زتون
3: ايه،
4: تعالى نعكس الموضوع.
3: اكيد ماما هتبقى زعلانه جدا وتقول انتوا ايه اللي انتوا عملتوه في البيت دوت كده، غلط، وهتبقى متضايقه قوي، علشان هي اللي هتضطر تنظف كل ده بنفسها.
4: يبقى مامة كارما زعلانه ولا مش زعلانه؟
3: صح يا يونس، عندك حق. لكن صاحبنا بقى شادي اول ما جه يلعب بيه يا يونس اتزحلق جامد قوي ونزل على ظهره، وكان شكله يضحك قوي. ساعتها بقى انا كنت بصور المسابقه بالموبايل بتاعي، فروحت في البريك لاصحابي في الفصول الثانيه افرجهم على شادي وهو بيقع، وكلهم ضحكوا جدا. تعالى بقى افرجك على الفيديو.
4: مش عارف، مش عارف. لا يا حبيبي مش عايز اشوف حاجه.
3: امسك،
4: شيل البتاع ده.
3: ايه ليه؟
4: شيل الموبايل ده من وشي.
3: ليه طيب يا يونس؟ دي حاجه تضحك قوي.
4: انت فرحان ان صاحبك وقع وتعور؟
3: انا؟
4: اه؟
3: لا مش مسألة.
4: وصورته ورحت تفرج صحابك على الفيديو بتاعه وهو بيقع؟ هي دي حاجه تضحك؟ بدل ما تتعاطف معاه، ده تصرفك يا زتون؟ اولا كنت تطمن عليه وتروح تاخد ايده وتشوفه وتطمن انه بقى كويس، وثانيا مفيش حاجه اسمها تصوره وتخلي صحابك يتريقوا عليه.
3: امبارح حصلت حاجه غريبه قوي يا يونس. واحنا ماشيين في الشارع بالعربيه وبابا سايق، لقينا العربيه بتتهز كده وبتعمل صوت غريب. فبابا قال اه، الظاهر فردت الكاوتش نامت. اللي حصل بقى ان انا قررت انزل من العربية عشان اساعد بابا. نزلت يا يونس فجأة من غير ما اقول لماما، اللي ماما كانت قاعدة معانا في العربية، كان في بقى عربيات رايحة وجاية.
4: انت متخيل انت كان ممكن يحصل ايه يا زتون؟ يا زتون يا حبيبي، الطريق ده بتبقى العربيات سريعة جدا، ما ينفعش انت تفتح وتنزل من نفسك كده يا زتون. غلط غلط غلط
3: يا يونس، أما الهرم الكبير ده كبير أو أو أو بشكل ومليان حجارة ضخمة ضخمة جدا جدا. هرم خوفو أو الهرم الأكبر متكون من 5 مليون حجر، وزن الحجر الواحد 50 طن. الطن ده حاجة تقيلة قوي يا أصحابي. ارتفاعه 146 متر، وأجدادنا فضلوا يبنوا فيه لمدة 20 سنة.
0: صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.
1: اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت كاسترول سي أربيتر ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل، اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي أربيتر بوماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

اظبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك. زي النهاردة تم تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والكلام ده سنة 1949، علشان كده بيتم النهاردة الاحتفال بالعيد الوطني في الصين. زي النهاردة سنة 1958 انضمت تونس والمغرب لجامعة الدول العربية. زي النهاردة تم تأسيس جمهورية نيجيريا سنة 1963 بعد حصولها على الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، والنهاردة بيتم الاحتفال بعيد الاستقلال في نيجيريا. النهاردة كمان بيتم الاحتفال بعيد الاستقلال في قبرص. زي النهاردة سنة 1971 تم افتتاح منتجع والت ديزني بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة بيتم الاحتفال بعيد الطفولة في سنغافورة، وهنحتفل بيه النهاردة بطريقتنا في صباحك ومطرحك على راديو 99. ولكن في فاكر دي، اوعى يفوتك النهاردة فاكر دي، تلات أغاني بتلات فقرات لفاكر دي، والتلاتة عظمة، يعني اوعى يفوتك الساعة الأولى والساعة الثانية كمان. النهاردة كمان بيتم الاحتفال باليوم العالمي للقهوة. كيفت القهوة يجولي هنا على جنب ويحتفلوا معايا. طب النهاردة كمان بيتم الاحتفال باليوم العالمي للمسن. جمعية الأمم المتحدة أقرت اليوم ده في ديسمبر 1990، وتم الاحتفال بيه لأول مرة في شهر 10 1991. بيهدف اليوم العالمي للمسنين برفع نسبة الوعي بالمشاكل اللي بتواجه كبار السن، إحنا يعني، الاحتفال باللي أنجزوه وقدموه للمجتمع. كمان في النهاردة أيام عالمية وغير رسمية. اليوم العالمي للناس النباتيين اللي بياكلوا نباتات بس وما لهمش في اللحوم. النهاردة كمان اليوم العالمي للمزيكا، واليوم العالمي للسجق، اليوم العالمي للكروت البريدية البوست كاردز، والنهاردة اليوم العالمي للشعر بكل أنواعه، والنهاردة اليوم العالمي للكوكيز المعمولة في البيت، كمان اليوم العالمي للكلاب السوداء. النهارده يوم عالمي لحاجات كتير قوي. تاني الفيجيتيريانز، اليوم العالمي للمزيكا، السجق، الكروت البريديه، الشعر، الكوكيز المنزليه، والكلاب السوداء. طيب يلا بينا نكمل المزيكا ونعيش حياتنا كده مع بعض في صباحك ومطرحك على راديو سعيد سعيد FM.

0: اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.
1: فاكر دي؟ بصوا بقى، فاكر دي اللي جاية دي عظمة. فاكرين؟ ما تشدش ما تشدش انتي. فاكرين؟ فاكرين اكيد فاكرين اوبريت اللعبة لنيلي. سنة 1985 اتعرض اوبريت اللعبة للفنانة نيلي لأول مرة بمناسبة عيد الطفولة. كانت مبادرة من الإعلامية الأستاذة سامية صادق رئيس التلفزيون المصري في وقتها، وكان الأوبريت من كلمات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، ولكن الأوبريت اتعرض بعد رحيله. الألحان للموسيقار طبعا المبدع هاني شنودة، الله يرحمهم الاثنين، كان من إخراج الراحل رحمي، وهو كمان اللي تولى تصميم وصناعة العرايس في أوبريت اللعبة. نيلي بنفسها كانت هي اللي مصممة الاستعراضات في الأوبريت. طبعا نيلي يا جماعة، من حوالي شهرين ظهرت نسخة جديدة من الأوبريت معمولة بالاي اي، وناس كتير شافت ان ده تشويه للذكريات، خصوصا ان الذكاء الاصطناعي كان مخلي شكل نيلي متغير جدا والعرايس كان شكلها مرعب. خلينا بقى نسمع الكوبي الأصلية بصوتها القديم الممتع، واحنا حاولنا بجد نحسن جودة الصوت على قد ما نقدر. نسمع أوبريت اللعبة لنيلي.

يا الشبشب يا اللاسيبي.

العب العب ده انت فنان. اوه كمان العب.

0: نكسر لعبة نلاقيكي انت جواها.
1: طبعا منى اصل اللعبة، كلمتي هي هي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك. يلا بينا نرجع من جديد لفاكر دي. خلاص بقيتوا طولي وكلكم حماس، ايه العمل قولولي في حبكم يا ناس؟ ايه الاغنية دي، افتكرتوها ولا لسه؟ صغيرين كبار وعندنا افكار وبنحب الاغاني ونشرة الاخبار. ثلاثة من العمالقة، الفنانة أميرة السالم، الشاعر صلاح جاهين، الموسيقار محمد الموجي، ثلاثي قدموا هذا العمل الرائع. صلاح جاهين كان كاتب الأغنية بذكاء شديد، وكانت الكلمات بسيطة وفي نفس الوقت بتحترم عقلية الطفل أنذاك وبتعامله أنه كبير، وبتشجعه على أنه يشارك أفكاره والتعبير عن نفسه، وبتعزز عنده الشعور بالانتماء وأنه جزء من المجتمع مهم جدا، وبتعرفه تاريخ بلده. وفي نفس الكلام حصل لحن مختلف وحلو جدا للموسيقار محمد الموجي، لحن بسيط يخلي الكل يحفظ اللازمة بتاعت صغيرين كبار. الأداء الرائع للقديرة أميرة سالم اللي كان صوتها مميز جدا، في قوة ودفء في نفس الوقت. الأوبريت اتصور في واحدة من المدارس، في الليسي تقريبا على حد ذاكرتي، وفي أحد الحدائق بمشاركة عدد كبير من الأطفال، وكان ولا زال علامة محفورة في ذكريات كل الأطفال والكبار اللي سمعوه. تعالوا نسمع أميرة سالم في فاكر دي صغيرين كبار.

0: not stop music. Get a feel on. Get a feel on. Get a feel on. صباحك ومطرحك get a feel on. صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. اكتر حاجة محتاجينها اليومين دول الابراج هتقولها لك يا جدي، محتاج يكون عندك مرونة وليونة وتوسع مجال تفكيرك وتتقبل البدائل والاراء التانية. يا دلو، محتاج ترتب افكارك اكتر وتتكلم عنها وتناقشها. يا حوت، محتاج تتخلص من الافكار اللي عمالة تهب على دماغك وتبوظ لك مودك. يا حمل، محتاج تكون اكتر خبثا في التعامل. يا طور، محتاج تحاول تشتري دماغ اكتر من كده وتكبر الدنيا والطاقة. يا جوزاء، عايزين شوية مثابرة وعزيمة اكتر، الله يخليك، في انك تكمل اللي بدأته. يا سرطان، محتاج تنسى اللي فات بقى خلاص وتفتح صفحة جديدة. يا اسد، محتاج تكون مبتكر وتدور على طرق جديدة وحلول غير تقليدية لأي مشكلة في الفترة اللي جاية. يا عزراء، مطلوب منك ترسى على بر، الاختيارات كتير وانت واقف محتاس ولايص. يا ميزان، محتاج ايه؟ انك تبقى ميزان، توازن ما بين الحياة الشخصية وما بين الدراسة او ما بين الشغل وما بين نفسك. يا عقرب، محتاج تكون اكثر هدوءا في ردودك وما تبقاش هجومي علشان محدش يكون عنك فكرة صح. سوري غلط. يا قوس، محتاج تكون متعاون اكتر مع اللي حواليك.

you decide. Not stop music. Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك get a shit on. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. عندك استعداد تعرف ايه اطول المسلسلات المصرية؟ اقولك راجل وست ستات، 10 مواسم، مجموع الحلقات وصل ل 334 حلقة. عائلة ونيس، 8 مواسم، مجموع الحلقات 302 حلقة. سلسلة دم، 5 مواسم، مجموع الحلقات 224 حلقة. مسلسل وسط البلد اللي كان مفروض هيبقى أول مسلسل سوب أوبرا مصري يمتد على مدار سنين، ولكن صدر قرار إنه يقف فجأة وحلقاته كانت وصلت ل 222 حلقة. ليالي الحلمية، 6 مواسم، 185 حلقة. الكبير، 7 مواسم، 180 حلقة. هبة رجل الغراب، 4 مواسم ومجموع الحلقات 180. أبو العروسة، 3 مواسم، مجموع الحلقات 165 حلقة. تيجوا نروح للراديو ومسلسلات الإذاعة. طيب عيلة مرزوق أفندي كان بيتزاع يوميا من سنة 59 لسنة 2009، وبعد كده وقف ورجع تاني في 2013 بعنوان أحفاد مرزوق، وبيذاع كمان دلوقتي على إذاعة الدراما دراما أف أم. أطول أفلام مصرية كانوا 3 أفلام: النمر والأنثى، الناصر صلاح الدين، ليلة البيبي دول، وكل واحد فيهم كان بيعدي 3 ساعات. أطول أغنية مصرية عربية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يعقد اليوم أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام تشمل اليوم ويومي الأحد والاثنين المقبلين. في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الوعي بمختلف التحديات التي تواجه الدولة، أكد قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية على أهمية دور الكنيسة في تعزيز الوعي لدى المواطنين ومواجهة مشاعر اليأس، داعيا الأساقفة والكهنة إلى أن يركز ما يقدمونه من وعظ وإرشاد على بث الأمل والتشجيع. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفير نادر زكي صرح بأن مدينة العلمين سوف تستضيف غدا الجمعة 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة في النسخة الأولى من منتدى العلمين إفريقيا والمقرر عقده كل عامين. شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه بشارع النصر للسيارات، سيتم قطع المياه عن مناطق وادي حوف، تقسيم النصر للسيارات، عزبة الوالدة، المصانع، مساكن الضباط، منطقة المعادي، عزبة الهجانة بحلوان، عزبة الصفيح وعزبة زين، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من 4 عصر غد الجمعة وحتى 4 فجر السبت. استشهاد 9 فلسطينيين في غزة واعتقال 22 آخرين على الأقل في الضفة بينهم 3 أطفال، وذلك بالتزامن مع تواصل الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وتشديد الإجراءات العسكرية وإعاقة الحركة. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع عبد الولي شريف رئيس مجلس إدارة شركة كينيا سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتطوير الموانئ بدولة كينيا، وذلك بمقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية. ورياضيا، فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي يواجه نظيره الزمالك في 6:30 من مساء اليوم في مباراة تحديد برونزية بطولة العالم للأندية والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.

0: اظبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.
1: أساطير اكتشاف القهوة في اليوم العالمي للقهوة، أحلى مشروب صباحي والأكثر انتشاراً في العالم كله باختلاف طرق تحضيره هو القهوة. عمرك سألت نفسك مين أول واحد اكتشف حبوب البن؟ طيب تعالوا بقى، في أساطير والحقيقة فين يا أخويا؟ الله أعلم. أول أسطورة بتقول إن في القرن التاسع سنة 850 ميلادياً في مزارع من أثيوبيا اسمه خالدي كان بيرعى الغنم، وبعدوا عنه شوية ولقاهم راحوا عند ثمرة صغيرة كده غريبة وأكلوا منها، وفي اليوم لاحظ إن الأغنام ده طول اليوم كان نشاطهم زايد وما ناموش وفضلوا سهرانين طول الليل. تاني يوم رجع لنفس المكان وقطف قد ما يقدر من الثمرات دي وطلع بيها على الكنيسة يوري اكتشافه للرهبان. رفضوا الثمار دي وقالوا شيطانية وقرروا يحرقوها ويتخلصوا منها. المفاجأة كانت وهما بيحرقوا الثمار دي اتحمصت وطلعت ريحة حلوة قوي عجبت الكل، وهنا اتعرفت القهوة. دي أول أسطورة. الأسطورة التانية بتقول إن في القرن الاثناشر كان في شيخ صوفي سافر أثيوبيا، ومن عاداته إنه يتأمل الطبيعة في صمت، وأثناء التأملات كان باصت للسماء ولاحظ إن العصافير في منطقة معينة بتغني أكتر وتطير أسرع وتلف كتير وتتجمع. دور على مصدر أكل العصافير في المنطقة دي، فضل يتتبعهم لحد ما لقاهم بيأكلوا من ثمرة لونها أحمر وصغيرة قوي، وقرر يجربها عشان يتأكد هي السبب في نشاط العصافير ده ولا إيه، وعمل بكذا طريقة واكتشف أنسب طريقة لتحضير القهوة. شوف إزاي. طب الأسطورة التالتة بتقول، ودي توثقت على فكرة الأسطورة دي في المخطوطة العربية الموجودة في المكتبة الوطنية في باريس، والكلام ده سنة 1587 ميلاديا، بتقول إن كان في رجل صالح اسمه عمر كان بيتجول في الصحراء وهو شايل طبق مية حسب وصية المعلم بتاعه وشيخه قبل ما يموت، وقال له امشي بطبق مية واستقر في المكان اللي تلاقي فيه المية ما بتتحركش وانت ماسك الطبق. ووصل لمنطقة في اليمن لقى المايه ما بتتحركش في الطبق فاستقر هناك، وكان وقتها مرض الطاعون منتشر، ولانه كان متدين وقريب من ربنا صلى هناك ودعا للناس بالشفاء، وحس ان شيخه كان يقصد انه يروح هناك عشان يدعي للناس. الناس حست انه راجل بركه، ومن اول ما جه والناس بتخف لوحدها شوف كده فجاه، وبدا يتعرف هناك. ولما الاميره جالها مرض الطاعون واحتاروا في علاجها بعتوا لعمر يعمل اي حاجه، كان بالفعل بيشوفها دايما ويدعي لها تخف، والاميره خفت ولما بقت كويسه حب عمر الأميرة وطلب يتجوزها. فالملك طرده في الصحراء في منطقة جبال أسعد من غير أكل ولا مية. إزاي تفكر في التفكير العبيد ده؟ وفضل عمر يمشي يمشي يمشي في عز الشمس على الرمل السخن وبيحاول يدور على أي أكل أو مصدر مية، لحد ما وصل لمكان فيه مية وقعد يستريح وهو جعان قوي قوي، فلقى طائر ماسك في منقاره غصن فيه ثمر صغير أحمر، والغصن وقع من الطائر قدامه. عمر افتكر توت وهجم عليه ياكله بنهم لأمر جدا، فحاول يولع نار وشوية كده ينشفه ويحمصه بقى ناشف وما يتاكلش خالص. جرب لآخر مرة انه يحط الحبوب الناشفة دي في شوية مية وكأنه هيطبخها، فكانت النتيجة سائل لونه بني وقوامه تقيل، فجرب يدوقه لقى طعمه حلو ومختلف وفي نفس الوقت اتبسط كده وهو بيشربه. رجع للمدينة من جديد ودوق الملك المشروب ده وقال لهم أنا جبت لكم مشروب سحري من السماء. الملك داق المشروب فسامحه وزرعوا الغصن في المدينة، وبقى يتقال إن المشروب ده قادر يخفف كل الأمراض. وعمر بقى من وقتها يا جدعان بقى ليه كرامات، واتبنى له جامع واتجوز الأميرة، وكل ده بسبب القهوة اللي اكتشفها واتنقلت بعد كده من اليمن لكل البلاد. طبعا كل اللي أنا بقوله ده أساطير، الله بقى اختار لك أسطورة منهم واتبسط بيها. بس الأهم قهوتك دلوقتي تظبط مزاجك، يلا قهوة قهوة قهوة واستمتع يا باشا وانت بتسمع صباحك ومطرحك.

0: نفسي.
1: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

أحمد يونس معاك على راديو 99 أف أم. أحمد يونس معاك من 7 إلى 9 صباحاً على راديو 99 أف أم. ماي ميوزك. النهاردة في ماي ميوزك هنتكلم عن أيقونة موسيقية أثرت في أجيال كتير، جورج مايكل. خلينا نعد مع بعض كده ونعد ونعدي الاثنين على أهم محطات ولمحات في حياة النجم العالمي جورج مايكل. هو من مواليد لندن 25/6/1963، الأب أبروسي يوناني والأم بريطانية. كان من صغره مهتم جدا بالمزيكا وبيجرب يمزج دايما ما بين أنواع الموسيقى المختلفة. سنة 1981 قدم فرقة أو كون فرقة مع صديقه أندرو ريدلي، وكان جورج مايكل مسؤول عن الصوت والكلمات والألحان، وأندرو مسؤول عن تنظيم الأغاني والحفلات والمشاركة في الكتابة، وكمان كان متخصص في الجيتار. هما الاثنين كانوا صحاب من أيام المدرسة، ولما عملوا فرقة وام مع بعضهم كسرت الدنيا، رغم أن الفرقة ما كانش فيها غيرهم هما الاثنين، زي كده مودرن توكينج. ومن خلال الفرقة دي قدموا أغنيتهم الأشهر على الإطلاق كارلس ويستر، اللي اتشهرت في الحقيقة باسم جورج مايكل بس، ولكنها كانت من خلال الفرقة دي، لكنها فعلا كانت من إنتاجاتهم. وقدموا كمان أغنية لاست كريسمس من الأغاني العظيمة جدا اللي بنسمعها دايما ابتداء من شهر ديسمبر وفي ابتداء السنوات الجديدة. قدموا فريدم، ويك مي أب، بيفور يو جو. وعلى فكرة كمان الفرقة كانت أول فريق بوب غربي تزور الصين، وكانت حفلتهم هناك جزء مهم جدا من سياسة الانفتاح الثقافي، وده كان سنة 1985. أما بقى سنة 1987 انفصل جورج مايكل عن الفرقة وبدأ مشواره كفنان منفرد. عملوا حفلة وداع ضخمة للفرقة حضرها أكتر من 70,000 شخص، وكان اسم الحفلة The Final. وفي نفس السنة نزل جورج مايكل أول ألبوم منفرد ليه، وكان ألبوم Faith، واللي دمج فيه ما بين البوب والروك والR&B. وكمان قدم ألبوم Listen، وغنى في الألبوم دويتو شهير مع إلتون جون، وهي أغنية Don't Let The Sun Go Down On Me. حصل جورج مايكل على جائزة الجرامي سنة 1987، وحصل على 3 جوائز أخرى و4 جوائز من MTV Music Awards، بالإضافة لأكثر من 100 جائزة على مدار مشواره. ومبيعاته خلال مشواره الفني تخطت مبيعاته 120 مليون نسخة. من أشهر برضو الأعمال اللي حصدت العديد من الجوائز Jesus to a Child لجورج مايكل. يوم الكريسماس 25 ديسمبر والناس كلها بتسمع أغنية Last Christmas سنة 2016، أعلن وفاة جورج مايكل، فخبر هز العالم كله، خصوصا أنه مرتبط بنفس اليوم بأغنيته الشهيرة Last Christmas. هنعيش الفقرة اللي جاية والموسيقى اللي جاية مع ميدلي لجورج مايكل.

0: صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: صباحك ومطرحك. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. وبما ان لسه النهاردة اليوم العالمي للقهوة، فخلينا اقولك القهوة هي المادة التانية الاكثر تداولا في العالم بعد البترول. العالم بيستهلك 2 مليار وربع فنجان قهوة يوميا. الناس اللي بيحبوا القهوة وبيشربوها بانتظام بيكونوا اقل عرضة للامراض الناتجة او الامراض النفسية عموما بمعدل 50%. لو شربت اكتر من 10 فنجان في اليوم هتدخل في هلاوس بسبب تأثير الكافيين المكثف على نشاط المخ. ده مش للمدمنين بتوع القهوة. النحل بيحب القهوة وبينجذب للكافيين، والدراسات قالت انه ليه تأثير على ذاكرة النحل على المدى البعيد. ناس كتير بتبقى فاكرة ان كل ما البن يكون غامق اكتر ومتحمس اكتر كل ما يكون الكافيين اكتر ويصحصح اكتر، لكن المعلومة اللي طلعت بعد كده عكس ده تماما، ان كل ما البن يكون فاتح وحباية القهوة تكون فاتحة كل ما يكون فيها كافيين اكتر. باخ الموسيقار كان بيعشق القهوة لدرجة انه عمل عرض موسيقي اوبرالي في عشق القهوة وتعرض في المانيا 1572. حرم تداول وشرب ومنعت القهوة تماما في مصر واعتبروها من المسكرات، وكان بيتم القبض على كل تجار البن، وأي حد يتظبط بيشرب قهوة يا ويل ويا سواد ليله، لحد ما وصل الموضوع للسلطان العثماني اللي لغى القرار ده وعزل الشيخ اللي أصدر الفتوى العجيبة دي وعين مكانه شيخ تاني ورجعت الناس تشرب القهوة. عارف ليه لازم لما تروح تعزي يقدموا لك قهوة؟ في الاشتباكات اللي حصلت وقت تحريم القهوة وتكسير القهاوي أهواجمات، فاحتجاجا على اللي حصل تجار البن والقهوجية عملوا صوان كبير واعتصموا فيه ضد قرار تحريم القهوة، وكانوا بيوزعوا في الصوان فناجين قهوة سادة بالعند كده في من أصدر هذه الفتوى، ومن هنا جت عادة تقديم القهوة سادة في العزاء. الدراسات بتقول القهوة كمشروب صباحي أحسن من الشاي. ليه بقى؟ هقولك. لو انت رياضي او متعود تعمل اي رياضة الصبح، القهوة هتخليك تمارس الرياضة بشكل احسن، وده لان القهوة فيها كمية اكبر من الكافيين بالمقارنة بالشاي، وبالتالي بتقلل التعب اللي بتحس بيه لما تمارس الرياضة. القهوة بتفوق اكتر من الشاي وبتساعد على التركيز لو عندك امتحان مثلا او شغلانة مهمة. الدراسات بتأكد ان شرب القهوة بانتظام بيقلل مستويات الدهون في الجسم خصوصا عند الرجالة. دراسة قالت ان القهوة بتقلل خطر الاصابة بالسكر بنسبة 42%. قهوتك ايه؟ قول لي يلا عشان ابعت لك فنجان قهوه يا باشا يا صبحاوي على طول.
0: صباحك ومطرحك is a still on. Never miss a moment.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: مليون اسماعات على راديو 99 اف ام.
1: فاكر دي؟ فاكر دي؟ فاكر دي؟ لسه النهارده فاكر دي طفولية جدا وممتعة جدا. أوبريت سنة أولى للفنانة ليلى نظمي، افتكرتوه ولا لسه؟ طيب هحكي لك الحدودة. في نفس الفترة الذهبية سنة 1986 اتعمل واحد من أجمل وأشهر أوبريتات الأطفال، أوبريت سنة أولى للفنانة الجميلة ليلى نظمي. كلمات الراحل عبد السلام أمين، وألحان طه العجيل، وتوزيع الموسيقار ميشيل المصري، الإخراج للعبقري مخرج الروائع أستاذ فهمي عبد الحميد. وكانت بداية الموضوع لما الفنانة ليلى نظمي طلبت من الشاعر عبد السلام أمين اكتب لي أغنية لبنتي الكبيرة هبة لما دخلت المدرسة، لأنها كانت حاسة أن مفيش أغاني كتير وكفاية للأطفال، خصوصا لو أغنية تعليمية. كانت عايزة تعمل أغنية فيها توعية لما الطفل يزور حديقة الحيوان بالذات، وكانت النتيجة أنه اتعمل أوبريت كامل اسمه سنة أولى، وهو علامة مهمة جدا ما تتنسيش عند أبناء جيل الثمانينات وما قبل وممكن ما بعد كمان. وكان كمان بداية اتجاه الفنانة ليلى نظمي لتقديم أغاني للأطفال بعد كده، لأنها كانت معروفة طبعا بأغاني الأفراح الشعبية وكانت رقم واحد في المجال ده، بس بعد كده عملت حاجات برضو للأطفال عشان تكمل المسيرة. عايز أقول لكم أوبريت سنة أولى ليلى نظمي غنت في الألبوم أغاني تانية للأطفال زي نونو يا نونو، جدتي يا جدتي، النحلة الظريفة، وملك الغابة، وجوائز للشطار. كل دول كانوا أغاني منفصلة وقاموا مجمعينهم في أوبريت واحد في كل الأغاني دي. يعني الأغاني دي كانت كل جزء من الحاجات اللي قلناها أغنية منفصلة واتجمعت كلها في أوبريت سنة أولى. تعالوا نسمع فاكر دي سنة أولى ليلى نظمي.

0: الفيل اسمه إليفان.
1: الفيل اسمه إليفان.
2: الفيل اسمه إليفان.
1: الفيل اسمه إليفان.
3: عمي يا حارس.
4: نعمان.
3: الفيل

0: فضلت اترز غنتك لعبة غريبة. طب اسمك ايه؟ ما تقولي عليه.
1: عايز ماما.
0: اهي ماما هناك وانا جاية معاك.

وسمعنا الطيارة أما البحر هطلع طيار وألف وأدور كل مطار أبلة يا أبلة وفين هديتي تختار يا حلوة يا قدتي أختار العروسة عشان بحبها أكولها فستانها وأسرح شعرها أما العايز كورة أصلي بحب الكورة وبحب

صباحكم الضحك is still on. Never miss a moment. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. ودلوقتي معدنا مع البرج في الدرج. اكتر حاجة محتاجينها اليومين دول الابراج هتقولها لك يا جدي، محتاج يكون عندك مرونة وليونة وتوسع مجال تفكيرك وتتقبل البدائل والاراء التانية. يا دلو، محتاج ترتب افكارك اكتر وتتكلم عنها وتناقشها. يا حوت، محتاج تتخلص من الافكار اللي عمالة تهب على دماغك وتبوظ لك مودك. يا حمل، محتاج تكون اكتر خبثا في التعامل. يا طور، محتاج تحاول تشتري دماغك اكتر من كده وتكبر الدنيا والطاقة. يا جوزاء، عايزين شوية مثابرة وعزيمة اكتر، الله يخليك، في انك تكمل اللي بدأته. يا سرطان، محتاج تنسى اللي فات بقى خلاص وتفتح صفحة جديدة. يا اسد، محتاج تكون مبتكر وتدور على طرق جديدة وحلول غير تقليدية لأي مشكلة في الفترة اللي جاية. يا عزراء، مطلوب منك ترسى على بر، الاختيارات كتير وانت واقف محتاس ولايص. يا ميزان، محتاج ايه؟ انك تبقى ميزان، توازن ما بين الحياة الشخصية وما بين الدراسة او ما بين الشغل وما بين نفسك. يا عقرب، محتاج تكون اكثر هدوءا في ردودك وما تبقاش هجومي علشان محدش يكون عنك فكرة صح. سوري غلط. يا قوس، محتاج تكون متعاون اكتر مع اللي حواليك وتحاول تطلع احسن ما عندك. كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. النهاردة مواليد النهاردة شخصية مستقلة، ما بيحبش ابدا يعتمد على حد، عيبه انه بس محتاج يكون عايز عنده شوية صبر اكتر. كل العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. الشخص بتحب اللي عيد ميلاده بكرة بتحب الناس تاخد رأيه دايما، رأيه حلو كده ومقنع وبيوازن بين العقل والقلب. اما اللي عيد ميلادهم بعد بكرة فبرضو كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخصية قوية، كاريزما مفيش منها، صاحب جدع قوي قوي قوي قوي، بس دماغه ناشفة قوي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. Never miss a moment.
2: It's ready to start. 1990 FM. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90-90 FM. يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما دايما دايما دايما، ونكون بنقدم لكم كل الحاجة اللي بتحبوها. هنتقابل النهاردة تاني الساعة 12 بالليل وحلقة جديدة من كلام معلمين على راديو 90-90 FM. يا رب دايما كل يونس بيقدمه ليكم يكون بينال إعجاب ورضا حضراتكم. سلام، ونتقابل تاني 12 بالليل. سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع مازن سامي.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يعقد اليوم أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام تشمل اليوم ويومي الأحد والاثنين المقبلين. وزير النقل كامل الوزير صرح في مداخلة له بأحدى البرامج بأن مصر قامت بتوفير 8 مليارات دولار سنويا بفضل تطوير منظومة النقل الحضري، وقال إن مصر تسعى إلى أن تكون جزءا فعلا في حركة التجارة العالمية وأن تتحول إلى مركز للتجارة العالمية والترانزيت. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفير نادر زكي صرح بأن مدينة العلمين سوف تستضيف غدا الجمعة 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة في النسخة الأولى من منتدى العلمين إفريقيا والمقرر عقده كل عامين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الحرب مع إيران ستحسم قريبا وأن معدل التضخم في إيران يزيد عن 300% وأنه تم القضاء بالكامل على الجيش الإيراني. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم طقسا خريفيا معتدل الحرارة في الصباح، مائلا للحرارة ظهرا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، اتحاد أسواق المال العربية كرم محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقديرا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال على وجه التحديد والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام، وذلك بالإضافة إلى جهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد مما نتج عنه تعزيز التعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي. ورياضيا، في إطار تصفيات أمم إفريقيا يواجه اليوم غينيا وكينيا في 7 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. طبعا بقى النهارده يوم الويك اند، انتوا عارفين اليوم ده بالنسبة لي بيمثل لي ايه، يعني ده يوم بيمثل لي حاجات كتير جدا، ما بنعملش فيه حاجة مختلفة،
0: يوم عادي زي اي يوم، لكن عبير بتحتفل بيه لوحدها.
1: لا عشان بحب العب، والله بحب اجي قوي عشان العب.
0: اه ماشي،
1: يعني النهارده هنلعب
0: فقرات
1: كتير.
0: عندنا جيمز.
1: ايوه بنلعب النهارده، ما اعرفش
0: واضح
1: بدلت كده. فهو ايه الموضوع، حماس مش عايز يعني. فصباح الفل كده، ويا رب يبقى يوم جميل ولذيذ وما يكونش وراكم حاجات كتير، وتكونوا كده بتخلصوا الحاجات اللي وراكم النهارده وترجعوا ترتاحوا وتعملوا اكله حلوه كده وتريحوا النهارده.
0: علشان تخلص اي حاجه واي حد يستعجلك لازم تقول له ايه،
2: واحده واحده بتجري ليه، واحده واحده ورانا ايه،
1: على
2: مهلك يا
0: حبيبي. ده شعار برنامجنا الدائم، دايما كده يبقى انت عندك الشعار ده تقوله لاي حد بيستعجلك بيضغطك، هتقول له واحده واحده بنجري ليه، واحده واحده ورانا ايه، يمكن يفكرك بالحاجه اللي وراك عادي، ويمكن يقول لك لا ورانا حاجات كتير برضو، فيعني يفوقك شويه. يعني انت لما تقول للي قدامك كده الموضوع برضو ايه، هتلاقي فيه استفاده.
1: النهارده بقى هنلعب معاكم لعبتين، كمل وانا كمل، وهنلعب معاكم لعبه جديده
0: لعبناها كده من كام يوم، يعني ليه علاقة بالحروف برضو والكلمات. اللي هو سرعة البديهة، ان انت ازاي تجمع الحروف بسرعة جدا وتقول الحاجة في اسرع وقت. ونشوف مثلا على الواتساب كده اكتر حد هيعمل سكور معانا، فجهز نفسك على الواتساب بالرسائل على 010-490-904.
1: طب ما تيجي العبها معك سريعا
0: لو سمحت. هاتي اللعبة بتاعتك.
1: عاصمة بتبتدي بحرف الهي.
0: نسيب الناس بقى تقول، فكر كده في عاصمة بتبدأ بحرف الهي. دايما هنلاقيك او هنقول لك كلمة وتقول عليها على طول، او تحاول انت تقولها في اسرع وقت،
1: وبعدين بقى لما اتكلمنا يبقى الموضوع سريع جدا، وهتبقى انت ايه بقى، هنشوف السرعة في الاداء والذكاء الغير عادي.
0: بس
1: بقى هتحايل على فادي العب معايا اللعبة دي؟
0: لا
1: مش
0: عاصمة بحرف الهي. لو انت عرفت على طول كده بعتلنا على الواتساب على 010-490-904. لما تطلع بقى معانا على التليفون هتلعب كمان اللعبة التانية اللي احنا متعودين عليها، لعبة كمل وانا كمل.
1: هنروح فين النهاردة؟ هنروح فين؟ تعالى نفتكر كده هنروح فين.
0: اتفضل.
1: هختار لكم فين النهاردة.
0: المطار ولا رحنا المطار؟ لا رحنا المطار قريب.
1: رحنا المطار. لا احنا النهاردة كنا رايحين في حتة تانية. هقول لك حالا احنا رحنا فين عشان ناخد الناس كلها معانا ونشوف بقى احنا
0: دايما رايحين. بنختار مكان ونبدا ندور على كلمات بحروف معينه، والمكان ده يعني كل كلمه هنقولها لازم تكون موجوده في نفس المكان.
1: رايحين النهارده جنينه الحيوانات.
0: اتفضل بقى. اتفضل بقى يلا نتفسح.
1: ماشي كده بس ماشي يلا.
0: تمام، اخترنا المكان جنينه الحيوانات، هندور على حاجه بحرف الايه،
1: الكاف.
0: الكاف اول حاجه تيجي في بالك بحرف الكاف ابعت لنا كده على الواتساب على 010-490-904.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف، ابربش بعنيا وعملت لي بولي فريش الو...

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبنلعب مع بعض اكتر من لعبه. لعبه ليها علاقه كده بالحروف، او اللعبتين لهم علاقه بالحروف مبدئيا.
1: مش بس عايزه لا ابتدي اللعبه
0: الجديده مش يلا
1: احنا معانا دلوقتي محمد هيبقى هنلعب بقى معاه ونجرب بقى في اول تجربه.
0: يا محمد صباح الفل، اخبارك ايه؟
2: صباح النور.
0: بص احنا جبنا لعبه انا وعبير، فاللعبه دي قلنا ان احنا نجربها ببعضينا بقى، فاهم يعني؟ اللعبه اللي عارف الكروت والحاجات اللذيذه دي. كل حاجه بشرط معين، يعني كل كارت بنسحبه جواه شرط معين عن كلمه برضو، هي كلها ليها علاقه بالكلمات. زي ما قلنا كده عاصمه مثلا بحرف الهاء، فهتلاقي مثلا مكان او اسم ولد بحروف معينه.
1: نختبر بقى سرعه البديهه يعني. انت دلوقتي هتختار انا ولا فادي اللي نبتدي السؤال، وبعدين بقى كده هنمشي بالادوار. اتفضل يا فندم اختار.
2: اختار العاصمه يعني؟
1: لا اختار الشخص اللي هيبتدي.
2: عادي اي حاجه
1: يعني. اي حاجه
0: ماشي عبير، ابدا يلا.
1: ماشي يلا، انا فعلا حاجتي اسهل. اسم بنت ما فيهوش حرف ي.
2: اسم بنت ما فيهوش حرف ي.
1: اي اسم. واو شاطر، بدا يفهم
0: ليه الانبهار.
1: شاطر عارف. جدا. يلا انت بقى.
0: طيب محافظه ما فيهاش حرف الذال، سهله برضه.
1: بورسعيد. ماشي على فكره سرعه بديهه.
0: طيب لاعب مصارعه في حرف الحاء.
2: في حرف الحاء.
1: صعبه دي.
2: هو اسمه حميد حاجه بس للاسف انا مش فاكر.
0: مش عارف. طب عديه. طيب
1: استنى يعني ايه نعديه؟
2: انت لاعب مصارعه عادي ما فيهوش حرف الحاء، ممكن اقول جون سينا مصارعه.
0: ماشي صح.
1: ايوه صح.
2: انا بحسب مصارعه مش دبليو دبليو كده يعني.
1: ايوه لا صح.
0: اي حاجه اللي تلاقيه عادي.
1: طيب مغني ما فيهوش حرف السين.
2: عمرو دياب.
1: ماشي.
0: طيب مغني في حرف الشين.
2: شيرين عبد الوهاب.
0: ماشي. مغني
2: مغني.
0: فضل ايه؟
2: فضل شاكر.
1: الله. ماشي. جماد من خمس حروف.
2: جماد منضدة.
0: ايه ده؟
2: منضدة حاجة كده.
0: ايوه لأ شاطر.
1: ايوه شاطر. ايه ده انت
0: منين؟ ده محتاج لها سقفة. دي سقفة
1: سقف انا بايدي كمان.
0: طيب بنت، اسم بنت في حرف الواو.
2: وديده
0: مثلا. ايه ده
1: ايه ده مين ده؟
0: انت بتجيب اسامي بعيده شويه.
1: ايه الشطاره دي؟
0: طيب اللي جاي ممكن تبقى صعبه وممكن تبقى سهله، تجيب بالك على طول. اغنيه فيها حرف الغين.
2: الغين.
0: غين.
2: اغنيه غالبا اسمها غياب وطال حاجه زي كده يعني.
0: ايه ده صح.
1: دي اللي بتاعت فضل شاكر.
0: يعني غياب وطال في كذا حد غنى حاجه كده بس غياب وطال.
2: لا ما انا ما
0: تامر عاشور. تامر عاشور.
1: طيب
2: ماشي خليها تمر.
0: هي تمر.
1: لاعب كوره في حرف الهاء.
0: في
2: الهاء. هندرسون اللي كان في ليفربول.
0: ماشي طبعا عبير عارفه.
1: انت عليا اصلا وقلت لي ان ده حاجه هصدق.
0: طيب اخر حاجه مهنه فيها حرف العين.
2: نجمه.
0: مهنه شغلانه يعني فيها حرف العين.
2: العين. عامل نظافه.
1: هو ايه ده؟
0: انا شايف الشطاره.
1: انت صاحي بقالك قد ايه؟ انت بقالك قد ايه صاحي؟
2: لا يعني بقالي ساعة كده.
1: ورايح شغل دلوقتي؟
2: في الطريق.
1: انت روح منتصر يعني. انا مش عايزك تقلق على نفسك، انت النهارده هتكسر الدنيا.
2: لا الحمد
1: لله.
0: شكرك يا محمد جدا على تليفونك. وانتوا كمان كلمونا دلوقتي ونلعبوا معانا اكتر من لعبه على 2-18-10-8-66. انت اختار بقى اللعبه، عايز تلعب كمل ولا كمل. تلعب لعبه الحروف واللخبطه والحاجات اللي احنا فيها دي. فتمام جدا.
1: ممكن اقول حاجه؟ ممكن اقول ان احنا ندي لكل حد سكور، واعلى سكور نسقفه في اخر حلقه.
0: يلا بينا.
1: ماشي انا هدي لمحمد 8 من 10.
0: ماشي 8 من 10 محمد.
1: لا
0: 8 من 10 برضه جدا.
1: ماشي هو شاطر جدا بصراحه.
0: جدا
1: ماشي.
0: جدا يعني ما فكرش او ما غلطش غير في واحده تقريبا.
1: خليكم
0: معانا كمان على الواتساب على 010 400 90 90 4.

0: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90 لسه مكملين وبنلعب معاكم لعبه كده لذيذه فبتفوقك. بس يعني اللعبه دي غرضها ان انت تفوق وتصحصح جدا وتكون جاهز ان انت تبدا شغلك وتواجه اليوم وتبقى زي الفل. مش عايزين منك اكتر
1: كده وتبقى سعيد وانت بتلعب.
0: معانا دكتور احمد. دكتور احمد صباح الفل.
2: صباح الفل يا عمري.
0: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله
0: تمام. دلوقتي احنا معانا في اللعبه اللي فاتت دي كده
2: اللي هو اختار اللي هو القوي.
1: طيب دلوقتي احنا بنفكر ما بين حاجتين وانت قول لنا. بفكر ان احنا يا اما انت تلعب لوحدك يا اما تختار حد ويبقى هو فريقك وتبتدي تلعب معاه مننا احنا الاثنين والتاني هو اللي يسأل.
2: خلاص
1: اخد
2: دي معايا.
1: يلا بينا حب المستمعين.
0: هنخسر سوا مع بعضينا. يلا
1: ماشي. يلا جاهزين؟ جاهزين. ماشي. اسم بنت فيها حرف البي.
0: عبير.
1: شاطر.
0: عبير ما هي قدامي.
1: ايوه صح صح
0: صح. دكتور معانا دكتور.
1: ماشي يلا. جماد من خمس حروف.
0: يا دكتور
2: منضدة عليها.
0: لا عايزين حاجة تانية مثلا. تعال نفكر مع بعض في حاجة تانية. الموبايل كم حرف؟ لا ستة. كم خمس حروف بس؟
1: خمس حروف.
0: ميكسر اهو. موبايل في الحاجات اللي
1: عليا. فاهمك انت قاعد هنا.
0: ميكسر اهو.
2: موبايل.
0: لا موبايل ستة.
1: موبايل
0: خمسة.
1: يا جماعة مو مي.
0: لا ستة ستة ستة.
1: ستة والله.
0: مطبيش.
1: طيب مغني في حرف السين.
0: يلا مغني مش شرط يبدأ بقى. سميرة سعيد. ماشي
1: ماشي حلو جدا.
0: احنا جامدين.
1: طيب اسم بنت فيها حرف ليه تاني غير عبد.
0: مايا. ماشي حلو.
2: اسم بنتي
0: ربنا يخليها لك يا رب. ماشي
1: ماشي. ممثل في حرف الميم والحاء
0: الاثنين مع بعض.
2: محمد عادل امام.
1: محمد عادل امام. ممثل محمد عادل امام.
0: ماشي. في ميم وحاء محمد.
1: ماشي ماشي. لا انا بقول يعني هو عادل امام على طول فا يعني. ايوه ابنه. ايوه
0: مرضيه كده. انا تمام بس كده. محمد امام
1: عارفه متعود على شيء.
0: لو محمد عادل امام. لا لو محمد امام. هو
1: ده
0: صورتك عدي.
1: ماشي ماشي خلاص. خلاص تمام كفايه الريال وصحت عليا. طيب اكله فيها حرف الحاء.
0: سلام. سلام يا سلام يا دكتور.
1: ماشي. عملة فيها حرف الواو.
2: يا حرف ايه
0: الواو؟ عملة. عملة
2: دولار.
0: دولار.
1: الله عشان
0: شوف عشان بعيد بس قلت ما جاش في دماغي.
1: عشان بعيدة.
0: ويورو بتاع ما فيها كتير والله.
1: ماشي. اكله فيها حرف القه. قف.
0: القه.
1: القه ما عرفش ايه عملت. القف.
0: والاس.
1: والاس.
0: والاس مش تيجي في دماغ حد.
1: صعبه قوي. ماشي اخر سؤال. وده
0: 10 من 10 ولا ايه يا دكتور؟ شايف احنا فين ولا ايه؟
1: الحمد لله انك اخترت الصراحه كده. احنا قريبين قوي فعلا. ماشي. بلد فيها حرف الكاف.
0: بلد
2: كولومبيا.
0: كولومبيا.
1: ماشي.
0: بقول لك يا دكتور خد يا دكتور كده.
1: طب اخر حاجه.
0: يا سلام يا سلام. اخر حاجه. يلا اخر حاجه.
1: شيف مصري فيها في اسمه حرف السين.
2: تاني معلش.
1: شيف. شيف مصري.
0: شيف مصري يعني حد بيطبخ.
1: فيها حرف السين. بعشق حطم امال الناس.
0: ايه
1: ده؟ عشان تبقى تتبسط قوي.
0: هو كان فيه شيف يعني شيف شاطر قوي اسمه الشيف اسامه بس انا مش فاكر اسامه ايه.
1: لا هو في حد سامع يا جماعه.
0: في حد فاكره صح؟
1: ايوه هو اسمه
0: اسامه. ايه هو معروف. هو بالظبط. هو
1: مفيش حاجه اسمها كده.
0: لا لا معروف والله جدا معروف قوي. معلش على جيلنا يا دكتور. معلش كان على جيلنا.
1: هو انت الشيف حسن ما يجيش معاك خالص. الشيف حسن زي كله موجود دلوقتي وعامل قلق ومش عارف.
0: والشيف حسن حسون برضه بيبقى معانا احنا في رمضان وكل حاجه. احنا دي مش مركزين.
1: مش مركزين.
2: المهم الاكل. مش مهم مين بيعمله. المهم الاكل.
1: صح صح.
0: ايوه كان اسمه الشيف اسامه السيد.
1: ايوه طبعا.
0: مارينا بعتت لي اكل. والله برافو.
1: طبعا برافو عليك يا مارينا.
0: والله برافو جدا.
1: صباحكم فل. صح صح. انتوا صح. اديكوا كام بقى افكر؟
0: 10 من 10. احنا 120 من 10.
1: 9 من 10 عشان غلطت في حاجه.
0: لا 9 ونص.
1: 9.
0: اديني اي حاجه زياده.
1: عادي محمد خد 8 وكنت تمام اول ما دخلت في الفريق.
0: ما كنتش عارفه محمد عادل امام ان هو محمد امام.
1: انا ما انا مالي. انا اللي بقيم هنا. يا رب ما حدش يختارني ابدا واحط في الموقف ده.
0: دكتور احمد احنا بنشكرك ونورتنا.
1: صباحك فل يا دكتور احمد.
0: شكرا جدا.
1: نورتنا.
0: ابعتوا لنا على الواتساب حالا على 010-400-90-90-4 ونطلع نلعب مع بعض لعبه يعني كلها حروف وكلها لخبطه كده نشوف مين مفوق يوم فيكم بجد. يلا بينا.

0: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، ومعانا بقى عمرو ومحمد موجودين مع بعض، هيبقوا فريق.
1: فادي خايف يلعب معايا يا جماعه وحياه ربنا، على فكره
0: ايوه
1: خايف يدخل معايا الفريق. احنا جاهزين، انا جاهز هلعب فريق.
0: إيه انت داخل في الموضوع على طول؟ طب أيوة. انت عمرو ولا محمد؟
2: انا عمرو.
0: طيب بص يا عمرو،
1: ممكن تسمعنا صوتك يا محمد عشان احنا ما سمعناهوش لحد دلوقتي؟
0: عندي لكم مفاجاه. طب انا عندي لكم مفاجاه بسيطه قوي، عمرو ومحمد هينضم لكم عبير في الفريق.
1: لا هنعمل فريقين،
0: مكسب صفقه.
1: لا
0: انت شاطره،
1: ارجوك خلينا فريقين.
0: لا لا لا انا مش عايزك معايا.
1: ليه على فكره انا مكسب لاي فريق هضاف له.
0: هنسالهم عمرو ومحمد، عايزين عبير معاكم؟
1: اكيد عايزيني، اكيد مش هتقول.
2: هقول لك على حاجه.
0: قالوا لا،
1: قالوا اه.
2: هقول لك على حاجه حلوه،
1: قول.
2: هلعب انا وعبير ومحمد العب مع فادي.
0: شوف بقى، شوف اللخبطه بقى.
1: ماشي، ما اعرفش احنا هنعملها ازاي بس ماشي.
0: طب ماشي، انا هسال سؤال، السؤال ده هيبقى لعمر وعبير. حرف العين مع بعض.
1: اه صح، ايه ده، هنسميه فريق حرف العين. ماشي،
0: اه فريق حرف العين. طيب السؤال الاول
1: ماشي، وانت بتبدا.
0: اكله فيها حرف اللام.
2: لوبيا.
1: لوبيا ماشي.
0: اه اتفضل بقى. بص هتقول لك
1: انا بقول ليمون والله بدي اكل
0: معاك. طيب
1: انت هتسأل.
0: لا استنى، انت ما تسألناش، احنا معانا الورق.
1: انا
0: تسألناش على حاجة،
1: شكلهم صعين جدا.
0: يا عمرو.
1: طيب انا هسألكو.
0: انا ومحمد. يلا
1: ماشي. غير السؤال اللي انا قلت لك، مغني ما فيهوش حرف الواو.
0: تامر حسني.
1: ماشي.
0: انت ليه بتفكري ده ما فيهوش؟ والله
1: ما هو انا مش عشان حاجة.
0: الايرور اللي على وشي. طيب اللي جاية، بلد فيها حرف الكاف.
1: كوريا.
2: كفر الشيخ.
1: ماشي،
0: هي دي البلد اللي بنسافر لها. هنا هي فن، عايزين بلد.
1: خلاص ما انا قلت كوريا. قلت كوريا ما تقلقش.
0: وعايزينك توطي الراديو عندك عشان ما سامعين بعض بس مره واحده. يلا يا عبير.
1: ماشي انا بقى،
0: انا ومحمد. فرقتي انا ومحمد قدام فرقه حرف العين.
1: اسم بنت في حرف السين والقاف.
0: ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايوه شفتيها دي؟
1: لا انا دلوقتي الفتها.
0: انت بتالفيها؟ لا مفيش تاليف.
1: لا على فكره في والله في، والله في بنات اسمهم سين وقاف.
2: تماطيا لبناني الاسم ده.
1: ايه
2: تماطيا؟
0: هو يعرف حد اسمه كده اكيد بقى.
2: لا مفيش حد في الكوكب ده اسمه بيزيد ده تماطيا.
1: يعني ايه يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده.
0: لا اللي سايق ممكن ينزل التاني على جنب عشان كده خاطر.
1: مفيش حاجه اسمها كده. فكر.
0: لا حرف السين والقاف.
1: ايوه
0: انت تعرفي حد كده؟
1: طبعا.
0: طب شخصية مشهورة يعني
1: يا ابني؟ لا في اسم قديم، الاسم ده جاي حتى فيه منه اسم ولد. ايوه شاطر.
0: ايه
1: اسمت او قسمت؟
0: يا سلام.
1: ايوه.
0: طب ده محمد؟
1: ده محمد.
0: شكرا يا محمد. هتكسب ولا ايه؟ طيب
1: تكسبوا ايه يا ابني؟
0: اسم ولد في حرف النون.
1: نجيم.
0: ماشي، انا شايف ان عمرو بيشجع بس ما بيعملش حاجه.
2: لا والله انا شايف ان اللعبه دي وكفادي شايف ما شاء الله الله يكبر عليها.
1: الله يكرمك.
0: انا مستغرب بس ماشي.
1: مغني في حرف السين. ايه؟
2: سعد الصغير.
0: تامر حسني.
1: تاني؟
0: سعد الصغير.
2: سعد الصغير.
1: ماشي اوكي يلا.
0: طيب ممثل في حرف الت.
2: في حرف الايه؟
1: الت.
0: تامر حسني ما بيمثل.
1: انا حاسه ان تامر حسني لازم يلعب معانا. تامر حبيب هو كاتب وسيناريسته بيمثل.
0: ماشي يلا، غشت مني يلا.
1: عارف ان ممكن اقول واحد تاني عادي بسهوله. جماد من خمس حروف غير منطقه وغير الحاجات اللي احنا قلناها.
2: عربيه.
0: مبسوطه وانت بتعدي كلمه عربيه؟ مبسوطه وانت بتعديها؟ طيب اللي جايه دي استحاله تعرفوها.
1: استحاله.
0: انا مش عارفها. هي عاصمه فيها حرف الث.
2: الث.
0: ث.
1: هو في اصلا السودان؟
0: لا ما اعرفش
1: السودان.
0: لا عاصمه
1: مش
0: رواغه. انا مغيره. طب اللي جايه سهله، خلاص نسهلها شويه. مسرحيه فيها حرف اله.
1: شاهد ما شافش حاجه.
2: ايوه ايوه الله ينور عليك.
0: مين اله؟
1: شاهد.
2: شاهد
0: بجد؟ اه ده ما شافش بقى، ما شافش حاجه. خلاص
1: تفتكر مين الفريق اللي يكسب يا عمرو؟
0: طب واحده كمان، واحده
2: كمان. احنا على فكره
1: فريق العين. انا حاسه
0: لا. طب ممثل. طب انت صح الدور
1: علينا. انا ماشي.
0: هي ليه
1: ماشي؟ مسلسل بيبتدي بحرف النون.
0: بيبدا بحرف النون.
1: امبارح كان موجود معانا.
0: لا نون النسوه. صح كده؟ يعني لا انا طاشه من زمايلنا هنا بصراحه.
1: انت عارف اللي هو لما تبقى بت
0: اصل خلي بالك احنا
1: بتحفظ من امبارح.
0: احنا في الراديو هنا مش هنلعب نفس اللعبه. يعني احنا ماشيين نلعب نفس اللعبه مع زمايلنا هنا.
2: لا انا شايف انك
0: مين بقى اللي كده شايف؟
1: انا
0: ومحمد اللي كسبنا. برافو علينا.
2: لا
1: بقول لك
0: حاجه،
1: اقول لك
0: بس انا احتفلت خلاص.
1: استنى، هو بيحتفل؟ ما انا ممكن ازغرط دلوقتي. هو لازم اللي احتفل لا انا اقول لك على حاجه، احنا المستمعين هم اللي هيحددوا مين فينا كسب خلاص. فريق العين ولا الفريق اللي ملوش اسم اصلا وما اختارش اسم؟
0: ابعتوا لنا على الواتساب على 490-904 نشوف مين اللي كسب فينا بجد بقى من الفرقه بتاعتنا. مشكورك يا محمد. مشكورك يا
1: عمر. هاي باي.
0: مصعبه علينا. طب ما نسال سؤال للمستمعين ونسيبه يعني ما نجاوبش عليه.
1: ماشي. طب انت مش حاسس ان انت نسأل حاسس ان انت عايز تعرف مين كسب؟
0: هقول لك حاجه. فيلم من
1: دكتور احمد على فكره متحيز لك جدا.
0: من 9 حروف. انا ما اعرفش الاجابه، انت ما تعرفش الاجابه، واحنا مش عارفين اي حاجه.
1: فيلم من 9 حروف.
0: اه
1: ايه ده؟ فيه طبعا.
0: طب خلاص الناس تبدا. ده انت بتعدي ليه كل الموضوع لك؟
1: دي طلعت فعلا من 9 حروف.
0: طب خلاص بقى،
1: مش خلاص انا هسكت.
0: يا ترى يا هل ترى هو ايه؟ فابعت لنا كده على الواتساب على 010-490-90-4 ونشوف كده مين اللي هيعرف معانا ويطلع معانا بقى يكلمنا على الهوا كمان. فيعني صحصح معانا كده، احنا لسه الصبح على الراديو 90-90. وايه تاني نشغل بقى؟ حاجه لتامر حسني.
1: طب اقول حاجه بقى؟ طبعا ده لازم، ده لازم معانا جدا. طيب احنا عندنا دكتور احمد بيقول ان هو متحيز لك جدا، فهو اختار الفريق اللي ملوش اسم. بالنسبه بقى لمحمد فقال فريق العين.
0: ابعت لنا على الواتساب وشارك معانا على 010-490-90-4.

0: ممكن اعدي
1: علشان الزحمه تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: لسه مكملين معاكم على الراديو 99 هواها مصري, وناس كتير قوي جاوبت صح. عامة يعني مثلا في محمد بيقول تراب الماس, في برضو نجيب الريحاني, احمر شفايف, كازابلانكا, وكمان في حنين بتقول انا صديقة البرنامج النهاردة وعيد ميلادي وعايز اسمع. يا حنين كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنة وفي سعادة هنا يا رب. وفي بقى فيلم بنات ثانوي كله صح, بس انا جه في دماغي عارف ايه؟
1: ايه بقى الفيلم اللي جه في دماغك؟
0: زلاطة. فاكروه
1: يا سا انت من بعيد.
0: انا من عارف اللي ايه اللي حصل, انا من الـ من الـ من الحاج من الناس اللي هي في الافلام, عارف لما كنا نلعب افلام زمان اللعبة دي دايما كنت بلعب فيها الفيلم ده.
1: كنت مش حافظه غيره تقريبا,
0: كنت حافظه غيره او لما بحب ازنق الناس بروح مشغل.
1: انا مالتي تاسك بس ده كتير عليا
0: كتير عليك شويه
1: وده الموضوع
0: كتير
1: يعني مش كده صح؟ يعني الموضوع بيضرب في الدماغ شويه.
0: طيب بفكركم ان انتوا تكلمونا على 2-18-10-866 او تبعتوا لنا على واتساب 010-490-904 عشان تلعبوا معانا.
1: معانا هدير دايما. صباح الفل يا هدير. صباح الفل. طيب هدير
0: اللي حصل

0: انت
1: لا
0: متأكد؟
1: ماشي مش عارف. طب هديل ارجعي كلمينا تاني علشان تلعبي معانا، عشان يعني
0: طيب نقول حاجة تانية، نقول سؤال تاني نسيبه برضو الجمهور.
1: طب هي على فكرة هديل كانت مجاوبة صح على الواتساب، قالت الفيل الأزرق. قلنا
0: لا ما قلتوش لسه الفيل الأزرق ولا قلته مش فاكر.
1: ده 9 حروف.
0: طب ما هو كل الناس قالت حاجة 9 حروف، على فكرة الناس شاطرة جدا، ناس كتير قوي قالت حاجة كتير 9 حروف. طيب دلوقتي بقى السؤال اللي جاي اللي هو هيكون أصعب، عايزين حاجة صعبة بقى. فممكن نقول عايزين لاعب مصارعة ما فيهوش حرف الحاء، أو في حرف الحاء
1: ما فيهوش حرف الحاء.
0: لا في حرف الحاء. ماشي خلاص في حرف الحاء.
1: طب احنا معانا هدير بقى تاني.
2: ايوه
1: يا هدير.
0: يا هدير صباح الفل.
2: صباح الجمال.
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله كويس. اللعبه حلوه جدا.
1: اللعبه حلوه جدا. طب يلا نلعب اللعبه الحلوه جدا.
0: طب يلا مين يبقى معاكي في الفريق يا هدير؟ انا اختار لك
2: عبير.
0: ماشي حبيبه قلبي ربنا.
1: انا اختار لك فادي. طب اخترتي عبير على طول.
0: اتفضلي فادي يلا.
1: يلا نبدا كده من عندنا. ممكن نبات في حرف الصاد.
0: نبات في حرف الصاد.
2: صبار.
0: صبار.
1: صبار. صبار.
0: صبار.
1: طيب اسم بنت فيها حرف التاء.
2: فاتن.
1: ماشي. انا ملاحظ ان الفريق اللي شايلها دي.
0: انا قلت اهو. انا قلت
1: مهنه فيها حرف اللام.
0: لاعب
2: كوره.
1: ماشي. طيب حيوان في حرف الضاد.
0: ضفدع.
2: صح.
1: انت ليه بتتعاملي مع الحاجات
0: عشان عادي يعني.
1: من امتى الدنيا بقت سهله؟
0: ما اعرفش احساسي دلوقتي.
1: طب اللي جايه دي بقى انتوا الاثنين تفكروا فيها مع بعض.
0: ايوه.
1: هديه لبنت فيها حرف الب.
0: فيها
2: ميك اب
0: او برفان. صح
1: انت قلتي لو ايه
0: فيها. صح فيها حرف الب.
2: فيها حرف الب.
1: طيب فيلم في حرف اللام الف. ما اعرفش ازاي
0: لام الف.
1: ما اعرفش ازاي ده، ما فيش حاجه في دماغي بس تمام.
2: امير الظلام.
0: لا افلام.
1: ايه ده؟ برافو. ايه ده؟
0: لا استنى. الظلام.
1: ايوه
0: صح.
1: الظلام.
0: شاطر قوي قوي. ماشي
1: ايه دي الحلاوه دي. طيب اكله بتبدا بحرف الحاء. اكله بتبدا بحرف الحاء. اكله
2: دي حلت محشي.
0: لا احنا كده. لا استني اقول لك.
1: جعانه.
2: حمص.
1: مثلا حمص.
0: حمص الشام وحمص.
1: طيب اكله فيها حرف اللام.
0: انت جعان كده.
1: لا والله يحفظك كده في الكارت اللي بعديه.
0: ماشي. حاجه اكله فيها حرف اللام. فاصوليا. فاصوليا باللحمه يعني.
2: او مكرونه بشاميل.
0: الله احلى واجمل.
1: او ملوخيه.
0: يا سلام.
1: ما تيجي نقوم نفتح.
0: بس عامله ملوخيه امبارح والله يا جماعه.
1: طيب البلد فيها حرف الكاف غير كوريا وغير كولومبيا غير اللي قلناهم.
0: ماشي. كروات.
1: ايه ده؟ ايه السهوله دي؟
0: مشى.
1: ايه الحلاوه؟
0: عيب بقى.
1: طيب ولد اسم ولد فيه حرف السين.
0: سامي.
2: سامي.
1: مش مديه فرصه لحد يجاوب.
2: مثلا
0: سامر.
1: اسم ولد فيه حرف النون. او بيبدا بحرف النون. اوله نون.
2: اوله نون. ولد نور.
0: الله. وبنت نور برضه.
2: وفي بنت نور برضه.
1: اللي هو امن نفسك خلاص. جماد بيبدا بحرف الت.
0: ترابيزه.
2: لا
0: ايه
2: ترابيزه. ايه لا
0: الجماد ترابيزه مالها مشكله.
2: لا ترابيزه بالطاق.
0: يا لهوي انت كده.
1: لا بالت.
0: لا طاق. ايه
1: اعملي سيرش
0: يا ابني. هي بالطه ولا بالت؟ دي حاجه بتلخبط جدا.
1: ترابيزه بالت يا جماعه. طاق ايه؟
0: ترابيزه ولا ترابيزه؟
1: يعني قلت ترابيزه.
0: عارفه هي اصلا اسمها ما اسمهاش ترابيزه ولا ترابيزه، فهي اصلا ملهاش
1: طاوله يعني. قصدها طاوله
2: او طاوله.
1: ماشي. هي لو طاوله.
0: بصي في ناس كاتباها ترابيزه بالت وفي ناس كاتباها ترابيزه بالطاق.
1: اسم بنت في حرف الهاء. اسم بنت في حرف الهاء. يا هدير.
0: هدير.
1: صدفه والله.
2: صدفه جدا
1: والله. يا صدفه جدا.
0: انا حاسه ان احنا كسبنا جامد جدا يا هدير.
2: كسبنا قوي على فكره.
1: اشكرك يا هدير جدا ونورتينا.
0: البنات دايما جامد وقوي.
1: سلام. يا سلام. ابعتوا لنا على طول على الواتساب على 010 400 90 90 4.

0: نوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا، ودايما كده موجودين مع بعض من 9 ل 10 عبير باسيونيو فادي ابراهيم، نلعب ونهزر وجد ودردشه وحاجات كتيره جدا تلاقيها من الحد للخميس، بقى فقرات مختلفه جدا كل يوم علشان يبقى مودك حلو. بس
1: خلصت حلقتنا النهارده، رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ نطوف عليكم، ونشوفكم الاسبوع اللي جاي من يوم الاحد.
0: تجري ليه؟ تجري ليه؟
1: قلت عشان بسرعه يعني لا اقولها تاني بالراحه.
0: يلا
1: ماشي، خلصت حلقتنا النهارده، يا ريت تكون ضيوف خفاف لذيذ نطوف عليكم
0: يوم الحد، تلاقونا موجودين مستنيينكم الساعة 9 عبير وفادي على الراديو 90 90.
1: باي باي,
0: باي, باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يعقد اليوم أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام تشمل اليوم ويومي الأحد والاثنين المقبلين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. بدأت وزارة الداخلية اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد كافة أنواع تراخيص التسيير والقيادة، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية داخل وحدة المرور حصريا وعبر نظام التحصيل الإلكتروني دون الحاجة للتنقل بين عدة منافذ، وذلك بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية. وزير الموارد المائية والري هانس ويلم شارك اليوم في جلسة حول حماية الخزانات الجوفية الساحلية والنظم البيئية المرتبطة بها من أجل تحقيق الأمن المائي في منطقة البحر المتوسط ومن خلال العلم والإدارة المتكاملة، ذلك ضمن فعاليات المنتدى الأور متوسطي للمياه والمنعقد بالعاصمة الإيطالية روما. بمناسبة اليوم العالمي للمسنين والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم بما يضمن حصولهم على الرعاية اللازمة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح استعرض مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجهود تطوير سوق رأس المال. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من كبار المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية في باريس على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي. ورياضيا، منتخب هولندا يحلو ضيفا ثقيلا على نظيره اليونان في 10:45 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بفكركم بأرقام تليفوناتنا 2-18-10-8-66، أرقام الرسائل بتاعتنا 0-10-400-90-90-4. شركة تذكرتي بتعلن عن فتح باب الحجز الخاص بتذاكر ماتش مصر وجنوب أفريقيا إن شاء الله يوم 4 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي. أسعار التذاكر هتكون كالآتي: درجة تالتة 20 جنيه، درجة تانية 50 جنيه، درجة أولى 150، مقصورة 300 جنيه. يا رب إن شاء الله الاستاد يكون مليان، ماتش هيبقى حلو قوي، ماتش هيبقى جميل. لسه جنوب أفريقيا لسعة إريتريا 5 زي ما احنا بالظبط ادينا جنوب السودان 5، في ماتش جامد يزيد بقى من جمدانه ومن اهميته ان اللي بيدرب جنوب افريقيا زي ما انتوا عارفين الموس موسيماني، فبالتالي هتبقى مباراة جميلة حلوة فيها ندية كمان خارج الخطوط، لان انت بتتكلم على مدير فني متمرس في الكرة المصرية، عارف اللعيبة المصريين، فهيبقى ماتش باذن الله حلو وباذن الله يكون استعداد مهم لمنتخبنا وتجربه كويسه يستفيد منها الكابتن حسام حسن، وكمان تفرق معانا في ترتيبنا الرانكينج بتاعنا على مستوى الفيفا. يعني اللعيبه اخذت راحه، الجهاز الفني ادى راحه للعيبه، هم جم امبارح ادالهم راحه، والنهارده بقى اللعيبه هتدخل المعسكر بعد الظهر النهاردة الخميس عشان ماتش ان شاء الله جنوب افريقيا يوم الحد اللي جاي. وكابتن حسام حسن هيدي فرصة للعيبة ما لعبتش ماتش جنوب السودان وما لعبتش ماتش انجولا في لقاء جنوب افريقيا. في تقارير من امبارح بتقول انه خلاص رونالدو حسم امره انه مش هيلعب دولي تاني. انتوا عارفين ان في ازمة كبيرة حصلت، مش عارف ايه حكاية التوقف الدولي الحالي ده، مليان ازمات. في أزمة كبيرة حصلت ما بين خورخي خيسوس وما بين كريستيانو رونالدو، وبناء عليها كريستيانو رونالدو أخذ بعضه وتوكل على الله من المعسكر، معسكر منتخب البرتغال، وكتب على إنستغرام قال: بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب وعقب محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرارا بمغادرة المعسكر. سأكشف للشعب البرتغالي في الوقت المناسب حقيقة الأسباب الكامنة وراء مغادرتي للمنتخب الذي لطالما تفانيت في خدمته، حان الوقت الآن لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق بلا استثناء. المشكلة كانت إيه أو القصة كانت إيه؟ كانت انه رونالدو اللي عنده 41 سنة طبعا نجم من نجوم العالم مش بس نجم من نجوم البرتغال، لعب مع البرتغال ماتش قدام ويلز في بداية التوقف الدولي الحالي، وبعد كده الماتش اللي بعديه كان ماتش النرويج. المفروض كان الاتفاق ما بين خورخي خيسوس اللي هو المدير الفني للبرتغال وما بين رونالدو انه يلعب 30 دقيقة، ففي وسط الماتش خيسوس طلب من رونالدو يقوم يسخن، سابه يسخن نص ساعة وفي الاخر ما نزلوش. وبعد المؤتمر وبعد قصدي الماتش في المؤتمر الصحفي الناس قعدت تسأله على رونالدو، فالراجل اتعصب جدا لان كل الاسئلة على رونالدو، وده طبيعي يعني انت معاك رونالدو في الفرقة فطبيعي كل الاسئلة تبقى عليه يعني. فالراجل اتعصب وقال لك انا الوحيد اللي اقول رونالدو يلعب ولا ما يلعبش، ما حدش يقدر يقول لي يلعب ولا يأمرني انه يلعب ولا لا ولا اي حد، وانا مش غلطان وانا بشوف الافضل للفرقه والاحسن للفرقه والكلام ده كله. الحاجه الوحيده اللي غلطت فيها بس ده انا سبته يسخن نص ساعه. فبعد هذه التصريحات رونالدو حس انه خلاص هو صفحته مع المنتخب بتتقفل، فاخد بعضه زي ما هو قال كده، اتكلم مع رئيس الاتحاد واخد بعضه ومشي. وزي ما انا قلت حتى امبارح في البرنامج، خلاص يعني قرار الاعتزال الدولي مساله وقت مش اكتر، ويتم اعلان رونالدو لاعتزاله اللعب دوليا بعد هذا الموقف. اللي يقولك ان المناوشات او الخلافات والاختلافات في وجهات النظر ما بين اللعيبه والمديرين الفنيين موجوده في كل حته في العالم. يعني انت ممكن تاخد بقى انهي صف، تاخد انهي جنب، مين غلطان مين مش غلطان، مين عنده حق مين ما عندوش حق، بس في الاخر انه وارد ان يحصل ان في يعني اختلاف وجهات النظر ما بين المدير الفني وما بين اللاعب في طريقة التعامل. وانت هنا بتتكلم بقى على رونالدو، يعني مفيش نجومية اكبر من كده. ده في الوقت كمان انه ايه، انه رونالدو ده كان الشخصية او اللعيب اللي كانت الناس كلها بتقول ان هو اللي جاب خيسوس يدرب منتخب البرتغال عشان يحابل رونالدو، قال يعني رونالدو مستني حد يحابله. يعني قبل كان في تقرير تقول لك ايه، انه اصل خيسوس عشان رونالدو كان بيلعب معاه في النصر، فرونالدو هو اللي توسط له عند رئيس الاتحاد عشان يجيبه يمرن البرتغال. واصلا كمان خيسوس مدرب كبير جدا، يعني مدرب تقيل قوي، يعني مش محتاج برضو ان حد يتوسط له عشان حاجه زي دي. بس في الاخر ده يوري لك ان في كلام كتير جدا انت بتسمعه هو عباره عن سيناريوهات ومؤامرات مش موجوده غير في اذهان اصحابها فقط لا غير. يعني نروح لرسائل حضراتكم، نبتدي مع شيرين احمد. احلى حاجه بسمعها الصبح، ربنا يرضيك يا كابتن ابراهيم ويسعد قلبك، وشكرا للطاقه الحلوه الصبح ومجهودك دعواتك شيرين. ربنا يسعدك يا رب يا شيرين ويحفظك. شكرا انت على الدعوه الحلوه والدعوات الجميله اللي انت يعني بتكرمينا بيها كده على الصبح. ربنا يكرمك يا رب ويسعدك ويكبر خاطرك دايما. منتخب مصر للشباب عامل شغل حلو جدا مع الكابتن وائل رياض. احنا انتوا عارفين دلوقتي في اسماعيليه على ملعب هيئه قناه السويس الجديد في تصفيات شمال افريقيا، دي فيها مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب وتونس. بيلعبوا تصفيات، واللي هيتاهل من هذه التصفيات هيصعد لكاس افريقيا للشباب 2027 في غانا. فاحنا لعبنا اول ماتش مع ليبيا، كسبنا 2 امبارح، كسبنا 2 برضو، كسبنا تونس 2-1، عاملين اداء جيد. الشامي وحمد جابوا الجونين بتوع منتخب مصر، ماشيين بشكل كويس الحمد لله مع كابتن وائل رياض. عندنا ماتش مهم جدا بقى مع المغرب، حققنا نتيجه ايجابيه قدام المغرب خلاص نضمن وصولنا الى كاس الامم. احنا دلوقتي متصدرين للمجموعه، عندنا 6 نقاط، بعدين المغرب والجزائر 4 نقاط، تاني وتالت، وبعد كده الرابع تونس 2، وبعد كده ليبيا اخر مركز في المجموعه بلا رصيد من النقاط. فكل التوفيق ان شاء الله للكابتن وائل رياض ولمنتخبه، ومفيش شك انه المنتخبات سواء الناشئين او الشباب، كابتن وائل رياض، كابتن حسين عبد اللطيف، المنتخبات دي مهمه جدا جدا جدا ان يتعمل لها احتكاك كويس ويكونوا ماشيين بشكل جيد. لانه دايما بشوف انه المنتخبات دي بتفرز لعيبة هي اللي بتبقى يعني عارفين الذخيرة الحقيقية لمنتخب مصر الاول. يعني انت دور على مدار التاريخ، على مر التاريخ، هتلاقي دايما اللعيبة اللي هم ابناء المنتخبات هم دول اللي بيكونوا قاسم اساسي ومشترك في تحقيق منتخب مصر الاول لانجازات. يعني ارجع كده بقى شوف جيل مثلا 98 كاس افريقيا، هتلاقي مدحت عبد الهادي اللي بنتقدم له بخالص العزاء لوفاة والدته، ربنا رب يرحمها ويغفر لها ويجعلها في الجنة ونعمها. هتلاقي نادر السيد، هتلاقي عبد الزار السقا، هتلاقي ياسر رضوان، محمد يوسف، محمد عمارة، عبد الستار صبري، حازم امام، حسام حسن، كل الاسماء، طارق مصطفى، كل الاسماء دي هتلاقيهم اسماء اغلبهم او 90% منهم تدرج في منتخبات مصر. سمير كمون، مش عايز انسى حد يعني، طبعا هاني رمزي، احمد حسن، كل ده تدرج في منتخبات مصر، وبالتالي بيبقى عنده الخبرات الدولية، عنده الشخصية بتاعت اللعيب الكبير اللي بتقدر تبني عليها بعد كده تدرجه في المنتخبات السنية ومراحل السنية المختلفة. بيطلع بقى منتخب مصر هو حتى سنه صغير بيبقى عنده شخصية دولية. بعد كده خش بقى على الاجيال اللي بعد كده، عندك محمد شوقي، عندك حسام غالي، بخش بعد كده عندك شريف اكرامي، وعندك عماد متعب، حسني عبد ربه، عمرو زكي، الجيل بتاع كابتن حسن شحاته، عن الحضري ما نقدرش ننسى الحضري في الجيل اللي فات برضو اللي قبليهم، وهكذا. تلاقي الجيل الحالي حتى هتلاقي الشناوي، هتلاقي كان النني، هتلاقي صلاح، هتلاقي كان حجازي، عمر جاء، كل دول برضو ابناء منتخبات. ف المنتخب الحالي، منتخب الشباب الحالي مع كابتن رياض او منتخب الناشئين مع كابتن حسين عبد اللطيف، كل ما قدرنا نعمل لهم احتكاك جامد واحتكاك قوي، عادي جدا ممكن كمان سنتين تلاقي نص منتخب مصر من اللعيبه دي، لان هو خلاص بيبقى تعود يلعب باسم مصر، وتعود يلعب قدام منتخبات، وتعود يلعب قدام جمهور، يعني بيبقى عنده من الخبرات والشخصيه اللي ساعتها بقى يقدر كابتن حسام يعتمد عليه بسهوله. وانا بشوف كمان ان اللعيبه دي عندها فرصه ذهبيه. ليه؟ لان كابتن حسام بيحب يطلع لعيبه، يعني بيحب يعتمد على لعيبه صغيره، بيحب يطلع لعيبه صغيره. فاللعيبه دي عندها يعني فرصه ذهبيه، لان في مدربين تاني مثلا اجانب، لا يا عم هو بياخد لعيب الكبير اللي عنده خبرات المحترف مثلا، مش هيبص لعيب صغير. لا، كابتن حسام ما عندوش الحته دي، فهم برضو اللعيبه الصغيره دي اللي هتألق منهم، اعتقد هيبقى عنده فرصه كبيره يكون موجود في منتخب مصر. وديكم شايفين حمزه عبد الكريم ازاي كابتن حسام حسن اعتمد عليه واداله فرصه وخلاه يبقى موجود مع منتخب مصر. نروح لكريم عماشه. صباح الخير يا كابتن ابراهيم، صباح فل اكيد، ومعاك كريم عماشه الزمالكاوي. عاوز اعرف الجفالي هيلعب ماتش القمه، واتمنى الزمالك يرجع محمد عاطف من الاعاره. بص اللي انا عارفه كيمو انه الجفالي الكابتن معتمد جمال بيجهزه عشان يكون هو المفاجاه بتاعه الزمالك في ماتش القمه، دي المعلومه اللي انا عارفها، وانه عامل له كان عامل له يعني خطه للتاهيل يأهله، لانه كان بعيد الفتره اللي فاتت جدا ووزنه كان زياده شويه، كان عامل له خطه كده للتاهيل البدني، وابتدى ينزل مع الفرقه تمرينات جماعيه من اول امبارح. والمعلومه اللي عندي ان كابتن معتمد جمال حاطط فيه امال كبيره جدا انه يكون هو بديل بيتزيرا السنه دي، وانه تحديدا في ماتش الزمالك يكون هو مفاجاه الزمالك ومفاجاه الكابتن معتمد جمال في هذا اللقاء. فكركم مره تانية بارقام تليفوناتنا 2-18-10-8-66، الارقام اللي ممكن تبعتوا عليها الرسائل، او الرقم اللي ممكن تبعتوا عليه الرسائل 010-490-90-4. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: بحمسنا حشكا من تلتة الدنيا الاولى.
1: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 19، حالة الجو نهارا غائم ليلا غائم، سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة ليلا 8 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 43% ليلا 50%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 30 ليلا 23، الغردقة نهارا 30 ليلا 23، بورسعيد نهارا 27 ليلا 21، وأسوان نهارا 37 ليلا 24.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: بنرحب بحضراتكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بفكركم بأرقام تليفوناتنا 2-18-10-86 ورقم الرسائل 0-10-400-90-90-4. النادي الأهلي بيستعيد خدمات محمد عبد الله وثلاثي المنتخب الأولمبي. محمد عبد الله وعمر سيد معوض وأحمد خالد كاباكا ومحمد رأفت رباعي النادي الأهلي اللي كان منضم لمعسكر المنتخب الأولمبي عادوا إلى التدريبات مرة تانية. وفي بعض اللعيبة طلع على فكرة للتدريبات من القطاع الناشئين زي زيدان ناجح، محمد السيد، ياسين محمد، مهاب وائل، عمر أبو غزالة، عبد الرحمن رامي وأحمد الشيخ. ويا رب يبقى فيه عدد كبير جدا من اللعيبة الناشئين اللي يكونوا موجودين مع الأندية والفيرست تيم سواء في الأهلي أو الزمالك أو كل الأندية، يعني لأن في الأول وفي الآخر كل ما اللعيبة الصغيرة أخدت فرصة بدري كل ما ده يبقى مفيد ليهم ومفيد للأندية كمان نفسها. الأهلي يتمرن امبارح والنهاردة عنده تدريب عشان في مواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر دي في كاس عاصمة مصر، بعدها عنده 11 أكتوبر إن شاء الله ماتش القمة قدام الزمالك. الحسين عموتة طبعا يعني مركز جدا في الماتش ده، لأن أنا زي ما كنت اتكلمت معاكم قبل كده الماتش ده بالنسبة لحسين عموتة قيمته تتعدى فكرة إنه ماتش بثلاث نقاط أو ماتش قمة، لا هو ماتش هيثبت إقدام كده زي ما احنا بنقول بالبلد، يعني يثبت إقدام حسين عموتة في الأهلي، لأن بالفترة اللي فاتت الجمهور يعني مش أحسن حاجة بالنسبة له الأداء، فمكسبه للزمالك بأداء قوي بعرض قوي هيثبت إقدام حسين عموتة ويديله مساحة من مساحات الثقة الكبيرة بينه وبين جمهور الأهلي. محمد عوض الزملكاوي، صباح الورد يا كابتن إبراهيم، أحب أقول مبروك كابتن حسام حسن وإن شاء الله اللي جاي أحسن بكتير، وياريت المكسر يسمعنا في الفاصل أغنية وننسى اللي كان. أستاذ ساري والنبي يجي لك طلب وننسى اللي كان. صباح الفل والجمال عليك يا أستاذ محمد، مبروك لكابتن حسام ومبروك لمنتخب مصر ومبروك لرجالتنا إن شاء الله اللي جاي كمان يكون أفضل وأفضل ونقدر نعمل ماتش حلو قدام جنوب أفريقيا عشان نبقى ختمنا فترة التوقف دي بأحسن شكل ممكن. رقم عبد الله زكي، صباح الفل يا مستر إبراهيم، بحبك في الله، موضوع جميل جدا النهاردة.

0: بلع الموضوع عشان الراجل بيكسب. المشكلة بقى كلها لو خسر او لو في نتيجة حصلت صعبة قدام الزمالك، ساعتها هتلاقي الدنيا ايه قامت وزمت عليه بشكل كبير جدا. والعكس بالعكس، لو قدر يحقق فوز ولو فوز كمان كبير وبأداء جيد، زي ما بقولك قدامه هتتثبت وهيقدر يكتسب ثقة حتى لو كانت مؤقتة، لان في الاخر جمهور الاهلي هيحاسبه على البطولة مش هيحاسبه على مكسب ماتش. حتى لو كانت مؤقتة بس هتديله نفس، هتديله شهرين مثلا كمان يشتغل فيهم ايه بدون ضغوط شوية، فاهم ازاي؟ يعني هياخد فيهم دفعة معنوية من ماتش الزمالك. يعني نروح لرسالة تانية من الأستاذ عبد الرازق عقيلة، بيقول: صباح الورد والفل عليك يا كابتن إبراهيم وصباحك عسل، أنا عبد الرازق من المنيا، مبروك للمنتخب وإن شاء الله اللي جاي أحسن. صباح الرضا والجمال والفل عليك يا أستاذ عبد الرازق، صباحك عسل وتحياتنا لكل أهلنا أهل الصعيد الغاليين في المنيا، وربنا يبارك فيك إن شاء الله اللي جاي أحسن وأفضل بإذن الله. يعني عندي قناعة أن منتخب مصر هيبني على اللي حصل الفترة اللي فاتت، ونعدي شوية الشوائب وشوية الدوشة اللي حصلوا الأسبوعين اللي فاتوا، واللي جاي بإذن الله يكون أفضل وأحسن لمنتخبنا. بفكركم مرة تانية رسائلنا على 010-490-904، وأرقام تليفوناتنا أو رقم تليفوننا 2-18-10-8-66. نطلع لفاصل الأخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
2: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.

0: تبدأ الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رقم آخره 3-5-2. صوتك مش في المود يا هيما، صباحك فل إن شاء الله. لا في المود والله، كله زي الفل، بس أنا مخلص برنامج امبارح متأخر قوي، لكن لا زي الفل والله، كله تمام، ربنا يسعدك رب يحفظك. شيرين بعتلنا تاني بتقول صباح الرضا والورد والياسمين، يا رب الأداء يكون رائع ونكسب جنوب أفريقيا بثلاثية، ويا رب يا رب تكون النفوس صافية، ربنا يصلح حال كابتن حسام ويراضي الشناوي وصلاح. أنا اتفاجئت إن صلاح حتى ما كتبش تويتة يهني زمايله بالفوز. شيرين صباح الفل والجمال عليك يا شيرين، إن شاء الله نعمل أداء كويس. وأنا بحس إن إحنا لما بنقابل منتخبات كبيرة اوتوماتيكلي بيبقى في دوافع عند اللعيبه وعند الجهاز الفني. لو بتلعب جنوب افريقيا فانت عايز تلعب ماتش جامد على ارضك وسط جمهورك. كابتن حسام هيدي فرصه اكيد للعيبه ما لعبتش الماتشين اللي فاتوا، فهيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم. ربنا يصلح حال كابتن حسام، وحلوه الدعوه، ويراضي الشناوي. الشناوي جون كبير، وزي ما انا حتى كنت بتكلم الشناوي لما تفتح كتاب التاريخ بالنسبه لحراس المرمى في مصر هتلاقيه موجود. يعني اقول لك ايه، الشناوي خلاص عمل التاريخ. يعني الشناوي ده واحد جول مصر وجول الاهلي 8 سنين متصلة، فالشناوي قيمته وتاريخه مش محل جدال. يعني صلاح انا ما اتفاجئتش شيرين بصراحة، لانه ماتشين احنا كسبنا ماتشين في التصفيات، يعني مثلا مش كسبنا بطولة، كسبنا ماتش مثلا مفصلي في الصعود لكاس العالم او حاجة. فصلاح يعمل تويتة شايف ان هو ماتش عادي، وما اعتقدش ان قبل كده صلاح عمل تويتة لمنتخب مصر في ماتش شبه ده. احنا بس طبعا عشان طبعا الظروف اللي حصلت الاسبوعين اللي فاتوا، فاحنا ممكن نكون برضو مركزين شوية معاهم، لكن ما اعتقدش ان ده ليه اي سبب او ليه اي دلالة سلبية او سيئة. شيرين صباح الورد عليك، يومك زي الفل يا رب. نروح لرسالة تانية، رقم من السعودية، أستاذ صلاح الرقم آخره 191. السلام عليكم أستاذ إبراهيم، مليون تحية ليك أستاذ إبراهيم، واليوم مبروك للمنتخب العمر مرموش وحمزة عبد الكريم وطبعا كل لاعبي المنتخب. سؤال، هل فعلا في خلاف بين كابتن حسام وصلاح، ولا هي اجتهادات صحفية؟ ولو هي اجتهادات، ليه محمد صلاح لم يصرح أو يكتب بوست بنفي، يكتب بوست ينفي فيه ان هناك خلافات؟ ولو في فعلا خلافات، اين دور اتحاد الكره ووزاره الرياضه؟ ملحوظه اليوم الفاصل طويل. حاضر، هناخد بالنا من موضوع الفاصل ده اليوم الحد ان شاء الله. استاذ صلاح بعتذر لك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في الاول تحياتنا ليك ولكل اهلنا في السعوديه والمصريين حبايبنا اللي موجودين في السعوديه. معلوماتي يا استاذ صلاح ان مفيش خلاف بين الكابتن حسام وكابتن ابراهيم. ده لا يعني انه اي لعيب في الدنيا، خاصة لو لعيب زي محمد صلاح، اكيد هيبقى زعلان او متضايق انه تغير، لكن الموضوع وقف عند هذا الحد، عند الوضع والحد الطبيعي لزعل اي لعيب انه ممكن يكون زعلان انه تغير. لكن هل بقى الموضوع تطور انه زعلان وفي مشكلة واخد شنطة؟ زي كنت بتكلم مع حد بقى، في ناس مش بتجتهد صحفيا، هي ناس بتهبد صحفيا ان هي بتخترع حاجات ما حصلتش. ففي ناس قالت لك ده اخد شنطته ولم دباديبه واخد الحاجه بتاعته وكل اللي ليه يا عم في ايه يا عم. لما تاكدنا بعد كده من مصادرنا ان محمد صلاح عادي، مش عادي زي الفل، وكان متفق مع كابتن حسام والدنيا فيش اي حاجه ومفيش كل الدراما اللي اتصورت للناس. تحس في ناس بتدور على ان يبقى في مصيبه بمنكاش، فاهم ازاي؟ هو تحسه بيتغذى على فكره ان يبقى في مصايب، في كوارث بتحصل مخترعة بقى هي حقيقية مش مشكلة، بس مهم ان يبقى فيه كوارث. وارجع واقول لحركة يا استاذ صلاح، ده لا يعني ولا ينفي ان اكيد اي لعيب مش محمد صلاح هيبقى زعلان لما يتغير، ما بالك بقى ده محمد صلاح، فاهم قصدي؟ لكن هل الموضوع تطور ان فيه مشكلة ما بين محمد صلاح وبين حسام حسن؟ لا، ده ما على حد علمي ومعرفتي لا ده ما حصلش. صباح الخير عليك يا هيما. ابو تميم من اكتوبر، ازمه وخلصت بقى ونبني على اللي جاي، واحنا شفنا ايه اللي حصل مع رونالدو في البرتغال، انتوا عايزين نوصل لكده يعني؟ صلاح وطني ومش بيهرب ولا بيستخبى، وكابتن حسام لازم يهدى شويه. اتفق معاك 1000000% يا ابو تميم، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، ونقفل بقى على اللي فات ده ونركز ان شاء الله في اللي جاي. ريهام، صباح الفرح والرضا كابتن ابراهيم، المنتخب بقيادة العميد مهما اللي اتقال عنه ده المنتخب احسن. اذا ما كنتش انا ما كنتش بهتم الا بماتشات الاهلي، بيتشجع المنتخب، ربنا يسعدك. صباح الفل من اسكندرية ريهام، صباح الورد عليك يا ريهام، صباح الفل على كل اهلنا في اسكندرية. مفيش شك ان واحد من اهم المكتسبات هي اللي ريهام بتتكلم عنها، وانا متفق معها بنسبة 1000000%، انه الفترة ما هياش قليلة كان في عزوف كبير جدا عن متابعة ماتشات المنتخب لأسباب كتير. يعني واحد من أهم المكتسبات الفترة اللي فاتت إن كابتن حسام ورجالته رجعوا الناس تاني تبقى حاضرة ومتابعة وشايفة ماتشات المنتخب. وشفنا ماتش أنجولا اللي في بداية التصفيات على أرض استاد القاهرة، شفنا إزاي الجمهور موجود، 50,000 كانوا موجودين في الماتش ده. ان شاء الله يا عالمي يا حبيبي ملايين كابتن ابراهيم، الزمالك هيكسب الاهلي، وسجل الرساله دي عندك، واتمنى تشيرت الزمالك الاصلي. كريم عماشه، ربنا يسعدك ويحفظك يا كيمو. لو توقعك ده مظبوط وطلع صح، انا هسجل الرساله بتاعتك واعتبر التيشيرت بتاعتك جاهزه. قبل ما اختم كنت لسه اختم حالا. احمد عبد الحميد، صباح الفل عليكم، صباح الورد والجمال عليك يا ابو حميد، وصباح الفل عليكم جميعا، ويومكم يا رب كله خير وبركه ورضا وتيسير من رب العالمين. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم ان شاء الله يوم الحد في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات الأكاديمية والمجتمعية، وذلك تمهيدا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 من أكتوبر الجاري. ودعا الرئيس السيسي كافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار صرح بأن الرؤية الاستراتيجية الشاملة لمشروع المدينتين الطبيتين بمدينتي العالمين والعاصمة الإدارية الجديدة تطورت من مقترح لإنشاء معهد قلب جديد إلى إقامة مدينة طبية كبرى متكاملة تضم معاهد طبية في مختلف التخصصات الدقيقة. وأضاف الوزيران أن هذا المشروع القومي العملاق سيشكل العمود الفقري الداعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويحقق طفرة غير مسبوقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة مع اللجنة المسؤولة عن تنفيذ المشروع. رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي أجرى زيارة ميدانية إلى شركة صينية، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية للإطلاع على خبراتها وإمكاناتها في مجال تطوير وتصنيع اللقاحات وبحث فرص التعاون بين البلدين لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، بدأت وزارة الداخلية اليوم في تطبيق النظام الشباك الواحد وفي إصدار وتجديد كافة أنواع تراخيص التسيير والقيادة، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية داخل وحدة المرور حصريا وعبر النظام التحصيل الإلكتروني دون الحاجة للتنقل بين عدة منافذ، وذلك بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية. في إطار التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وخاصة من ذوي الهمم، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اعتبارا من اليوم سيتم إتاحة خدمة حجز تذاكر السفر لذوي الهمم ومرافقيهم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الرسمي على الهاتف المحمول. كثافات مرورية مرتفعة على كوبري الفنجري اتجاه مدينة نصر نتيجة أعمال صيانة وإصلاح الفواصل. كانت محافظة القاهرة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة كوبري الفنجري اتجاه حدائق القبة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل محمد صابر المسؤول عن الملف الأمني والمروري للراديو 99. أستاذ محمد أهلا بك.
2: أهلا أستاذ مازن، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: في بداية الأمر لو تحدثنا بمزيد من التفاصيل عن الحركة المرورية وأبرز التحويلات.
2: يمكن بالفعل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا ونوهت، احنا كان عندنا اعمال تنفيذ صيانه ورفع كفاءه كوبري الفنجري اتجاه حدائق القبه منذ عده ايام، واليوم بيتم العمل في الاتجاه الاخر، وهي هذه الاعمال عباره عن مراجعه عوامل السلامه الانشائيه ورفع اللوحات الاعلانيه اعلى الكوبري بالتنسيق مع مديريه الطرق والكباري بمحافظه القاهره والشركه المنفذه للاعمال، وايضا سرعه الانتهاء من اعمال صيانه ورفع كفاءه واضاءه الكوبري تسييرا الحركة المرية وصيانة الأسوار والفواصل، إلى جانب أيضا تنفيذ الأعمال اللازمة لرفع كفاءة عناصر الكوبري بما يساهم في تحسين مستوى الأمان به والحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري. الأعمال دلوقتي بتبقى بالتناوب في الاتجاه القادم الآن من مناطق الزاوية الحمراء ومناطق حدائق القبة ومتجه إلى مناطق الفنجري ومتجه كذلك أيضا إلى مناطق مدينة نصر. تم استقطاع حارة بالأعمال وبيتم تسيير الحركة المرية في الحارة الأخرى. الأعمال أسفرت عن بعض الكثافات المرية، تم انتشار كافة الخدمات المرية من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة وكافة القيادات متواجدة الآن لتسيير الحركة المرية. بيفضل لقائدي السيارات القادم من مناطق الزاوية الحمراء وجاي من مناطق حدائق القبة متجه لمناطق مدينة نصر، بيفضل ان احنا بنكمل استكمال المسطح الأرضي لكوبري حدائق القبة، بنطلع منه على شارع ترعة الجبل، ومن شارع ترعة الجبل بنكمل مرة أخرى على كوبري سرايا القبة، وبهذا بيخفف معانا كل الأحجام المرية نتيجة هذه الأعمال. بعض الكشافات ايضا اللي بدات تتوافد في نطاق محور صلاح سالم في اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط المدينه متجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهه، بيفضل ان احنا بنستخدم محور النصر على كوبري حلميه الزيتون. بعض الكشافات المريه هنروح نستخدم النهارده شارع تراك الجبل ايضا هيكون بديل. بعض الاحجام ايضا في كوبري اكتوبر وده احد الشرايين الهامه اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، هيفضل اللي خارج من القاهره للجيزه او العكس هنستخدم باقي الكباري الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه. شارع شبرا النهارده بتقابلنا بعض الكثافات المريه المتجهه لمناطق وسط البلد ومناطق السبتيه، هروح نستخدم امتداد احمد حلمي. اما بالنسبه في نطاق محافظه الجيزه الاحجام ما زالت بتتوافد نتيجه فتره الذروه الصباحيه وبيتم تصفيتها الان في شارع ثروت اللي جاي على مناطق جامعه القاهره، بيفضل ان احنا بنستخدم باقي المحاور الاخرى او نستخدم شارع مراد هيكون بديل او شارع الجامعه. قطاعات الطرق الدائريه المؤديه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه عدا بعض الكثافات اللي هي اعلى منطقه بسوس المتجه الى مناطق الطريق الزراعي. نطاق محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: الزميل محمد صابر المسؤول عن الملف الامني والمروري للراديو 99 بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.
2: شكرا استاذ مازن موفق دايما وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: والان نعود مع حضراتكم لاستكمال باقة نصر النشره. اقتصاديا، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديم مجموعة من المزايا والخدمات المصرفية الجديدة والمخصصة لكبار السن. ورياضيا، منتخب دنمارك يلتقي مع نظيره البرتغال في 10:45 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

والضحكة هادتني، أنا تايه والسكة نادتني، أنا تايه والضحكة هادتني، أنا تايه والسكة نادتني، لروحي وليه همي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.
1: منتخب مصر لكرة القدم يواصل اليوم تحضيراته الفنية والبدنية المكثفة استعدادا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في 9 مساء. منتخب مصر للناشئين لكرة القدم مواليد 2009 يواصل استعداده لمباراة كندا المقرر لها 4 عصر يوم السبت المقبل في مباراة ترتيبية بين المركزين 5 و 6 ببطولة دورة الصداقة الودية. في إطار تصفيات أمم إفريقيا تواجه اليوم غينيا كينيا في 7 مساء. منتخب هولندا يحل ضيفا ثقيلا على نظيره اليونان في 10:45 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما يلتقي منتخب الدنمارك ونظيره البرتغال في 10:45 مساء. وأخيرا إلى كرة اليد، حيث يقوم فريق رجال كرة اليد من نادي الأهلي بمواجهة نظيره الزمالك في 6:30 من مساء اليوم في مباراة تحديد برونزية بطولة العالم للأندية والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة.
0: صوت الملعب على الراديو 99. تسعيناتي وبس على الراديو 99.

0: إذاعة صوت العرب يعرفوا قوي معنى وقيمة الجملة دي. لما كنا نروح أي بلد عربي ويكون معنا زميل أو زميلة من صوت العرب كانوا بيبقوا نجوم فوق العادة. ممكن التسقيف يستمر 5 دقايق متواصلة لما يتذكر اسم حد ارتبط بالإذاعة دي. واللي كانت حاضرة يومها في عرض الأستاذ دوريد لحام رئيسة الإذاعة ذات نفسها. صوت العرب ما كانش مجرد ميديا، مش محطة متميزة بتقدم برامج وأعمال ممتازة، مع أنها كانت بتعمل كل ده دايما، إنما اتعملت عشان تكون اسم على مسمى، صوت العرب من القاهرة. الجملة دي في الأول كانت اسم برنامج واحد بتذيعه المحطة الرئيسية اللي هي إذاعة البرنامج العام، لحد ما جه الدكتور عبد القادر حاتم وتولى عملية تحويل البرنامج لمحطة إذاعية كاملة. ودي عملية ما كانتش سهلة أبدا وقتها. إذاعة يعني طاقم مذيعين ومعدين محترفين كلهم واستوديوهات ومايكروفونات وشغلانة كبيرة، وكل ده بتمويل ومحتاج خبرة والوقت ضيق ومطلوب إنجاز سريع. دكتور حاتم قدر ينجز المهمة دي في أقل من سنة. يوم 4 يوليو 54 لعلع الصوت من استوديوهاتنا وأعلننا إن عندنا إعلام بيقود المنطقة كلها. زي ما
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

سيبك من السياسة، مش هي موضوعنا. الكلام هنا عن اللي بيسموه القوة الناعمة والريادة والكلام اللي بجد. وقتها كانت الجزائر الشقيقة تحت الاحتلال الفرنسي، والإذاعة تبنت قضية

بلد المليون شهيد. وقتها كان كل بيت جزائري بيظبط مؤشر الراديو على إذاعتنا إحنا، لدرجة إن قوات الاحتلال وزعت عليهم أجهزة راديو مجانا في وقت كان الراديو فيه أغلى جهاز إلكتروني موجود، وكانت الأجهزة الفرنسية متصممة بحيث ما تجيبش صوت العرب، ما فيش صوت العرب. كانوا ياخدوا الأجهزة الفرنساوي يركنوها على جنب ويسمعوا إذاعتنا. صوت العرب كمان شهد التعيين أول رئيسة محطة سيدة، اللي هي السيدة أمينة صبري، أمينة هانم صبري زي ما كنا بنسميها، الست اللي كانت حاضرة مسرحية السيد دوريد لحام اللي فتحنا بيها الموضوع، واللي عطل المسرحية أكتر من ساعة عشان يستناها. اللي كان ورا ده كتيبة عمل بتشتغل بحماس ونشاط وحب وإيمان، سيبك من السياسة، السياسة دايما فيها وفيها وبحورها واسعة وغميقة. كلامنا هنا مش عن توجه صوت العرب، إنما عن الشغل باحترافية والكفاءة والعمل بأقل إمكانيات ممكنة وأصعب ظروف ممكن تعيشها. صحيح نكسة 67 كانت ضربة كبيرة لحاجات كتير جدا، ومنها طبعا إذاعة صوت العرب، لكن فضلت الإذاعة تأدي دورها واتجهت لطريق تاني في السبعينيات، إنها تبعد تماما عن السياسة وتشتغل على الفن العربي والثقافة العربية، وتستضيف كبار الفنانين وتفضل تخاطب الشعوب اللي تعلقت بيها. صوت العرب كان الدرس في إنك إزاي توصل للتأثير، إزاي تكون الصوت المعبر عن 22 دولة من المحيط للخليج، إزاي تعلي اسم بلدك ودورها وتأثيرها وإنت ما عندكش سلاح غير الميكروفون. والله كانت أيام عظيمة، صدقوني زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات الأكاديمية والمجتمعية، وذلك تمهيدا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 من أكتوبر الجاري. ودعا الرئيس السيسي كافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا التي تشغل المواطن المصري، أطلق اليوم مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 egyptforum.gov.eg ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى. وزارة الداخلية قررت منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة فقط، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، على أن تبدأ من يوم السبت الموافق 10 من أكتوبر 2026 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 من نوفمبر 2026. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، بدأت وزارة الداخلية اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد كافة أنواع تراخيص التسيير والقيادة، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية داخل وحدة المرور حصريا عبر نظام التحصيل الإلكتروني دون الحاجة للتنقل بين عدة منافذ بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية. في إطار التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وخاصة من ذوي الهمم، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اعتبارا من اليوم سيتم إتاحة خدمة حجز تذاكر السفر لذوي الهمم ومرافقيهم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الرسمي على الهاتف المحمول. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 من أكتوبر لعام 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة، على أن تكون الإجازة بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من الشهر ذاته. ورياضيا، منتخب مصر لكرة القدم يواصل اليوم تحضيراته الفنية والبدنية المكثفة استعدادا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في 9 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90

0: يا مساء الفل على كل بسمعونا في راديو 90 90، واهلا بيكم في حاله جديده. والنهارده بصراحه معانا المهندس محمود عزوز، مهندس الدكتور اللي دايما بيبقى يعني بيشرفنا دايما في حاله جديده. مش مهندس نورتنا،
1: الله يخليك بقى
0: ويعني وشكرا ليك ان انت جيت. يعني انا كلمت حضرتك متاخر، الف شكر لحضرتك. وعايزه افكر كل يعني مستمع راديو 90 90 برقم تليفوننا 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 99 9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. الحقيقة باشمهندس، أنا مما لا شك فيه وكلنا شايفين أن في طفرة في الهندسة، في طفرة في موضوع سواء هندسة التصميم الداخلي أو الهندسة المعماري. هل دي شطارة منكم ولا السوشيال ميديا هي اللي أثرت ولا إيه بالظبط؟
1: الإجابة دي شطارة مننا. اولا انا ببسط لما بطلع مع حضرتك، والحلقه دي بتبقى ممتعه الحقيقه يعني، وما طلعناش بقالنا شويه وما ترددتش لحظه يعني، فيعني ان شاء الله نعمل حلقه كويسه ودايما كده يعني.
0: بس الثقه شطاره مننا.
1: لا شطاره مننا. لا الاول احنا يعني في حاله انفتاح على كل دول العالم. انا متابع ناس في كل دول العالم وغيري برضو من المهندسين.
0: اصل ما شاء الله لما فيش مهندس اجي اكلمه مثلا ايه رايك يلا نطلع حلقه، طب انا في السعوديه، طب انا في الامارات، طب انا في الكويت، طب انا فانا برضو الفضول بياكلني يعني. أيه. هو حضرتك يعني رحله
1: بتعملوا إيه؟
0: لا عمل حضرتك عمل. طب اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا سلام.
1: احنا عندنا في احنا في مصر طبعا المجال واسع جدا، وفي العالم كله ده مجال كصناعة هو مربح جدا، ومفيش حد يعني ما بيعيش جوه بيت عاوز يخليه احسن حاجة. فكل التطور اللي بيحصل في العالم بيتنقل لمصر. واحنا عندنا التصنيع قوي ومش غالي كتكاليف، ففي ناس كتير بقى بتصنع في مصر وبتصدر، فدي حاجة مهمة جدا. دي حاجة. الحاجة التانية، المهندسين المصريين معروفين وسط حتى العرب ان احنا من اشطر المهندسين يعني، ده معروفة. مش بكلم عن نفسي، بكلم عن المهندسين المصريين عامة، ففي كل الأقسام على فكرة. فلما بنخرج برا بنبقى بنضيف كلنا طبعا. هو بيبقى دايما الناس بتسافر الخليج أكتر، علشان كمان الخليج أول ناس بتجيب التكنولوجي اللي معمولة برا أكتر، وبعدين احنا بنجي بعديهم. فاحنا المهندسين المصريين بيبقوا عاوزين يسبقوا، وبيبقوا عاوزين ياخدوا خطوات أبعد، فبيروحوا هناك يلاقوا التكنولوجيا بسهولة لأن هم أقرب كمان. فبنلاقي الحاجات دي تطور او الحاجه اللي في دماغ الديزاينر بيعرف يحققها بسهوله. وطبعا هناك برضو بيبقى عماله مصريه وبيبقى صناعيه مصريه يعني، احنا بينقلوا
0: جزء ناسكم معاكم
1: يعني. الناس كلها بتروح هناك، فدي حاجه. الحاجه الثانيه التطور بقى عامه يعني، هو الانفتاح اللي بقول لحضرتك عليه ده بيخلي الناس تبص وتشوف الماتيريالز المختلفه، والغلو بتاع الخامه عالميا والندره في الخامات الطبيعيه وكده، خلى في تطورات كتير قوي في السوق عامه، ان الناس تعمل كوست ريدكشن بماتيريالز شبه الحقيقيه. يعني مقارنه بكل بقى الماتيريالز، فالناس بقت بتخترع حاجات اقتصاديه شويه وشكلها احسن، فبقى بيوصلوا لمدى هما مش متخيلين يعني. بقى في بدائل، مش بتكلم على بديل خشب بديل رخام خالص خالص، بتكلم على ماتيريالز تانية خالص بتتصنع من نفس الكومبوننت اللي احنا كنا بنشوفها زمان، وبتدينا افكت مختلف. فالتطور ده خلى ان المشاريع يبقى يحصل لها كوست ريدكشن بشكل شيك، لان دايما احنا متعودين من لما كنا بندرس او بعد ما اشتغلنا ان الكوست ريدكشن يعني نجيب حاجه ارخص شويه والفاليو بتاعتها قريبه. لا، هو دلوقتي بقى في فاليو اعلى وكوست برده مش غاليه، فده اللي خلى التطور يعني المنافسه، لان هي حاجه مربحه وفي نفس الوقت قابله للتطور بشكل كبير. وطبعا عشان احنا شاطرين طبعا يعني.
0: الشطاره لازم نحط كل الشطاره في النص. طيب ايه الجديد اصلا في مجال الديكور؟
1: والله كتير يعني. احنا انا ممكن اتكلم على حاجتين ثلاثه، لان هم مئات او الاف الحاجات. اول حاجه طلعت بعد بديل خشب وديل رخام، اللي هو انا ضده تماما يعني، لان احنا برضو استخدمناه استخدام سيء الصراحه. في بقى حاجه اسمها بديل حجر او حجر مرن او حجر معمول من الفوم او من الجي ار سي، فبدا يعملوا اشكال شبه الحجر كده بتتحط على الحوائط، والإفكت بتاعها بعد ما بيخلص ويتفنش بقى شكله رهيب. فدي ده بديل قوي جدا، وحاجه جديده موجوده مش بقالها كتير على فكره، بقالها سنين قليله. دي حاجه. الحاجه الثانيه حاجه زي المايكرو سيمنت، كنت عامل كام مكان كده كام بروجكت مايكرو سيمنت، الناس كلها مستغربه ايه ده. المايكرو سيمنت بيدي بقى افكت مختلف. يعني مايكرو سيمنت ده ماده، مش هقول لحضرتك مثلا دي بديله ولا بتاع، ده ماده اصلا غاليه، ولكن هو تطور لان الناس ما بتحبش الفواصل في السيراميك والبورسلين. فلما الفواصل دي كانت كتيره بدانا نكبر حجم البلاطه، يعني بقى حجم البورسلين ده اكبر شويه لحد 2.40 متر، يعني لحد 3 متر، لحد 3.5 متر البلاطه الواحده. بيحصل مشاكل في الموضوع ده، في صعوبه في التركيب، فبدا كمان يوصلوا لحاجه ان كمان الفواصل بتاعه ال 3 متر دي مش عايزين يشوفوها خالص، فبقى بيعملوا حاجه اسمها مايكرو سيمنت. مايكرو سيمنت ده ارضيه سيملس خالص، مكونه من كومبوننت كتيره قوي، داخل جواها اسمنت وداخل جواها بوليمرات وبتتفرد على الارضيه، بتبقى قطعه واحده كلها. يعني نقدر نفرش قطعه كبيره جدا، اعتقد الداتا شيت بتاعتها بتقول لحد 300 متر او 400 متر حاجه كده يعني. فالموضوع يعني ممتع جدا انك تشوفي الارضيه كلها سيملس، ما فيهاش ولا فاصل، ما بتجمعش اي اتربه ولا اي شوائب ولا اي حاجه، لان ما فيش اصلا عليها حاجه. فده تطور غير طبيعي. ده تطور رخيص؟ لا، تطور غالي شويه، ولكن هو مش بديل بقى، هو بقت حاجه اساسيه شبه الايبوكسي اللي احنا كنا بنشوفه وشبه الحاجات دي كلها. ففي تطور في الحوائط، تطور في الارضيات، وفي تطور طبعا في الفيتشرز بتاعه الكهرباء بشكل رهيب والتكنولوجي والحاجات دي. فاحنا رايحين،
0: بقيت اشوف اشكال خطيره بصراحه،
1: يعني حاجات طالعه جديد وحاجات ناحيه التكنولوجي بقى. يعني الناس بتاع التكنولوجي بقوا بدل ما بيشوفوا حاجات في الموبايلات وفي الكمبيوترات واللابتوب، لا، راحوا بقوا سماعات، راحوا بقى الحاجات ليها علاقه بالبيوت. فبقوا بيجيبوا بقى حاجات مرعبه، يعني ساوند سيستمز.
0: الحاجات بقى اللي احنا بنشوفها دي فعلا في متناول الايد، يعني نقدر نشتريها؟
1: مش كلها،
0: ولا نتفرج عليها بس؟
1: لا، نتفرج عليها. لا لا، اقول لحضرتك الرائج دلوقتي ان احنا بنميل للبساطه في الطبيعي. يعني الناس بقت قليل جدا، يعني انا عندي من كل العملاء ما عنديش غير عميل واحد بيعمل فيليتو كلاسيك. الكلاسيك، ودي حاجه برضو هي شويه محزنه، ولكن هي برضو التطور بيخلينا مش موجود قوي الكلاسيك يعني. فالناس بدات تميل للبساطه، الكلاسيك هيفي، حاجات تفاصيل وحاجات كتير. فالبساطه دي بتخلينا يبقى في حاله تجرد شويه، فالالمنتس اللي بتبقى موجوده بتبقى اقل، بس الفاليو بتاعه الالمنت الواحده بقت اغلى. فاحنا بنحط قطع كتير او ماتيريالز كتيره غاليه، ولكن اسف، ماتيريالز غاليه ولكن مش كتيره. الكلاسيك كنا بنحط حاجات كتير جدا وبهرجه وحاجات كده احيانا يعني. فكان بيوصلنا
0: للمكان.
1: انا لا بحب والله، بس الهيفي كلاسيك ده ما بعرفش اعمله، يعني ما بعرفش ابقى قاعد في مكان هيفي كده. انا دايما
0: ما تعرفش تعمله ولا ما
1: اعرفش اعيش فيه؟
0: ما تعرفش تعيش فيه؟
1: لا بعرف اعمله طبعا، ده ما فيهوش حاجه يعني. احنا بنعمل كده كده كل الستايلز، اي ستايل بنعمله، بس دايما ذوقي ما يملش للهيفي من كل ستايل. يعني كل ستايل ليه جريدز كده، في جريد بيبقى اقصى حاجه فيه اي ستايل، حتى المودر ما بحبش الالترا. الالترا مودرن ده ما بيجيش يعني، بيبقى فيه تصنع شويه، بيبقى مزودينها شويه، فكل حاجه في الوسط بتبقى كويسه في اي ستايل.
0: هي دايما الحته المنطقه الرماديه دي وحشه في كل الاحوال، يا ابيض يا اسود صراحه، يا كلاسيك يا مودرن. يعني
1: ده حقيقي. احنا معظم بيوت مصر نيو كلاسيك، ده اكتر بيوت مصر يعني. كل الناس فاكره ان ده مودرن، هو مش مودرن ولا حاجه، هو نيو كلاسيك، بس هو مش مايل للكلاسيك، هو اصلا ستايل لاتيني اساسا. نيو ده مش نيو يعني، هو اصلا حاجه تانية خالص. فالكلاسيك الناس ما بقتش بتروح له قوي، بتروح للموضوع التجرد ده، وان الاليمنتس كلها تبقى اقل والزحمه اقل، ولكن كل حاجه ليها فاليو عاليه، فالمكان بيفضل شيك وفخم وهادي ومريح وهكذا يعني. بس.
0: طيب، ارقام تليفوناتنا هي 2-18-8-66، الاس ام اس 1-99. صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع المهندس محمود عزوز. ابقوا معنا.
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-68، الأسم أسواح 99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ولسه مكملين مع مهندس الديكور محمود عزوز. ليه يا باشمهندس ممكن تدخل بيت تحس ان انت مرتاح نفسيا جدا، وفي بيوت اللي هي ما تقدرش تكمل فيها 5 دقايق؟ هل ده راجع للبيوت ولا للنفس اللي جوه البيوت؟
2: للنفس طبعا. يعني الاختيارات اللي اختارها الشخص نفسه، حتى لما حد يروح يشتري مكان متشطب ممكن ما حدش ساكن فيه ولا حاجه، بس هو بيخش يبقى متضايق او مبسوط او مرتاح. بتوصل للنفسيه، بس توصل عن طريق الديكور. طبعا. في الاخر البيوت، يعني لو احنا بنتكلم في عمارة، الشقق اللي فوق بعضها دي كلها نفس المساحة، نفس التقسيم، نفس الشبابيك، نفس كل حاجة، ولكن كلهم مش زي بعض. فاللي تتاحي فيه بقى اول حاجة التقسيم الداخلي من الاول خالص. التقسيم الداخلي مناسب، ممرات الحركة كويسة، الفرش نسبته مش كبيرة للفراغات اللي موجودة، فانا عارف اعيش جوه المكان، مش معيش العفش وانا عايش جنبه يعني. فدي حاجة مهمة جدا. فدي أول حاجة. فيبقى أنا بعمل تقسيم محترم، بستخدم الحاجة لاستخداماتها يعني مظبوط. بوصل في الآخر أن أنا أخلي المكان مريح وفيه انسيابية. تاني حاجة الماتيريال سيليكشن. إيه الماتيريال سيليكشن؟ اخترت رخام، اخترت سيراميك، اخترت، يبقى الماتيريال اللي أنا بختارها الفاليو بتاعتها كويسة، محترمة، شكلها شيك، ألوانها نيوترال، الإفكت بتاعها مريح مناسب. طبعا الألوان الطبيعية بتبقى مريحة أكتر، يعني لو مكان داخل كله آسف خامات طبيعية كله هبقى مرتاح. فدي حاجة. يبقى الماتيريال سيليكشن
1: هي فعلا بتنقل طاقة للشخص اللي قاعد.
2: طبعا طبعا. فالماتيريال سيليكشن مهمة جدا. تالت حاجة الألوان اللي أنا بستخدمها. كل ما الألوان تبقى نيوترال وتبقى مريحة للعين، ما تبقاش مزعجة، ولو انا هستخدم مكان فيه كولرز كتيرة تبقى نسبها مظبوطة. والنسب دي ليها معادلات كتير على فكرة يعني بالمناسبة، بس حد متخصص يكون هو اللي بيعمل الموضوع. اخر حاجة الاضاءة الطبيعية والاضاءة بتاعت البيت عامة بتفرق جدا جدا في شخصية البيت، لان البيت ليه شخصية زي ما الشخص ليه شخصية، والشخصيتين بيماتشوا مع بعض او لا. يعني لو دخلت مكان ما ارتحتش فيه يبقى شخصية المكان مش مناسبة لشخصيتي انا، بس مش شرط
1: يعني
2: انا زوي حلو.
1: هل البيت ممكن يكشف شخصية صاحبه؟
2: طبعا طبعا. هو البيت دايما بعد ما بيخلص بيبقى ليه شخصية، تخش مكان بتهابي او بترتاحي فيه او بتنزعي منه، اذا هو ليه تأثير، اذا هو ليه شخصية. فانا بقى لو شخصيتي او ذوقي او طريقتي مش مناسبة للشخصية التانية اللي انا بتعامل معاها، لان انا بتعامل مع البيت، بتعامل مع الشاور، بتعامل مع التويل، بتعامل مع المطبخ، بتعامل مع الليفينج، لو الكلام ده كله مش بيماتش مع شخصيتي يبقى قطعا قطعا قطعا مش هنماتش مع بعض. فلو رحت بيت حد هو اللي عامله على كيفه، دي شخصيته. ما فيش كلام يعني. عشان كده فيش بيت شبه التاني، يعني ما فيش شخصية شبه التانية، قليل جدا.
1: لا بس دلوقتي ممكن تلاقي بيت كوبي بست، يعني حد
2: ده واحد مقلد، يبقى شخص فاقد الهوية هو كشخص نفسه. ما عندوش هوية، ما عندوش شخصية هو كشخص. مش بتشوفي ناس بتمشي وراء اراء ناس كده من غير ما يفكروا. فهو نفس الموضوع، لو هو حد بيعمل كوبي بيست يبقى هو فعلا شخص ملوش شخصية. هو قلد الشخص التاني وخلاص، او في اجزاء من شخصيته مشابهة للشخص ده. انا عاوز الليفنج يبقى حاجة كومفي خالص، حاجة تتفرد سرير، حاجة مش عارف ايه. في مننا كتير بيحبوا نفس الحاجة، ولكن عمرنا ما هنتفق في جميع.
1: هل ساعات ممكن مثلا يعني كلاينت يجي عندك ويديك مثلا صور لبيت او كده وانت تقوله لا هو ده مش شبهك، ده مش احتياجاتك؟
2: طبعا.
1: ويوافق
2: على طول؟ على طول. لسه اول امبارح حد عاوز يعمل حاجات خزعبلية في مكان مش هينفع اصلا. يعني هو بيجيب لي صور حاجات ممكن عملها قبل كده في مكان تاني عنده، واحنا رايحين بقى في مدن جديده وفي كده، فهو عاوز يعمل حاجه كانت موجوده مش هتنفع. وفي نفس الوقت الصور اللي موجوده دي كلها مساحتها مش هتفت على المساحه بتاعته. يعني كده كده هنتكلم بقى لما نيجي دلوقتي ان كل الناس طموحاتها اكبر من مساحتها، يعني ممكن نتكلم في الموضوع ده كمان شويه. طبعا
1: المساحه بتاثر قد ايه على تصميم الديكور بنسبه قد ايه؟
2: بتاثر. المساحه الاصغر اصعب في الاستخدام وفي الفرش وفي التفاصيل بتاعتها والكلام ده. كل ما المساحة تكبر كل ما طموحاتنا بتكبر. يعني مثال بسيط جدا، الغسالة بتتحط فين؟ بتتحط في المطبخ. طب أنا المطبخ بتاعي صغير، هضطر أحطها في التويلت مثلا، مش أحسن حاجة. طيب التويلت عندي صغير،
1: زمان كان
2: كان ده الأوبتم، كان الأوبتم، فما لقوها بقى بتبوظ وبيحصل لها مشاكل وشاور وبتاع وبخار وكده. حد مثلا عنده مساحة كبيرة هنعمله لاندري، يعني لاندري مكان بس مخصص للغسالة، فالمساحة لما بتكبر لا بتريحنا طبعا، بتريحنا في ان احنا بنديله رفاهية اكبر. لازم يبقى فيه، كل ما المساحة تكبر كل ما يبقى فيه اريا جديدة بتضاف ليها استخدام مختلف تماما. عشان كده الفيلا المختلفة عن الشقق بيبقى فيها براح وبيبقى فيها استخدامات مختلفة، سبيس مختلف وهكذا يعني.
1: طيب على ذكر التقليد بقى وان الواحد يمشي ورا حاجة معينة، هل اللي مثلا طلع ترند دلوقتي او طلعت موضة دلوقتي وانا عملتها، تم دي بعد سنتين هتبقى قديمة؟
2: هنا بقى احنا بنتكلم على الحاجات الاساسية اللي هي اللي ما بتقدمش، اللي احنا بنسميها تايمليس، يعني حاجة كده كده احنا مش هن يعني مش هيبقى عندنا مشكلة لو شفناها بعدين. الحاجات التايمليس دي معروفة والمهندس يقدر يوجهك عليها، والافضل ان مش اول ما حاجة تطلع دلوقتي استخدمها بكرة. الحاجة لازم تجرب سنة سنتين ثلاثة وبعدين اشوف. يعني لو قلت لحضرتك من ثلاث سنين ان مديل الرخام ده انا عمري ما هستخدمه، انا كنت بقول كده، وبديل الخشب انا عمري ما ممكن استخدمه بقول كده. الناس كانت بتقول لي ليه يعني انت ليه بتستغل الخامة وليه كده، انت عاوز تجيب خشب طبيعي ليه؟ دلوقتي عرفنا ان البديل الخشب وبديل الخام مش خامة تايمليس، مش هتفضل معنا طول العمر. خلاص ادمت في مصر وادمت في الخليج وادمت في اوروبا في كله، والناس اللي بهرجوا الدنيا بيها. انا شفت محلات كامله معموله بديل رخام، شفت بيوت كامله معموله بديل خشب وبديل رخام بس، حتى حوائط من غير دهانات. فده اسراف في حاجه مش مظبوطه اصلا يعني. فهي دي الحاجه اللي ممكن تقدم، ان هي حاجه ما تبقاش تبقى لسه طالعه، ما جربناهاش، ما وصلناش لاهم مدى ليها، ما شفناش التطور بتاعها. لان النهارده في بديل خشب مثلا، هو بيقال ان هو بديل خشب، هو خشب يعني حتى الإفكت بتاعه بقى أقوى، ممكن أفكر استخدمه. لكن أول ما حاجة تطلع ما استخدمهاش وتبقى حاجة
1: لازم تكون جربت،
2: لازم تكون تم تجربتها، وفي نفس الوقت إن هي حاجة مش مترقعة وموضة وهتخلص وباين.
1: هل نجاح الحاجة الجديدة بيعتمد على يعني بقائها مثلا، ولا في حاجات أخرى ممكن نحكم عليها من أساسها؟
2: أول حاجة الديورابيليتي، لان انا بس بختارها بناء على ذوقي، فهي عجباني. فمش بنقول ان هي تبقى شكلها وحش بعدين، هي خلاص كده. الديورابيليتي بقى ان انا ابقى بستخدمها من غير مطبوز. يعني الابواب الصناعي مثلا طلعت موضه ولحد دلوقتي لسه شغاله، يعني ما فيش مشكله، ولكن هي مش ديورابل خالص. لو حد بيعمل فيلا عمره ما هيجيب مثلا باب صناعي، عشان هو عارف ان هو هيبوظ. لسه ستيل الخشب الطبيعي اهم كتير من الصناعي، لان هو ديورابل اكتر وبيتعمل له مينتنس. فلو رجعنا للأشياء عرفنا أن هي بتعيش أكتر هشتريها حتى لو أغلى. لو رجعنا نقول أن هي بتعملها مينترنس سهلة، تمام. لو ليها ناس بتعرف تعملها أفضل وأفضل. يعني إيه؟ يعني عندنا مثلا اليو بي في سي طلع فترة بشكل مرعب، أنا بستخدمه بعمله يعني شبابي، ولكن آخر واحد في مصر استخدمته أنا. لما وصل لقمة التطور بتاعه بدأت خلاص بقى استخدمه واقتنع بيه، لأن خلاص مبقاش فيه مشكلة تعوقني من الاستخدام، وفي ناس بقت بتعرف تركبه وتصينه وتظبطه وكل حاجة. خلاص اتدربنا على ان احنا نعمل كده يعني. فالموضوع ان انا استخدم حاجة اول ما تطلع دي حاجة غلط تماما يعني، والديرابيليتي بتاعتها هي بتخليها تستمر اكتر.
1: ايه الحاجة اللي ممكن الناس بتصرف فيها في يعني عليها فلوس كتير قوي في الديكور وهي من الاخر مش مستاهلة يعني؟ وهل انت من الناس اللي تقوله لا بلاش تصرف في المكان الفلاني، حط في المكان الفلاني، ولا مهندس
2: انا بعمل كده
1: في ضمير؟
2: والله في ضمير وحياة ربنا. اول حاجة ما ينفعش اصرف حاجة، يعني ما ينفعش اصرف فلوس من غير ما بقى عامل ديزاين 3D. فاكتر حاجة ممكن تصرف فيها الديزاين. ما هو انت بتعمل الديزاين علشان انا اعرف اوصل في الاخر، لان انا هعرف احط الاليمنت دي هنا وهتليق مع الاليمنت دي
1: وال 3 ده برضو مصاريف.
2: ما هو بقى دي الحاجه، لو تخيلي بقى ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تصرف في المكان فيها هي اللي مش في المكان، يعني هي مش في المكان، ال 3 ده مش في المكان، فانت مش تصرف فيه حاجه. لا اصرف ما قبل، اعمل 3D، اعمل بلان، اعمل تايم بلان.
1: طب ما تعمله من غير فلوس.
2: من غير فلوس ما هو ليه فلوس. ما هو يعني انا واحد من الناس عندي مكتب
1: أيوة
2: ليه لوحده
1: ليه فلوس بس مش بالفلوس دي.
2: ما هو بيتعمل في وقت طويل والله. يعني هو بيتعمل في وقت طويل, وفي نفس الوقت الناس اللي بتشتغل عليه ناس كرييتيف على فكره. يعني احنا فاصلينهم عندنا في الشركه في مكان لوحدهم عشان يفضلوا كرييتيف, ما يلوثوش باي حاجه طول اليوم, يبقى فيه صفو زي. فلازم يبقى هو كرييتيف, يبقى هو يعرف في ريفرنس, في خبره ان هو كل يوم بيعمل ديزاين, كل يوم بيختار الوان. فعينه حلوه, يعني عينه في اللبس حلو, عينه في الالوان حلو, عينه في, يعني هو دايما بيبقى شخص يونيك, مش شبه الناس العاديه. ده الطبيعي. فلما بيجي لنا حد حتى مش كده وجاي يقدم على وظيفه, في احيانا ما بيبقاش فت على ده, يبقى هو مناسب للموقع.
1: يعني
2: مناسب
1: ايه مواصفاته؟ يعني
2: مواصفات الديزاينر
1: اليونيك اللي انت بتقوله.
2: اول حاجه ان هو يعني دي من المواصفات ان هو يبقى عينه حلوه, يعني عارف
1: خضرة مثلا.
2: مثلا
1: الكلام ده عشان تروح يتجوز.
2: عينه حلوه مش عينه فيزيكال
1: في الهندسه
2: حلوة.
1: يعني
2: ايوه عينه في الهندسه في الـ لا هو على فكره هو عينه في الديكور. يعني هو الهندسه محتاجه دراسه, الديكوريشن محتاجه ذوق اكتر. دراسه طبعا, بس الاكبر منها ان يكون الشخص بينسباير من الحاجات اللي حواليه وبيطلع حاجه
1: مبتكر, يعني
2: مبتكر كرييتيف, بيفكر ذوقه حلو, الحاجات دي كلها. فده بيبان فين؟ ما مش بيبان في كلامه, بيبان في الديزاينز بتاعته. فممكن يعمل, ممكن تجيب له ريفرنس قولي له اعمل شبه ده, مش هيعرف, لازم يعمل حاجه جديده فيه. يعني بيجي لي تعليقات مثلا, انا العميل مثلا, انا بعت الصوره زي ما هي, انا عاوزها هي هي. طب ماشي, انت حضرتك بعت لنا الصوره هي هي, طب بتعمل ديزاين

0: لو في بورتريه فيه انيمالز وفي حاجات كده، في شخص بيربي اصلا حاجات، فهو ممكن يحط له حاجه، لكن شخص تاني ما بيشتغلش في القصه دي، فخلاص هو ما مش هتليق عليه وهكذا يعني. فما ينفعش نعمله هو، لانه في البيت شبه التاني برضو زي ما قلت لحضرتك، طبيعي ان احنا نعمل كده.
1: والله العظيم ساعات بتبقى كوبي بيست، بس طبعا بيبقى في حد يعني بيقلب. بس ما 2-18-10-8-66 رقم تليفوننا، الاسماس 91-9 على راديو 90-90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع المهندس محمود عزوز، ابقوا معنا.
2: حالة جديدة،
3: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات الأكاديمية والمجتمعية، وذلك تمهيدا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. ودعا الرئيس السيسي كافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا التي تشغل المواطن المصري، أطلق اليوم مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من مزاعم حول إصابة 70% من محصول الطماطم المعروض بالأسواق بآفة سوسة الطماطم. من جانبها أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأن هذه الإشاعات لا تستند إلى أي إحصاءات ميدانية أو قياسات علمية معتمدة. وزارة الداخلية قررت منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة فقط، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، على أن تبدأ من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية المباشرة بتطوير الخدمات الجماهيرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بدأت وزارة الداخلية تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد جميع أنواع تراخيص التسيير والقيادة. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماعا مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل استعداداته للمواجهة الودية أمام منتخب جنوب إفريقيا في 9 PM القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده ومعانا مهندس الديكور محمود عزوز. وارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. طبعا احنا كنا بنتكلم عن ايه الحاجه اللي ممكن يتصرف عليها ولا ما قلناهاش دي الحاجه اللي تصرف عليها ومش متسهله، قلناها 3D. برضو مصر مهندس 3D، وانا ممكن اسال حاجه 3D بكام؟
1: دي اسعار يعني
0: مش هينفع تقول. تعالين المكتب وانا اقول لك الاسعار.
1: في من اول والله بجد، في المتر من اول، من اول
0: المتر،
1: المتر
0: المتر اللي هو بيبقى على حسب الوحده اللي بيشتغلها.
1: لا هو اولا في ناس بتسعر بالستايلز، يعني في ستايل ليه سعر متر معين وفي ستايل ليه سعر على حسب الشغل، يعني على حسب صعوبته وعلى حسب الحاجات اللي بيشتروها كمان والكلام ده. كديزاينر يعني فممكن الناس من اول 150 200 جنيه سعر المتر لحد 2000 و2000 ونص وكده سعر المتر. في ناس كده، ده في مصر، بره مصر اغلى طبعا. اصلا يعني اصل انت متخيله، اصلا هقول لك والله بجد، متخيله تصرفي في مكان 2 او 5 او 10 مليون على حسب بقى. في ناس احنا في اماكن بتتشطب باكتر من كده بكتير، ملايين بتتصرف في اماكن. على فكره هو مفيش يعني شقق قليله جدا جدا اللي بتقل عن 500 الف في التشطيب او مليون، فرقم كبير جدا. ده شقق ايه صغيره وهو لامم الدنيا، فالسيرفيس غاليه والماتيريالز غاليه جدا وكل حركه بفلوس. يعني كل الناس اللي سمعنا اللي بيشطبوا كل حركه بفلوس، هم عارفين كده، والناس اللي شطبت قبل كده اكيد. فان توظيف الحاجه دي يكون في مكانها فتدفعي مليون في مكانه او تدفعي 2 مليون في مكانه احسن ما تدفعي 3 4 مليون مش في مكانهم، هتدفعي ازيد.
0: لو انا معايا ميزانيه محدده يعني او ميزانيه محدوده زي ما بيقول، ايه اللي اصرفه فيها يبقى ده حطيته في المكان الصحيح، وايه اللي ما اصرفش فيه بصراحه؟
1: اول حاجه اعمل اللي محتاجه بس. يعني لو احنا بنتكلم في بعمل كوست ريدكشن، لو عندي 3 حمامات اخليهم حمامين، ما في حمام بيتصرف عليه فوق المئة ألف لازم يتشال.
0: طب ما أنا لما أشيله حصرف عليه برضو؟
1: لا ده ههد حته بس، ده هو مبني أصلا ممكن يكون مش مبني، لا ده مش هصرف عليه أكتر من 5000 جنيه ولا حاجة. فالحاجة اللي أنا محتاجها بس أعملها. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا اصرف في التأسيس طبعا، يعني ما بخلش في التأسيس خالص، لان لو حصل تسريب مية مثلا لا قدر الله في المكان كل الحاجات باظت بالعفش بكله. فلو حصل لا قدر الله ماس كهربائي،
0: التأسيس كل حاجة اللي هو ايه بقى عشان ايه يعني؟
1: كهربا سباكة بس، يعني كهربا سباكة في اليوم بس، احنا يعني نتكلم في كهربا سباكة اهم حاجة يعني. بس ده دي اهم الحاجات.
0: أرضيات
1: مش من التأسيس، لا ده من التشطيب، ممكن مصرفش عليها جامد على فكرة. يعني ممكن أجيب سيراميك 60 في 60 عادي خالص، أو يعني حاجة عادية شكلها ظريف ومناسبة لاحتياجاتي، بعد كده عاوز أحط عليها HDF لو أنا ربنا قدرني على فلوس أكتر وهكذا.
0: بس هو أكيد مثلا لو أنا صرفت كويس في تشطيب جيت أفكر أبيع، ما هو الكوست برضو الفلوس فيها يعني.
1: أنا شطبت مكان راجل جايب اغلى الخامات، جايب حاجات كلها الماني وحاجات ايطالي وحاجات هندي، يعني كل الحاجات اللي نقدر نجيبها عملناها على اساس انه هيسكن في المكان. يعني خلاط جاب اغلى خلاط في السوق، حوض جاب حوض ديكوريتيف مرعب، رخام كده. بعد ما خلص جات له شقه حلوه في مكان تاني فقال انا هشتريها واخش بقى، مش هقعد فيه. فضل حاطط الرقم اللي هو دفعه بالفلوس المكان نفسه والعقار بالتشطيب، فضل حطه ومتمسك بيه لحد ما جه حد قبل بالرقم ده واشتراه، علشان هو التاني عجبه خلاص بقى شخصية المكان شبه شخصيته، وفي نفس الوقت هو مش عاوز يشطب ويخش في هاسل تاني، فالموضوع بقى يبقى بالنسبة له ايه لا مش هنعرف
0: يعني. هو قصة اصلا يعني الهاسل بتاع التشطيبات رعب،
1: مرعبة
0: دي بجد،
1: تفاصيل وكل حاجة فيها مشكلة كبيرة يعني. فلقى ان خلاص الموضوع تمام بالنسبة له فاشترى. ففي ناس بتقدر الكلام ده، بس يبقى اللي بيبيع غناوة زي ما بيقول، يعني ما يبقاش مستعجل على البيع يبقى في مشكلة. لكن بتتباع لا بتتباع عادي يعني، وبيبقى فيها تمنها فيها تمن بس، فلو ما استخدمتش طبعا يعني.
0: طيب معانا تليفون، معانا استاذ محمود عامر. استاذ محمود ازاي حضرتك؟
2: خير يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟
0: الحمد لله. الباشمهندس محمود عزوز مع حضرتك يا باشمهندس، اتفضل.
2: انا والله بكلم الباشمهندس محمود عزوز عشان اشكره. انا واحد من الناس اللي معاه في المكان، بعتبر نفسي من اصحاب المكان يعني، او الناس اللي في المكان كلهم بيعتبر نفسهم من اصحاب المكان.
0: اوعى تكون من بتوع 3 دي.
1: لا
2: بتوع 3 دي
0: اللي هم الكريم شانتيه بتاع المكان دول كنا بنتكلم عنهم دلوقتي.
2: الموقع
1: الموقع عندي بيبقوا مفضلين دايما هم
0: مفضلين يعني. ايه بقى انت عارف تتكلم عن بتوع 3 دي ومش اي حد
1: بتوع المكتب
0: بيعتبروه خضره و
1: بيعتبروه بفضل بتوع التنفيذ اكتر مش عارف ليه مع اني والله الاثنين عندي واحد يعني.
2: لا والله انا فعلا من الناس اللي بقى يعني مع الباشمهندس محمود من لفتره مش كبيره بس انا يعني فعلا اتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا جدا بشكل كبير يعني. طريقه التعامل مع العميل في طريقه تعامله في الشغل نفسه هو شخص بسيط في كل حاجه في طريقه شغله يعني. اختياره للناس صراحه كان سبب كبير لنجاحه يعني.
1: ربنا يخليك والله.
2: بعد مجهوده طبعا وشطارته في المجال. بس انا فعلا واحد من الناس اللي بعزه جدا ودايما بعتبر نفسي واحد من في المكان من اصحاب المكان.
1: الله يخليك ده حاجه تشرفنا والله يا هندسه.
0: شكرا يا باشمهندس. شكرا لك يا باشمهندس.
1: شكرا جدا.
0: طيب باشمهندس بقى على ذكر المكان والبتاع المكتب عندك عامل قلق. يعني انا شايفك عامل قلق اصلا في الفيديوهات. يعني انت ناقص تقعدنا ببيتنا بقى وتبدا تشتغل في
1: في المكاتب
0: في الاذاعه والتلفزيون.
1: فويس اوفر بس.
0: لا ايه موضوع الخامات يعني انا شايفه مش عارف ايه حديد وحاجات كده وقاعد قدام المكتب بتشعر فيه.
1: اولا انا تاريخي لو قلت يعني تاريخ كام سنه يعني فكل اعمالي وقعت في الارض والمكتب الناس بس عارفاني بالمكتب مش في الشارع عارفين المكتب. ناس اي حد في الدنيا بيقابلني
0: ما هو الاوفر اللي انت عامله جوه المكتب اوفر فانت خليته نجم مع يعني نجم عليك
1: ده حقيقي ده حقيقي. انا كنت بجدد المكتب بتاعي وانا دايما ما بعملش حاجه لنفسي يعني وما بظهرش حاجه شخصيه خالص عمري ما ظهرت عربيتي عمري ما ظهرت بيتي عمري ما عملت كده. فالمكتب الوحيد اللي ممكن اعمل كده لان انا بعمل بجيب كلاينت يعني في الاخر فاعمل ايه فبدات استعرض يعني الحقيقه هو ما كانش حاجه اكتر من هو استعراض بالخامات الطبيعيه ومبين ان احنا كمهندسين مصريين وكمهندسين بنشتغل في مجال الانتيريور عامه نقدر نعمل حاجات كتير قوي باستخدام بقى حاجات ليها علاقة بالهندسة يعني الحاجات دي فيها أناليسز هندسية مرعبة وفي نفس الوقت شكلها ديكوريتيف وحلو وفي نفس الوقت عملي يعني أنا بالنسبة لي بستخدمه يوميا بقالي سنة على فكرة يعني أنا مخلص المكتب ده بقالي سنة كاملة ما كنتش لسه نزلت لا فيديوهات ولا أي حاجة فالموضوع بالنسبة لي كان تحدي بقى ان انا اطلع اعمل الموضوع ده لان هو معمول اناليسز صعب جدا ما تنفذش غير مره واقل من دي يعني احنا عاملينه اكتر واحسن تنفذ مره واحده بس من ديزاينر انجليزي وبعدين اتعرض وبيتباع بمئات الدولارات انا عملته برقم زهيد جدا
0: بنفس الماتيريال بنفس
1: كل حاجه واعلى بكتير يعني عملناه اطول عملناه يستخدم كمكتب بقى بجد عملنا الدهانات بتاعت شكلها مرعب يعني والديكوريشن بقى اللي حواليه كله عملناه بيماتش معاه فالناس اللي بتخش لازم انا كان هدفي حاجتين اول حاجه ما اعملش مكتب غالي اعمل مكتب مش غالي تاني حاجه الشكل ووظيفته تالت حاجه الناس تبقى عارفه ان احنا بنعمل حاجات صعبه رابع حاجه اللي يخش المكان ما ينساهوش ابدا مستحيل المكتب ده يتنسي يعني اللي هيخش مكتبي ويخش اي مكتب تاني مستحيل ينسى مكتبي فخلاص بقى شخصيه المكان
0: ايوه طب معانا على التليفون استاذ محمد علاء يا استاذ محمد اتفضل يا فندم
3: يا مساء الفل
0: يا مساء النور اتفضل
3: طبعا دي هتكون مفاجاه كبيره لباشمهندس عزوز لان انا محمد علاء صاحب باشمهندس عزوز من تقريبا 20 سنه
1: كنا
3: مع بعض في المدرسه وشهدت فيه مجروحه لاني بقابله كل يوم ومعصر معاه كل حاجه من الحاجات اللي بتحصل دي وما شاء الله شايف نجاحاته انا بس حبيت ان انا اخش معاكم في البرنامج عشان اقول له والله لا البرنامج بتاعكم جميل والله ربنا يبارك لكم فانا حبيت بس اسال باشمهندس عزوز هل في مكتب جاي الفتره الجايه انا سمعت ان في مكتب جاي
0: مكتب نفس
1: في مكتب جاي
3: مكتب ثاني جاي في السكة
0: نفس المكتب اللي احنا بنتكلم عنه ولا ايه مش
3: لا هديتي اسرار ما تعرفيهاش المكتب بيتفتح دلوقتي تاني بيتعمل اغرب من اغرب مكتب في مصر
1: احنا بنعمل مكتب من الازاز
0: ازاز
1: ايوه
3: لا حد يعرف الموضوع ده غير انا وبشمهندس عبد
1: الله لا مكتب من الازاز المفروض ان هو يكون وان بيس من الازاز كله
0: وان بيس من الازاز
1: اه
0: ده اللي هيتعصب عليك هيجيب اجل ايه يا باشمهندس
1: هو
3: باشمهندس عبد الله خلاص هيسيب التشطيبات ويشتغل في المكتب
0: تخصص مكتب
1: ربنا يخليك والله تسلم والله
3: والله هو دايما بيسعى ان هو يكون مميز وبيفكر خارج الصندوق ودي حاجه من الحاجات الجميله وعايز اقول له يعني ما تتضايقش ان الناس اصل انا بقابله في يعني احنا بنخرج كتير فالناس بتقابلنا في الشارع مش حضرتك باشمهندس عزوز بتاع المكتب والله العظيم انا بعمل حاجات كتير قوي غير المكتب ناس كتير بقى انا بعدين في مطعم واحد يقول له انا المكتب بتاع حضرتك بحبه يقول لي انا مشطب فوق 400 شقه قبل كده وعامل دي حاجه من الحاجات الجميله وان شاء الله المكتب الازاز ده يبقى اغرب من اغرب مكتب في مصر
1: ايوه ان شاء الله
0: الف شكر يا سمعان الف شكر
1: تسلم والله يا
3: الله
1: يخليك شكرا جدا
0: طيب على ذكر المكاتب بقى يعني هل الاماكن الاداريه او يعني المحلية اللي احنا بنأجرها مثلا بتبقى تشطيبها مختلفة عن الأماكن
1: تماما السكنة. مختلفة تماما احنا بنعمل مكتب الإزاز ده والله بجد ما حدش يعرف كنتش حتى
0: لا بجد بس مكتب إزاز مش معلش ما هو هل هو عملي بقى
1: هو عمله عملي بقى
0: عملي ازاي
1: عملي لدرجة هو إزاز هطلع فوقيه مثلا عادي او مش هيحصل له حاجه والله
0: وحتى لو جبت حاجه كسرتها
1: ايوه ما هو مسكين
0: ما انت هتبقى اعداءك كتير
1: مش لدرجة انت كسرت
0: لا ما انت هيبقى اعداءك بقى انت حد مثلا عملت له حاجه وحشه فواحده سته قامت
1: لا دول حبايبي والله ما عادش والله العظيم لا انا بقى مكتب إزاز عشان انا احنا فتحنا شركه للتجاري والاداري بس يعني
0: تجاري واداري فقط
1: علشان بقى الرد بتاع السؤال بتاع حضرتك ان هو احنا التجاري الاداري ده نوع تشطيب وديكور مختلف تماما مفيش حد دايما بيعرف يشطب تجاري واداري بيبقى سهل عليه يعمل بيوت مفيش حد سهل بيعمل بيوت يعمل تجاري واداري يعني احنا بقى لنا فتره معظم الشغل بتاعنا بيوت قبليها كان الشركه عندنا تجاري واداري اصلا بس كنا بنعمل مصانع وبنعمل محلات وهكذا فانا الحمد لله عندي اكسبيرينس في الاثنين فبدأنا الجزء ده طب ايه الفرق ما بينهم يعني الفرق ما بينهم تاني هنرجع للماتيريال سيلكشن تاني المفروض الماتيريالز في التجاري والاداري لازم تكون ديربل بشكل مرعب ليه البيت بيستخدمه 2-3-5 التجاري مئات الناس اللي بتخش لازم الارضيه تكون
0: مع ان ممكن شخص مثلا يكون مأجر لمده 5 سنين اللي هو مش قاعد فيه ده كله
1: ايوه بقى انا
0: ورغم كده لازم برضو الاستخدامات
1: لازم الاستخدامات الارضيه بالذات الحاجات بتاعه السباكه الكهرباء لازم تكون مظبوطه 100% عشان الاحمال بتاعتها تبقى كبيره فيه لو مطعم فيه قلايات وفي جريلات وفي حاجات جامده جدا فالاستخدام بيبقى هيفي ديوتي لازم يعني الارضيه لازم تيجي كده هيفي ديوتي ما تبقاش ماليش دعوه بشكلها مش هقدر اعمل رخام يعني الارضيه ممكن ما تبقاش رخام قوي ممكن تبقى الا طبعا لو في الفاين دايننج والحاجات دي فموضوع تشطيب بقى المكان المتاجر يا اما اخد مده ايجاريه كبيره واشطب براحتي يا اما اعمل حاجه موفبل يعني تبقى حاجه اقدر اشيل بورتريه واحطه تاني الديكوريشن كله يعرف يتفك ما اعملش فرش استاتيك يعني ما اقعدش اعمل سيتس كلها على الحيطه وطايره وعامله وبتاع وانا اصلا المكان ما بقاليش فيه كتير لسه دخله ولسه مش عارف البيزنس هينجح اصلا ولا مش هينجح ولا الفرع ده هيشتغل ولا مش هيشتغل فمعظم الاماكن اللي بتجيلنا تقول لنا اسالهم اول سؤال انتم مأجرين قد ايه او المكان ملك ولا لا او السؤال ده على فكره احيانا في ناس بتتكسف تجاوبه بس انا بقول لهم من غير احراج انا بس اقول لي هو المكان ملك ولا ايجار هو بيفتكر ان انا عاوز اعرف مثلا ايه هو بكام ولا سعر الايجار ولا كام مش دعوه انا عاوز اعرف هو ملك ولا عشان ابقى براحتي في الاختيارات واحط له حاجات فيكسد واحط له ماتيريال تليق عليه وهكذا في كل الاحوال لازم يبقى عندي حلول لكل مكان حلول اقتصاديه وحلول عمليه دي حاجه الحاجه الثانيه لازم المكان ما يفقدش هويته لكن يعني ايه يعني هنا بقى بنقول ان الشخصيه بتاعت كل الفروع بتاعت نفس الحاجه لازم تكون شخصيه واحده انت حضرتك بتقولي لي هو كل بيت مش شبه التاني عشان هو مش نفس الاشخاص اللي ساكنين ونفس الحاجه، لكن هنا بقى هو نفس الاونر ونفس الايدنتيتي ونفس اللوجوز ونفس النوع من البيزنس، ان كان مكتب ولا تجاري مثلا بيبيع في حاجات فاين دايننج او بيبيع سوشي او بيبيع كده، فلازم يبقى الايدنتيتي هنا بقى موحد عشان البيهيفير بتاع الشخص اللي بيجي يشتري مرتبط جدا بشخصيه المحل ومكانه والبراندنج بتاعه والكلام ده كله. فهنا بقى نقدر نقول ان كل مكان لازم يبقى شبه التاني، لازم يبقى شبه التاني، ويستحسن كمان يبقى قريب من مساحه التاني علشان يبقى فرش قريب من نفس الفرش، عامل نفس الكيتشن اللي موجود، الحاجات دي كلها. فلازم اطلع المكان بنفس الطريقه كل مره بنفس الايدنتيتي مع اختلاف الـ يبقى في بالانس ما بين ان المكان ده اجار ولا ملك، وفي نفس الوقت كمان ما يبقاش فده في صعوبه للمهندس نفسه ان هو يعرف يعمل الاثنين دول مع بعض. وفي حاجه تانية بقى مهمه، القسم الميكانيكا والكهرباء بيخشوا بقى الاماكن دي، يعني البيوت احنا خلاص بنعملها لان هي استخدام بسيط، لكن انا عندي الاماكن التجاريه والاداريه بقى فيها قسم ميكانيكا، مهندسين ميكانيكا، مهندسين كهرباء، بيعملوا ديزاين وبيعملوا توزيع اناره مظبوط وبيعملوا التكييفات، والفندور ليست بقى مثلا من المول محطوط معين، ففيها هندسه اكتر من الاماكن السكنيه. يعني لو انا مكان سكني ممكن اشطبه من غير مهندس جايز، مكان التجاري او الاداري بالذات في المولز والحاجات دي
0: طبعاً.
1: نو واي من غير مهندس، ما تعرفش تعرف اصلا، لازم يكون مهندس نقابي وعارف وفاهم ويعرف يقرا لوحات وبيتقدم لوحات. احنا في اماكن
0: هو ده جزء من دعايه اصلا
1: طبعا يعني. والمطورين ما بيقبلوش لان انا براند كبير مثلا مأجر في مكان، مش هينفع يبقى جنبي براند ضعيف وعامل ايدنتيتي مش حلوه وعامل، مش هينفع، هيبقى المكان ده شعبي وده لكجيريس، ما ينفعش. عمرك ما هتخش مول تلاقي فيه تباين وتباعد في الفئه بتاعه الديزاين والديكور والحاجات دي،
0: يبقى نفس الكاتيجوري
1: نفس الكاتيجوري لازم. فالتجاري الاداري مختلف توتالي عن السكن يعني.
0: والتكلفه بقى،
1: التكلفه التجاري اغلى طبعا يعني
0: أغلى.
1: عشان في حاجات بقى في ريكويرمنت تطلب، يعني في مثلا فاير فايتنج، فاير الارم، معرض النايت يبقى في حريق. البيوت طبعا معرضه، بس قصدي حتى الدفاع بتاعها هو بقى طفايه، لكن
0: يبقى التاني الوضع مختلف،
1: التاني سيستم طبعا، تكييفات طبعا اكبر، كل الحاجات بتبقى ديورابل اكتر، السرعه بقى دي، ده بقى بند مهم. البيوت عادي ممكن حاجه تشطبي مكان في 5 سنين، في سنه، في 6 شهور. التجاري بياخدوا سماحيه من 45 يوم ل 60 يوم بس يشطبوا فيهم. فانا محتاج اعمل المكان ده كله في 60 يوم، فده حاجه بنشتغل صبح وليل مفيش هزار. فحتى نوعيه المهندسين اللي بيشتغلوا هنا مستحيل يكونوا هم نوعيه المهندسين اللي بيشتغلوا هنا حتى، ومش نفس الطلبات، مش نفس الفراغات، مش نفس نوعيه الفراغات دي، غرف نوم وليفنج ومش عارف ايه، والتاني ده عندي كيتشن جوه، عندي غرف تلاجات، عندي موضوع تاني خالص. فالاماكن منفصله تماما يعني.
0: طيب لو انت دخلت بيت لأول مرة، ايه اول 3 حاجات يعني ممكن عينك تلاحظهم كده كمهندس؟
1: او انا هقولك حاجة شخصية، انا لما بخش بيت ما بعلقش تماما، ماليش دعوة. الناس على فكرة بتفضل مستنياني افضل اعلق واقول واعمل
0: مهندس.
1: لا بس
0: مهندس.
1: انا ماليش دعوة
0: طبيعي.
1: يعني بسترخم جدا المهندسين اللي بتعمل كده، لان يعني
0: ما انا بسالك يعني ما اكيد مش هتبوح بالاسرار
1: بس انا
0: الا اذا كان البيت حلو قوي، فانت يعني تقول البيت خطير ده اكيد.
1: ايوه
0: بالشخصيه اللي انا عارفاها
1: اول حاجه تكون ايوه ده حقيقي بعمل كده.
0: لكن بقى ايه الحاجات اللي هي ممكن تلفت انتباهك فعلا؟
1: الفت انتباهي يبقى الفرش اللي انا قاعد عليه او بستخدمه او كده مريح، يبقى انا بستخدم المكان بعمليه شديده، المكان مريح. بتضايق جدا لما اخش الاقي فرش كتير قوي ومش لايق على بعضه. يعني مثلا انا بعترض جدا لما حد يجي مثلا يقول لي الريسبشن ده هنفرش فيه 4 قطع، فاقول له ليه 4 قطع يعني ليه؟ طب ممكن نقلله نخليه 3، طب ممكن نخلي الثلاثه دول في قطعه منهم كرسيين بس وترابيزه صغيره تقعد تشرب فيهم شاي. ما بحبش يعني، بحب البيس الكبيره، ما بحبش البيسز الكتيره. يعني لو دخلت لقيت يعني قاعد مثلا في هنا الويتنج بتاع كبير براحتنا، ليفنج كبير ماشي، لكن ليفنج وجنبيه مش عارف دايننج وجنبيه مش عارف عندنا صالون وعندنا بعيش في صالون قديم كان عندي بحبه هحطه ده بعد على طول الموضوع ده. فهتخش تلاقي الوان ما لهاش علاقه ببعضها ستايلز دخلت في بعضها الدنيا خربت. فلما بيكون في اليمنتس كتيره بتضايق. ثالث حاجه نوع يعني شكل الدهان بقى وكده.
0: طب هل ممكن تغير شكل شقه او تغير ديكورها من غير تكسير ولا
1: ممكن؟ طبعا انا في الشركه ما بنعملش كده, احنا بناخد الموضوع فروم سكراتش عشان احنا شركه. لكن كشخص طبعا بكل سهوله
0: من غير ما تعمل تكسير ولا تشطيب جديد. ازاي بقى؟
1: اولا هشيل كل اللي على الحيطان. احنا بنبص على الحيطان بنسبه 70-80% اكتر من الارضيه واكتر من السقف. هشتغل على الحيطان اكتر حاجه. فهبدا اشتغل بقى, احط بقى ماتيريالز مختلفه, احط بورتريهات, احط ادهن دهانات مختلفه. مختلفه دي مش معناها اللون مختلف,
0: يعني دهان الحوائط او ان انت تحط طبلات ده بيغير من الشكل
1: توتالي. يعني دخلتي مكان مثلا في جزء كده منت جرين, في جزء مش عارف عامل ازاي, فجاه خليتيه كله بلين.
0: الالوان الغامقه ماشيه معانا ولا
1: جدا؟
0: الالوان الغامقه مش بتضيق.
1: لو المكان كله لكن لو حته كده عملناها زي زون كده, عملناها ستايل مختلف بالوان غامقه بتبقى افخم واشيك.
0: هل في الوان غامقه معينه ولا
1: في الاوليف شغال قوي جدا؟
0: قوي
1: قوي جدا. البرجندي برضو الايام دي معرفش, حتى الايفون بقى
0: برجندي. صعب البرجندي يعني. انا يعني انا ممكن اروح للاوليف.
1: ما هو ايوه ماشي, بس ده في الدهانات. انا بقى البرجندي ده مثلا ممكن نعمله في صوفا او كوشنز كده. يعني ما بتبقاش برضو. خلي بالك انا قلت في الاول البرسنتج بتاعت الالوان كويت, فلو زودنا من لون معين غامق لا بقى سخيف يعني.
0: طيب معانا على التليفون استاذ حسام خميس. يا استاذ حسام
4: مساء الخير.
0: يا مساء الفل, اتفضل معاك باشمهندس محمود عزوز. اتفضل.
4: اولا بس حقيقي استاذ هند على البرنامج بتاع حضرتك
0: تشكر. شكرا.
4: ومحمود يا عزوز ازيك؟
1: ايوه ازيك يا عبد الله.
0: محمود يا عزوز يبقى انت عارفه.
4: اصحابها.
1: ايوه شمس حسين البودكاستر الرهيب بتاع الهندسه.
4: ربنا يخليك ربنا يخليك. انا بس عايز والله اقول يعني باشمهندس عزوز بجد من الناس اللي يعني مش بس مميزين باسلوبهم وطريقتهم, لا كمان عنده علم وعنده يعني غير مجهود اللي بيقدمه, هو كمان عنده مساحه من العلم الحقيقه مميزه جدا.
1: الله يخليك.
4: ويعني انا اكبر منه كتير لكن بستفاد لغايه دلوقتي من المعلومات اللي بقدمها.
1: والله
4: بجد. وبحقيقه على المحتوى اللي بيقدمه يعني السوشيال ميديا بتمنيها ناس كتير بتقدم حاجات يمكن دون المستوى, لكن هو الحقيقه الحاجه اللي بيقدمها دايما ليها مرجعيه قويه يعني.
1: الله يخليك.
4: خليني اسالك سؤال بقى بمننا على
1: السؤال. خلي بالك ده حاور مهندسين مصر كلهم.
4: ايوه لا وفي بس وجهه نظر كده دايما انه التشطيبات بالذات في عالم التشطيب يعني انه كل ما بنصرف اكتر وكل ما نجيب اغلى حاجه يبقى البيت احسن حاجه, بينما يمكن انت بتقول لنا بقى ان النظريه دي صحيحه ولا من واقع خبرتك مش صحيحة.
0: طب أنا ممكن أسأل برضو سؤال قبل ما تقفل معنا؟ عشان أنا سألت السؤال ده البشمهندس. أنا شايفة أن مجال الهندسة بجد هندسة الديكور عامة لا بقى في حتة تانية يعني. هل ده راجع للسوشيال ميديا شطارتك من الآخر ولا هم شطار بيشتغلوا على نفسهم؟
1: بتسألك انت هندسة
4: مثلا؟
0: ما قلت بقى ما سألتهم جبت المهندسين انا برضو لازم انا لسأ.
4: لا اكيد طبعا زادت الأرض يا زادت انت. لا اكيد طبعا. هو يعني بص هقولك على حاجة,
0: السوشيال ميديا ساعدت طبعا في الانتشار
4: طبعا وهي بقت مش بس بقت ضرورة دلوقتي. يعني هقولك على حاجة, في ناس كتير شاطرة لكن
0: مش عارفة تشتغل على
4: نفسها, مش عاملة ماركتينج. مش عاملة ماركتينج. وهقولك على حاجه, هي لغه العصر دلوقتي خلاص يعني, ما بقت من الضروريات. ما بقاش حد ينفع ان هو يشتغل في السر كده.
0: لا وباشمهندس محمود عزوز لا بيخطف الكاميرا.
4: لا تسويق انت المكتب بتاعه ده يعني انا قلت له انت عملت لنا قلق بالمكتب.
0: لا بيخطف الكاميرا ممكن عشان طوله مثلا الكاميرا بتخاف منه. فلا
4: لا هو عنده كاريزما الحقيقه وعنده
0: كاريزما. دي الحقيقه.
4: طيب انا لسه مش هعطلكم اكتر من كده, بس احيي باشمهندس عزوز وجاوب على السؤال. اتفضل جاوب.
1: اجاوب. لا طبعا لا الفلوس مش كل حاجه. لا طبعا.
4: اقول له العمل الكلام.
1: اقول له بقى بما ان مهندس حسام ده ديزاينر كبير على فكره, ديزاينر كبير بيعمل مشاريع كبيره في البلد والله. فهو الديزاين ممكن يوظف.
0: طب وجاي بتقاسمنا في الشغلانه ليه يا باشمهندس؟
4: هقول لحضرتك على حاجه المهندسين ما بيكتفوش بحاجه واحده, احنا بنشتغل قرن دول.
0: يعني مشان الاعلام
4: احنا برضه احنا تلامذه جنب حضرتك يعني, ولا حاجه, احنا حاجه
0: هنحاول
4: كده بنجرب على الخفيف يعني.
0: ماشي, شكرا بشمهندس, شكرا لحضرتك. طب احنا هناخد يعني اجابه سؤال البشمهندس, بس اسمح لنا نطلع الفصل ونرجع تاني نتواصل, ابقوا معنا.
5: حاله جديده مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 218-10-166، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا مهندس الديكور محمود عزوز. وكان معانا مداخلة تلفونية قبل ما نطلع الفاصل من المهندس، يعني او نقول ايه بقى، المذيع الجامد حسام خميس، وكان بيسأل على الكوست لما بيتحط في في في في, في, في مكان تشطيب او حاجة.
2: والله انا مع يعني البساطة عامة، يعني في مقولة،
1: بس في مقولة تانية بتقولك الغالي ثمنه فيه قبل ما تقول.
2: ما انا هقول هي هم ماشيين مع بعض على فكرة، والله
1: بجد
2: والله ماشيين مع بعض. يعني less is more دي، يعني كل ما نقل يعني simplicity بتدي impact عالي جدا. يعني simplicity بتcreate impact. ف

0: اللي بيوصل لنا في الآخر إن الحاجات البسيطة اللي هي elements قليلة ولكن هي ليها value. ليها value مش لازم ليها value تبقى غالية. يعني هي ليها character في المكان, فهي قيمتها واضح ان هي قوية خلاص. حاجة زي الelements اللي بتتحط كديكور عامة, زي لو في صوفة ممكن اصرف عليها اكتر شوية بدل ما اجيب كذا بيس باسعار اغلى بكتير. فكل لما ميل للبساطة في التشطيب من غير بهرجة, يعني انا الديكورات دي اصلا بتصرف رقم مرعب. فانا لو انا عملت مجرد دهانات وعملت شوية حاجات بسيطة زي ارت وورك وحاجات كده وزرع, وكل الحاجات دي مش غالية على فكرة. يعني الحاجات دي ارخص كتير من لما استخدم رخام واستخدم خشاب واستخدم الحاجات دي كلها. ما ينفعش نعيب على اللي بيستخدم الحاجات دي لانه بيبقى مكان فخم فعلا, ولكن برضو استخدامه يكون صحيح. يعني لما هدفع رقم كبير لازم استخدم كل الماتيريالز دي استخدام صحيح. لما مش عاوز ادفع يبقى خلاص يبقى اميل للبساطة اكتر واستخدم elements اقل, بس ما جيبش حاجة شكلها فقير, شكلها تشيب. يعني الحاجة نفسها اخليها معتدلة وعددها اقل, فالتوتال يبقى السعر اقل بس. فمش لازم يكون المكان غالي عشان يبقى فخم. هو كده في اماكن غالية وفخمة, يعني عشان بس ما نبقاش برضو بنقول الكلام مش مظبوط, ولكن مش شرط. ممكن ادفع اقل واعمل حاجة شيك. هل تضاهي الحاجة اللكجيريس قوي؟ لا, بس تبقى قريبة منها. يعني تبقى قريبة برسنتج منها طبعا, وتبقى مريحة واستخدامها ظريف وكل حاجة.
1: طيب لو انت عايز, لو هتدخل بيت وهتغير حاجة واحدة بس
0: انا بحب الحمامات الصراحة.
1: يا دي الحمامات
0: انا في عمر
1: الحمامات تقولي بس مش متشافة.
0: في عميل والله العظيم لسه مخلص له قال لي بص انا عاوز حمامات زي اللي انت بتعملها, انا عاوز اجمد حمامات, اعملي اي حاجة تانية في البيت مش مهمة. والله العظيم قال لي كده. عملت له حمامات مرعبه, فهو بيستلم فقال لي بص احسن حاجه في المكان الحمامات. قلت له انت ده كان طلبك؟ قال لي لا تمام انا مش متضايق. فهو اغير اصلا بشوف تويلت الصراحه يعني صعبه جدا يعني, ولو في يعني انا
1: اول واحد مكتشف موضوع الحمامات الضيوف. ولا برضو عن هو في برضو
0: لا لازم اعمل تويلت. انا التويلت اللي عندي اصلا في المكتب ده انا عامله تويلت جريء, حاطط فيه شجره وعامل الوان مترقعه وكده, وعامل روك كده عامله مش عارف ايه, ومفيش حاجه فيها عاديه اصلا يعني. فالتويلتس انا بهتم بشكلها لان كمان هي مفروض بتعيش اطول وقت, ما بتغيرش فيها حاجه خالص. يعني انت ممكن تغيري في اي حاجه تانية. التويلت لو اتعمل نو واي تغيري فيه اي حاجه, لا تعرفي تغيري سيراميك ولا تغيري اي حاجه ولا حوض ولا مش هتعرفي خلاص الحاجه ركبت.
1: فلازم من الاول يبقى قوي,
0: لازم من الاول يبقى مظبوط 100% الريسبشن. وبعدين في ناس بتنقل مثلا العفش القديم هغيره بعدين مش مهم. في ناس بتسكن من غير ولا ديكور ولا قطع ديكور مش مهم هضيف. التويلت لو اتعمل غلط, سباكة كهرباء لو اتعمل غلط, بورسلين لو اتعمل تقسيم غلط, مستحيل يعرف يغير في حاجة. فانا احب التويلت الصراحة.
1: كلهم بقى ما فيش حاجة اسمها بتاع
0: لا كلهم
1: الماستر روم او
0: بنعمل تويلت مريح اصلا في الاخر, يعني لازم يبقى مريح يعني. فأي تويلت طبعا بتاع ضيوف بنهتم بيه كفخامة وكبيس, يعني بيبقى بيسز اللي فيه غالية ورخام غالي اللي نقدر يعني نعمله فيه بنصرف عليه اكتر. ولكن لما بنخلص على فكرة بتلاقي التواليت الثلاثة والاربعة والخمسة في مكان بعمله فيه 9 حمامات, 9 ما شاء الله جامدين جدا. فيعني وعلى فكرة مثلا التواليت مثلا بتاع روف دايما ملوش نصيب, فيعملوه كده اي حاجة خلاص. والله انا بقى يعني ايه, ببقى انا نصيره التواليت ده. والله العظيم دايما بطلعه حلو. يعني في معظم الفلل الدور الاخير ده التواليت بتاعه ما بطلعه حلو برضو. يعني بنختار حاجه مش غاليه وبتطلع برضو حلوه وشيك. مميزين في الموضوع ده.
1: طب باشوانس اخيرا كده, يعني لو تحب تقول نصايح لكل مستمع راديو 90 وكل حد بقى مقبل على سواء تشطيب على تغيير او يعني اي حاجه تخص الديكور.
0: لو هتشطب بنفسك هات ديزاينر خلاص, وخليه يكتب لك السبيكس ويجي يعمل لك الديزاين, وادفع في الديزاين قبل ما تدفع في التشطيب. لو هتجيب شركة تقدر تعمل ديزاين في مكان وتشطب مع الشركة, ده مديول كويس جدا بحيث ان انت لو في خطأ في الديزاين او خطأ في التنفيذ الاتنين يمسكوا في بعض, يعني خلاص بقى يبقى في مشكلة ما بينهم. يعني لو في قصدي مشكلة ما بين الديزاين والمكان يعني, فالديزاين ده حاجة أساسية, دي أول حاجة. تاني حاجة التأسيس, مهم جدا تهتم بالتأسيس. حتى لو ممكن لو أنت مش قادر تجيب مهندس

0: كل الأحوال. ممكن تيجي مهندس في التأسيس بس تخلص بيه التأسيس وتبقى متفق معاه بس عشان باب الأمانة يعني. والتأسيس أهم حاجة. تاني حاجة تالت حاجة يهتم بالشخص اللي هيجي يشطب له البيت، يهتم بشخصيته. دي حاجة غريبة طبعا، لأن البيوت دي يعني بيوت أسرار زي ما بيقولوا يعني. فأنت بتخش تشطب مكان، أنت الراجل ده بيشاركك لمدة 6 شهور في كل مشاكلك وكل حواراتك وكل حاجة، وعادي ممكن تروح تقعد مدام تخانق قدامه، هو الراجل أصلا بيبقى خلاص ما خلاص متعود وعارفكم، مش فارق معاه وأنت مش فارق معاك. فلازم يكون أمين، لازم يكون تعرف تتكلم معاه، تعرف تقول له حاجات تطلبها منه براحتك، ما يبقاش متحجر ذهنيا، تبقى أنت مرتاح معاه، يبقى شايل الهسل عنك حتى لو مش اشطر واحد في الدنيا، بس يبقى مريح. دي حاجه مهمه جدا.
1: هنشوف امتى اغرب من اغرب مكتب في مصر؟ مكتب الازاز هيطلع امتى؟
0: والله مش عارف يعني. احنا دلوقتي احنا عملنا الديزاين وبعتناه لمصنع، المصنع ازاز وحيد يعني، صاحبه يعني اتعرفت عليه وكده. فهو الراجل عمال دلوقتي بيعمل تحاليل وحاجات. المره اللي فاتت انا عملت كل حاجه بنفسي، المره دي بقى انا لجأت لاهل الخبره عشان الازاز ده مش هعرف اعمله لوحدي يعني، ومحدش هيوافقني يعني. انا رحت لواحد غاوي كده يعني، غاوي تعب قلب. فهو قال لي انا تمام، وانا حتى لما خدت ميعاد هو اللي قابلني بنفسه، صح، ما ساب المصنع كله قعدنا 3 ساعات مع بعض. فان شاء الله يعني في خلال شهر كده نكون عملنا اغرب من اغرب من
1: هتوريه لي.
0: هعطيك الديزاين دلوقتي عادي.
1: عارف لو مورتنيش؟
0: لا تنورينا. كل في مكان اداري
1: كل اصحابي يجي نكسره.
0: لا ده
1: يعني باشمهندس محمود عزوز، كل الشكر لحضرتك، نورتنا في حاله جديده وفي راديو 90. شكرا جدا لحضرتك. لكل مستمع راديو 90 بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في حاله جديده. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله، وحاسبكم دلوقتي مع زميلتي سمر ابراهيم والدقيقه الاولى، وبعدها حال بلدنا وزميلي احمد خيري. شكرا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات الأكاديمية والمجتمعية، وذلك تمهيدا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. ودعا الرئيس السيسي جميع مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا التي تشغل المواطن المصري، أطلق اليوم مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أكد أن الإنفاق على قطاع الصحة شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الموازنة ارتفعت من نحو 42 مليار جنيه إلى 515 مليار جنيه بما يعادل نحو 12 ضعفا، مؤكدا أن هذا التطور يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالقطاع الصحي وزيادة الإنفاق القومي عليها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف استعرض من خلاله جهود الدولة في التوسع في منظومة تخزين البترول والمنتجات البترولية، وأوضح الإنفوجراف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 84 مستودعا لتخزين المنتجات البترولية خلال 12 عاما باستثمارات إجمالية بلغت نحو 42.7 مليار جنيه بطاقة تخزينية تصل إلى 5.2 مليون طن، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات مستودعات تخزين البترول الخام والمنتجات البترولية بإجمالي استثمارات تبلغ 54 مليار جنيه. بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا لاستقبال الجمهور خلال الفترة من 3 وحتى 6 من أكتوبر الجاري، متضمنة بانوراما حرب أكتوبر، المتحف الحربي القومي بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر، ومتحف العلمين الحربي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماعا مع المديرة العالمية لقطاع المعاهد والمناجم بمجموعة البنك الدولي. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل استعداداته للمواجهة الودية أمام منتخب جنوب إفريقيا في 9 من مساء الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره. في ظل طبعا التضخم الاقتصادي الموجود في العالم كله وزيادة الأسعار لازم يكون في برامج حماية اجتماعية كتير، لازم وزارة التضامن يبقى عندها مجهودات كتير ومبادرات كتير عشان تقدر تسند وتسد الفجوة ما بين التضخم اللي بيحصل وما بين برضو الأسر الأولى بالرعاية المحتاجة كتير من الدعم. مش محتاجة بس كمان دعم مادي، محتاجة دعم فرحة، محتاجة دعم جواز، محتاجة دعم معنوي، محتاجة دعم دراسي. شغال عليها وزارة التضامن الصراحة الفترة اللي فاتت بصورة كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة الحماية الاجتماعية اللي اتكلمنا عليها، وعندهم مجهودات كتير بقى هنتكلم فيها النهاردة مع ضيفنا الكريم دكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية. هنحاول نفرد كده نشوف إخواتنا وأهالينا والأسر كلها الأولى بالرعاية إيه الشغل اللي بيتم معاهم من قبل وزارة التضامن وإيه برامج الحماية الاجتماعية وإيه اللي ممكن يكونوا محتاجينه كمان الفترة اللي فاتت عشان ندعمهم، سواء الدعم الإعلامي أو دعم كل المؤسسات والمظلة الكبيرة بتاعت مؤسسات المجتمع المدني. ولكن قبل ما أخش على الهواء سيادة الرئيس، أطلق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 لبدء تسجيل الحضور طبعا وإجراء سلسلة من النقاشات الأكاديمية والمجتمعية تمهيدا لانعقاد المنتدى في الفترة من 19 ل 24 أكتوبر الجاري إن شاء الله. سيادة الرئيس أكد على أن كافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري كل الأطياف كل التوجهات يسجلوا على الموقع عشان نخش ونشوف الآراء ونشوف المقترحات كمان. يعني الموضوع مش هيبقى بس حكومة بتتكلم، الحكومة مش هتكلم نفسها، لا الحكومة هتتكلم مع آراء الخبراء مع الاستشاريين مع آراء المواطنين. فأنا بدعوك وانت بتسمع دلوقتي خش سجل على منصة منتدى مصر 2026، عندك من المقترحات عندك من المشكلات. وسعنا دائرة الحوار جدا طبعا تحت القيادة السياسية وسيادة الرئيس قال ده عشان احنا كنا متصورين ان ممكن المؤتمر او المنتدى ده هيعقد الحكومة هتكلمنا وتقول واحد اتنين تلاتة، لا لا لا احنا كله هيتكلم وكله هيقول اراءه وكله هيتناقش وكله لو عنده من المقترحات. احنا بنشوف كتير من المقترحات للسادة الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في معظم المجالات بيتكلموا في كل البرامج، وان كنت ساعات بعقب ان يعني بيقول المشكله بس ما بيقوليش الحل. واضح ان عندك دلوقتي بقى منصه لكل اساتذتنا ان هو يخش ويقول من المشكلات ويقول من التفاصيل اللي عنده اللي يقدر يشرح ويساعد بيها الحكومه الفتره اللي جايه لو عنده اي من المقترحات. فمنصه مهمه جدا لفتره مهمه هتتم من 19 ل 24 ان شاء الله، هو انعقاد منتدى مصر 2026. هنتابع طبعا التفاصيل ونشوف عدد اللي سجلوا على مدار طبعا اليوم مع زملائنا المختلفين في الدقيقه الاولى زي ما عرفنا الخبر ده من سمر ابراهيم قبل ما اخش على طول، وهتابع معاكم على مدار الاسبوع طبعا في حلقاتي وصلنا لايه والناس اللي سجلت وايه المقترحات ومين اللي هيشارك، هنعرف مزيد من التفاصيل ان شاء الله. 199 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع أحمد خيري. هواها مصري على الراديو 90 لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ونورنا في ضيفتنا في الاستوديو صديقنا العزيز دكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية. نورت الراديو يا دكتور.
1: ربنا يخليك يا ابو
0: زياره متاخره، كان في بينا مداخلات كتير، بس انا عارف انشغالاتكم الفتره اللي فاتت، وبشكرك على استقطاع وقت من وقتك ونورتنا.
1: تسلم تسلم يا ابو حميد.
0: قلت في البدايه ان عندنا تضخم اقتصادي في العالم كله، عندنا تحديات كبيره في العالم كله، بتحاول بقى مصر على قد ما تقدر انها يكون عندها من برامج الحمايه الاجتماعيه اللي تقدر تسعف كثير من الاسر، ووزاره التضامن الصراحه عامله مجهود مختلف الاشكال ومختلف المبادرات في الفتره دي عشان تقدر تحاول تسند مع الاسر الاولى بالرعايه. كان دايما يا دكتور بيشغلني هي مين الاسر الاولى بالرعايه، وازاي اقدر اصنفها، وازاي الدعم سواء مادي او معنوي او دراسي او فرحه كمان تخش بيت اهالينا، ده بيبقى صعب. هل عندكم قواعد البيانات؟ هل عملتوا واشتغلتوا ازاي؟ عايز اعرف ده الاول.
1: طيب، بسم الله والحمد لله حمدا يرضيه، والصلاه والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. برحب بيك ابو حميد وبكل الساده المستمعين ومتابعينك الكرام. وزاره التضامن الاجتماعي بقياده الدكتوره ماوى مرسي، في الحقيقه عندنا يعني كم هائل من البرامج للحمايه الاجتماعيه، ويمكن أشهرها على الإطلاق يا أبو حميد هو برنامج تكافل وكرامة، وهو البرنامج الأشهر في مصر وفي الوطن العربي أيضا، وله شهرة عالمية أيضا هذا البرنامج. لجودة هذا البرنامج وعناصر الجودة المتراكمة فيه منذ بدايته، في الحقيقة أكسبت هذا البرنامج ثقة كبيرة جدا. مش هو بس من ضمن برامج الحماية اللي عندي، ولكن
0: اسمح لي قبل ما نخش في البعدية، هو مش جودة بس يا دكتور، ده جودة وعدد، ده احنا روحنا للملايين، فعشان كده لازم الشهرة تبقى عالمية.
1: طبعا
0: ملايين المستفيدين،
1: ملايين المستفيدين، وزي بقول لحضرتك كده جودة الاستهداف النوعي وجودة الاستهداف الجغرافي، لان برضو يا ابو حميد احنا عندنا مناطق أفقر من مناطق.
0: طبعا.
1: فمن جودة برنامج تكافل وكرامة إن هو حط إيده على المناطق الأكثر فقرا فكان فيها أكثر انتشارا.
0: صحيح.
1: وكذلك الاستهداف النوعي، فابتدى يستهدف الفئات الأكثر عوزا من دون غيرها، زي مين؟ زي المرأة المعيلة.
0: تمام.
1: وكذلك الكبار السن الذين ليس لهم دخل من أو عمل بالدولة أو ليس لهم أي معاشات، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة بضوابط الدخل، وكذلك أبناء المسجونين، كذلك الأبناء
0: الغارمين والغارمات،
1: لا أبناء الأم اللي طلقت وتزوجت وتركت أبنائها مع ذويهم، إحنا برضو دول ولادنا وإحنا بنرعاهم في الأسر بتاعتهم. كذلك تخيل احنا رحنا كمان للفتيات التي بلغنا 50 عام ولم يتزوجن ولم يعملن، كذلك دي من ضمن فئتنا. فالاستهداف النوعي يتميز بجودة عالية جدا يا ابو حميد في برنامج تكافل وكرامة، وكذلك الاستهداف الجغرافي. لما حضرتك تشوف الخريطة بتاعة التوزيع الجغرافي لتكافل وكرامة، هتعرف قد ايه البرنامج ده يتمتع بجودة هيلة جدا جدا جدا،
0: بني على قاعدة بيانات واضح. وواضح من كلام حضرتك كمان الاستهداف النوعي ده، انك انت نزلت لكل الكرة والنجوع وبعدين شفت هم عايزين ايه. انت ما فرضتش مثلا دعم مادي بشكل معين لكل الاطياف اللي حضرتك اتكلمت فيها وكل الفئات اللي حضرتك اتكلمت فيها، لا ده انت كنت شفت كل فئه محتاجه ايه، بدليل البرامج المختلفه. يعني تكافل وكرامه دخل في الدراسه، دخل في التعليم، دخل في حاجات كتير، فانت نزلت شفت الاسره هي مستهدفه تمام وهي عايزه ايه.
1: زي ما حضرتك ما أشرت كده، أنا النهاردة برنامج تكافل وكرامة هو ده الدعم النقدي المشروط وغير المشروط. باقي برامج الحماية أنا عندي تخيل، ويمكن مش كل الناس عارفة إن إحنا المعنيين بهذا الأمر اللي أنا هقوله لك دلوقتي، إن أنا عندي برامج الحماية متمثلة في الإغاثة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الحوادث التي تحدث سواء جماعية أو فردية في الطرق في البيوت، تلاقي انهيارات البيوت والعقارات، وتلاقي الحرائق اللي يتولد عنها خسائر في النفس، احنا المعنيين بصرف المساعدات اللي بتسمع عنها،
0: ده انت اول وزارة بتظهر،
1: اول وزارة مع المحليات، هتلاقي على طول أول ما يقول لك في انهيار عقار في المحافظة الفلانية هتلاقي رقم واحد بيتحرك المحافظة بالتوازي معاه التضامن الاجتماعي والإسعاف.
0: صحيح.
1: هتلاقينا الصحة ماشية مع التضامن مع المحليات، وبعد كده تأتي بقى باقي الجهات والهيئات الأخرى اللي ليها تدخلات في أي وقت وفي هذا الأمر. هتلاقي عندنا برامج حماية متعلقة بالتصحر في المحافظات الحدودية، مش كل الناس عارفة هذا الكلام. عندي برامج كثيرة جدا، وزي ما حضرتك ما أشرت كده وتفضلت وقلت هناك تنوع إلى في نوعيات البرامج. وأخيرا يمكن حضرتك وكل السادة المستمعين سمعوا عن فرحة مصر.
0: طبعا
1: ده نوع من أنواع برامج الحماية التي تداخلت مع الاهتمام الكبير للأسرة المصرية في ستر بناتها.
0: صحيح.
1: عملنا منها نسخة كانت رائعة جدا في شهر 5 سنة 26، وكان متوقع في الحقيقة أبو حميد أن احنا نعملها في 5 27. كانت الفكرة كانت في الحقيقة يعني نتاج التفكير من سيرة مصر الأولى سيدة انتصار السيسي، ومعها معالي وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، وخرجوا لنا فكرة فرحة مصر. حتى المسمى نفسه
0: طبعا
1: مسمى مبهج يا أبو حميد.
0: صحيح.
1: في بهجة
0: طبعا
1: لبناتنا وولادنا
0: ولينا والله شخصيا
1: للكل لكل الأسر،
0: لأن إخواتي وأهلي بيفرحوا
1: طبعا. كانت في حقيقة النسخة الأولى نسخة فاقت نتائجها كل توقعاتنا، وهحكي لك النسخة الأولى تم فيها إيه، وهقول لك النسخة الثانية إيه المطلوب فيها، مين هم الفئات المستهدفة في النسخة الثانية، إيه هي الضوابط المعمولة علشان الناس تدخل على النسخة الثانية، الناس تقدم إزاي في النسخة الثانية، وبعد ما يقدموا إيه الأوراق اللي محتاجينها تترفع علشان نقبلهم، وأخيرا إيه اللي هيحصلوا عليه في النسخة الثانية.
0: في كل التفاصيل دي، بس أنا هروح لفاصل وأرجع أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. أنت قلت لي كان الفترة كنا مفروض يبقى 27، إيه اللي سرع المسافة وخليناها؟ ده مش سرع المسافة بس، ده المعلومة كمان بتقول لي إن زودتوا الأعداد جدا مضاعفة.
1: بالظبط.
0: ده اللي عرفه من دكتور أحمد بعد الفاصل. 1-99-9 رقم الأسماء أو تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش
1: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. على الراديو 90 هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا ومنورنا في الاستوديو صديقنا العزيز دكتور احمد عبد الرحمن وكيل وزاره التضامن الاجتماعي ورئيس الاداره المركزيه للحمايه الاجتماعيه. على فكره انا بقول صديقي العزيز مش عشان منصبه وعشان المشاكل اللي بعتها له كتير وبقرفه بيها دايما طول الوقت وبيتم الحل ليها، لا انا هو بتشرف ان هو صديق لان هو رجل رحيم. ده حتى كنت بقوله له في الفاصل ان لغته حتى وهو بيتكلم معانا على الدعم اللي بيتقدم بعزه وبيتقدم برحمه، باين حتى من تفاصيل صوته ومن اللي بيقدمه، لانه واضح انه مهموم قوي بالموضوع. هو مش وظيفته، هو مش المنصب اللي واخده داخل الوزاره، هو شخصيا دكتور احمد مهموم بده، وده فارق كتير دكتور معاك جدا اكيد.
1: فضل الله سبحانه وتعالى. اشكرك يا ابو حميد حقيقه على هذا يعني التشبيه. نحن نحتاج دائما الى الرحماء.
0: صحيح.
1: والرحماء يرحمهم الله. فاحنا دايما بقول زمايلي في حقيقة يعني الأبطال اللي أنا بحييهم من خلالك اللي موجودين في الوحدات الاجتماعية، بالمناسبة احنا عندنا ما يقرب من 2600 وحدة اجتماعية على مستوى مصر كلها في 27 محافظة.
0: لا تصور البعض ان هو دار مركزية داخل الوزارة والديوان وخلاص، انت موجود في كل حتة.
1: ده انا اقل واحد، انا عندي أبطال موجودين على الأرض في الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية والمديريات، زمايلي اللي بيواجهوا الجمهور اللي بيحنوا على المواطن وهو جاي له صاحبة الحاجة والمطلقة والأرملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وكل صاحب حاجة بيبقى دايما مقصده الأول هو الوحدة الاجتماعية بحثا عن دعم وزارة التضامن الاجتماعي. فمن خلالك بحيي هؤلاء الأبطال الموجودين في كل مكان، ودايما بقول لهم يا شباب عملكم في هذا الملف ما هو إلا جسر تعبرون عليه إلى رضا الله سبحانه وتعالى.
0: خلينا أمسك في الحتة دي برضو، لأن ممكن تكون من الشغل حضرتك، بس أنت بتدربوهم إزاي الناس دي على حسن المعاملة وعلى، لأن هو برضو بني آدم في الأول في الآخر، واللي داخله طول الوقت هو محتاج من المساعدات أيا كان شكلها. بيتم تدريب الناس دي إزاي على الرحمة وعلى حسن معاملة الناس كلها بتقابلهم؟
1: شوف يا أبو حميد، طبيعة العمل يمكن كنا مندردش في الفاصل أنا وأنت، الوحدة الاجتماعية هي الجهاز تكاد تكون الجهاز الإداري الوحيد في الدولة الذي لا يدخله إلا الفقير.
0: صحيح.
1: كل الأجهزة الإدارية الأخرى يدخلها الغني والفقير. يعني النهاردة المبنى الحي اللي عايز منه خدمة بيروح له الفقير المحتاج ياخد كشك، وبيروح له الغني اللي عايز ياخد برج.
0: صحيح.
1: لكن الوحدة الاجتماعية لا يدخلها إلا أصحاب الحاجات، فبطبيعة المتردد على الوحدة أنت بتكتسب بطبيعة فطرتك رحمة لتعاطفا وشفقة وحبا في خدمة هذا المواطن أخونا في هذه البلد، إن هو جاء قاصدك في أداء الخدمة اللي أنت أصلا موكل بيها كموظف عام في الدولة، ولكن من حظك الطيب يا أيها الموظف في الوحدة الاجتماعية وفي ملف الحماية إن جات وظيفتك وظيفة رحيمة تتعامل.
0: ربنا جعلك سبب.
1: ربنا جعلك سبب في جبر خواطر الناس، ولذلك أنا بقول دايما إن وزارة التضامن تحلق في سماء جبر الخواطر في هذا الوطن في الحقيقة بجناحين. الجناح الأول هو الجهاز الإداري اللي موجود في الوزارة وفي مديرياتنا وفي وحداتنا وإداراتنا الاجتماعية، والجناح الثاني الهام جدا وهي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي دايما أوصفها أن هي الذراع البيولوجي لوزارة التضامن، علشان أغلب برامجنا بتنفذها معانا الشريك الرئيسي مؤسسات المجتمع المدني. يا ابو حميد
0: خلي بالك برضو ان هي بتبقى عدوى دكتور، يعني انت عندكم كمان وزيره رحيمه، يعني مايا مرسي وبدون القاب، لان هي ست رحيمه. يعني بتعرف دكتور مايا على مستوى الشخصي هي ست في حد ذاتها
1: حقيقه، واحسنت،
0: رحيمه جدا. فكل مرؤوس بيتعدي من مرؤوسيه، يعني عارف طول من رئيسه طول الوقت
1: السلوك الجمعي.
0: نعم. هي من فوق من الوزيره، هي ست طبيعتها ست رحيمه عندها.
1: عايز اقول لك يمكن شهادتي مجروحه يا ابو حميد، ولكن في الحقيقة دكتورة مايا يعني وصف رحيمة يعني قليل عليها. هي شديدة الرحمة في الحقيقة.
0: صحيح.
1: ورقيقة القلب جدا فيما يتعلق باحتياجات الناس. وده مساعد دائرة العمل ودولاب العمل المتعلق بالحماية ان هو يكون دائرة عمل ناجحة جدا. انت لما يكون عملك يحتاج الى الرحمة وتجد القيادة اكثر منك رحمة
0: طبعا،
1: فده بيؤدي الى نجاح الملف باكمله في الحقيقة.
0: نرجع لفرحة مصر، نرجع لسؤال سألته لحضرتك قبل الفصل ما نسيتهوش. انت قلت لي النسخة التانية المفروض كانت هتبقى في 27، الا قدمها كده وخلاكوا زودتوا الاعداد كمان.
1: قياس الاثر، احنا عندنا في وزارة التضامن في الحقيقة دايما من منذ ان تولت الدكتورة مايا دايما بتبقى حريصة على قياس اثر اي مبادرة، اي برنامج، اي تدخل بيتعمل، محتاجين نقيس اثره على المتلقي. هل هو راضي عنه؟ هل احنا فعلا كنا موفقين في اختيار هذه المبادرة او هذا البرنامج؟ ففي الحقيقة من قياس الاثر اللي تم في المبادرة الاولى لقينا ان الناس يعني وصلنا احساس ان الناس ندمت ان هي ما دخلتش معانا وشاركت معانا باعداد اكتر كمان، وفي عدد كان يتمنى ان هو يكون موجود، وفي ناس كانت يعني قد يكون فرحها متوقف على ان هذا الدعم اللي تحتاج تتلقاه من الوزارة. فسيدة مصر الأولى مع دكتورة مايا قالت طب إيه رأيكم لما نعمل نسخة كمان قبل نهاية هذا العام. لذلك إحنا عندنا الفرح بتاعنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وبدعو حضرتك إن شاء الله تكون حاضر معنا بإذن الله تعالى. النسخة القادمة هتبقى في منتصف ديسمبر
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: النسخة الأولى إيه اللي حصل واخترته إزاي، والألف تم اختيارهم إزاي، والأثر بقى لحاجة اتكلمت فيه، خلينا نخش بقى في تفاصيل معاك.
1: طيب أنا بس عايز من خلالك عايز أبعت رسالتين قبل ما أبدأ في شرح التفاصيل لبناتنا وولادنا. رسالتين مهمين جدا. يا بنات خدوا بالكم، ليس لدينا وسطاء وليس لدينا سمسرة، فمن فضلك ومن فضلك محدش يجي يضحك عليك ويقول لك تعالى لما أعرفك على الجماعة بتوع التضامن، وتعالى لما أخليك تشترك في فرحة مصر، علشان الاشتراك في الفرحة مصر صعبة ولازم واسطة ولازم حد يتدخل، سيبها علي أنا وأنا أخلص لك يا باشا كل حاجة. مفيش الكلام ده دلوقتي، وأنا مع أبو حميد الجميل ده هشرح لكم منتهى منتهى منتهى البساطة في الاشتراك في فرحة مصر دون الحاجة إلى اي موظف حتى يقدر يساعدك.
0: ايه ده يا دكتور، انت عايز تقول لي ان الموضوع ده من غير واسطه؟ يعني هو مش بيجيبوا الناس اللي هم عارفينهم وخلاص؟ ما ده موروث عندي برضو، وضحوا لي.
1: ابدا، انا بقول لحضرتك رساله واضحه بعلو صوتنا ننقلها من خلال احمد خيري وعلى اثير 90 90 هوانا مصري. ليس لدينا وسطاء وليس لدينا سماسرة. التقديم من خلال منصة فرحة مصر، اكتب كده على السيرش فرحة مصر هيطلع لك اول اختيار، دوس عليه.
0: خش وقدم عادي خالص،
1: تقدم عادي وانت قاعد في بيتك. وانت قاعد في بيتك ما عندكيش تليفون ومش عارفة تسجلي، انزلي الادارة الاجتماعية اللي جنب البيت، هتلاقي موظف زميلي في ادارة التضامن الاجتماعي موجود هيسجل لحضرتك البيانات، بيانات بسيطة جدا مطلوبة منك.
0: انت عايز تقول لي كمان اهلي اللي ما عرفوش تعاملوا الكترونيا انتوا حلتوا لهم الموضوع، حطوا لهم موظف يروح يقدم لهم
1: في الادارة الاجتماعية، يتحرك لاقرب ادارة اجتماعية. زي ما قلت لحضرتك ال 27 محافظة فيهم ادارات اجتماعية في كل مكان. يعني لو ضربت لك مثال بمحافظة القاهرة، محافظة القاهرة فيها 38 حي، كل حي فيه إدارة اجتماعية. حي مصر الجديدة، حي بولاق، حي الشرابية، حي الساحل، حي ود الفرج، وهكذا فيها إدارة اجتماعية. مش كده وبس، الإدارة الاجتماعية ينبثق منها وحدات اجتماعية. ففي الشياخات والتقسيم الإداري جوه الحي نفسه هتلاقي عدد من الوحدات.
0: انت موجود في المفاصل،
1: موجود
0: كلها،
1: في كل المفاصل. فمحدش يا بنات، محدش يا شباب ينساق ورا اي حد يقول لك تعالى انا هسهل لك الموضوع، لان الموضوع اصلا سهل مش محتاج حد يسهله لك.
0: دي رسالة مهمة كويس حضرتك وضحتها.
1: دي رسالة الأولى. الرسالة الثانية، علشان احنا رصدنا في النسخة الأولى ان في بعض البنات كانوا متحرجين مكسوفين من مسألة التبرع ومن مسألة ان حد بيتبرع لهم.
0: ايوه، بناتنا برضه عندهم كرامة برضه، بيدي ممكن تضايقهم، وضحها
1: بالظبط كده. لا، دي رسالة من خلالك يا خيري ولكل بناتنا ولكل شبابنا. يا بنات يا شباب، من يقدم لكم فرحة مصر هي الدولة المصرية بقيادة رئيسها. مفيش حد بيقدم لك حاجة، الدولة اللي عملك الفرحة.

0: عندنا الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على الزواج، عندنا كمان أولادنا في دور الأيتام،
1: تمام،
0: وعندنا ولادنا في الأسر البديلة، الأسر الكافلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
1: هي.
0: خلينا نرجع لك لأول اتنين، هو إيه الفرق بين تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية؟
1: تمام.
0: إحنا عندنا في تكافل وكرامة، علشان المواطن يدخل إلى تكافل وكرامة لابد أن يتوفر فيه مجموعة من الضوابط والشروط، أهمها أن هو مش متأمن عليه، أهمها أنه هو ما يكونش عنده عمل ثابت، يعني ملوش دخل ثابت موجود في الأسرة، ده في تكافل وكرامة. أما إيه اللي حصل
1: في الأولى بالرعاية؟
0: في الأولى بالرعاية أرجع لك تاني لوزارتنا الرحيمة. قالت يا جماعة، ما هو إحنا عندنا أسر الأب موظف،
1: تمام،
0: وله دخل ثابت،
1: صحيح،
0: ولا يجوز له الدخول إلى تكافل وكرامة، ولكن دخله الثابت ده ما يمكنوش من تجهيز بنته،
1: طبعا،
0: وخاصة لو كان عنده اعباء، وخاصة لو كان عنده اعباء تعليمية اخرى، عنده لسه اولاد بيتعلموا تانيين، وعنده بنات تانية ممكن على وش جواز، فليه ايه المانع ان كمان نضم هذه الفئة اللي هي فوق تكافل وكرامة الى فرحة مصر. وقد كان فتحنا الدايرة شوي ودخلنا طب ايه المقياس؟
1: عندكم شايفينه وعندكم قاعدة بيانات،
0: المقياس بتاعنا البحث الاجتماعي،
1: البحث.
0: عشان لما اقول لحضرتك احنا هيحصل بقى ايه اللي بعد ما الورق بيتقدم، بتنزل زميلاتي وزملائي الباحثين والباحثات الى العروسة في منتهى الخصوصية، ببقى عايز اتأكد من حاجتين. الحاجة الاولى ان الزواج او الزفاف لم يتم، لان في النسخة الاولى لما نزلنا لقينا حاجة عجيبة جدا، لقينا الناس مقدمين على فرحة مصر ورحنا لقيناهم متجوزين ومخلفين بقالهم كذا سنة، فهم يعني زي ما تقول هم مش مصدقين، فطبعا تعالى لما نجرب يمكن نستفيد من أي حاجة، فما يعرفوش ان في تحقق وفي بحث نازل وان الموضوع جدي جدا، فاحنا عايزين نطمن من جدية الناس ان هم بالفعل مكتوب كتابهم ولكن لم يزفوا بعد. الحاجة التانية ان انا ما روحش الاقي مظهر من مظاهر الثراء، يعني ما هو انت
1: مظهر الامكانيه اللي عنده الامكانيه
0: عنده الامكانيه هو يتجوز
1: حد تاني.
0: الله ينور عليك. النهارده دايما كلمه بنقولها، بنقول المواطن اطمئن فانك لست وحدك، وفي نفس الوقت بقول المواطن التاني ادام انت عندك المقدره والقدره من فضلك وسع لاخوك،
1: طبعا
0: على هي دي العداله الاجتماعيه، ان هي مظلتها تمتد للجميع مش واحد بس اللي يحصل على كل الخدمات. فالنهاردة أنا دي الفئات المستهدفة،
1: ماشي.
0: طيب إيه هي الضوابط اللي أنا محتاجها؟ البنت بتخش على الموقع زي ما قلنا، بتسجل اسمها، رقمها القومي، رقم تليفونها المسجل باسمها، عشان هيجيلها عليه كود OTP علشان نتأكد ان هي شخصية حقيقية موجودة وليها تليفون. انت عارف
1: دلوقتي بتاخد الرقم ده اللي جالها،
0: هي جالها تقوم كاتباه في الخانة اللي هتظهر عندها، وبعد كده هتدخل بيانات عريسها، اسمه ورقم تليفونه، لان وبهم الاثنين بيمضوا اقرار ان هم هيحضروا الفرح، لان مش معقولة ابدا نكون الدولة عمالك فرح وانت ما تجيش، تقولي انا ممكن هاخد الدعم بس لكن مش هحضر الفرح. لا، مصر عايزه تفرح وتفرح بيكم وتفرح معاكم. الفرح في النسخه الاولى حضرته السيده الاولى،
1: صحيح،
0: وتصورت مع البنات وكانت فرحه كبيره جدا جدا.
1: شفت فرحتها كده عامله ازاي؟
0: جدا
1: يعني انا شدني جدا
0: جدا يا
1: هي
0: بيه.
1: مش السيده الاولى اللي جايه تحضر مناسبه، لا هي فرحانه، برافو عليك،
0: جايه في وسط بناتها،
1: برافو عليك.
0: فده كان في الحقيقه مردوده كبير جدا عند البنات في الحقيقه. دي هقول لك بقى الضوابط اللي احنا محتاجينها علشان خاطر
1: عشان اللي بيسمعنا برضو يروح ويقدم.
0: لازم احنا بنشترط بالنسبه للمسلمين يكونوا كاتبين كاتب كتاب، بالنسبه للمسيحيين يكونوا عاملين نص اكليل،
1: ماشي،
0: من امتى؟ مش حاطين وقت، اي تايم، مفيش مشكله خالص. يبقى احنا عندنا لابد ان يكون هناك كاتب كتاب او نصف اكليل،
1: ماشي،
0: ده اولا. ثانيا لازم طبعا يكون العروسين في سن القانوني للزواج، ما جيش حد ليس قاصرات، لان ده مجرم في القانون المصري. رقم ثلاثة ان الاثنين يكونوا مصريين،
1: تمام،
0: ما يكونش فيهم حد من جنسية غير مصرية،
1: تمام،
0: العريس والعروسة من يشترط ان يكونوا مصريين.

0: كمان لازم يقر زي ما قلت لحضرتك كده ان هم هيحضروا الفرح، وكمان ما يكونش حصلوا من الوزارة او من الجهات التابعة للوزارة المتمثلة في الجامعات الاهلية على دعم في نفس الموضوع.
1: تمام.
0: يعني انا مش بكلم عن موضوعات الدعم، موضوعات
1: كتيرة يعني دخلت في مبادرة تانية خدت الاجهزة او خدت الحاجات
0: بالظبط كده، مادام هي جوازتها هي، لكن فرضا الاسرة دي خدت دعم لاختها ماليش دعوة،
1: ماشي،
0: لكن هي العروسة نفسها لو حصلت على دعم من وزارة التضامن او من الجمعيات التابعة للوزارة ففي هذه الحالة لن تنطبق عليها الشروط. زي ما بقول لك يا ابو حميد ان من اهم عناصر العدالة الاجتماعية ان العدالة ينالها الجميع
1: طبعا.
0: فما ينفعش واحد يحصل على الخدمات كلها لوحده واخوه في جنبه مش قادر يحصل على هذه الخدمة
1: طبعا.
0: عشان انت استأثرت لنفسك من الجمعية دي ومن الوزارة دي ومن القصة دي علشان خاطر انت تاخد كل هذه الخدمات واخوك مش قادر ياخد، فاحنا بنشترط دي من ضمن شروطنا. اخر حاجة بنحطينها في الضوابط ان العريس والعروسة هيحضروا معانا برنامج مودة. برنامج مودة ده ابو حميد
1: تأهيلي،
0: ده محتاج حلقة كبيرة بقى نقعد نتكلم عنها، لكن باختصار شديد جدا كان سيد رئيس الجمهورية احنا كان عندنا اترصد ان هناك حلقة طلاق ازدادت معدلاتها شوية في البلد. فكان السيد رئيس الجمهورية منذ سنوات قال يا جماعة احنا محتاجين وزارة التضامن تتبنى برنامج تأهيلي وتدريبي يجمع المقبلين على الزواج في محاضرة او مجموعة من المحاضرات من خلال الخبراء النفسيين والاجتماعيين ورجال الدين والقانونيين وهكذا، وبعض المحاكاة لأهم عواصف التي تعتري بدايات الزواج. تعرف يا ابو حميد ان اي مشروع
1: انا جوازك فيها مشاكل دايما،
0: لا بص اي مشروع احنا دائما في مقولة تقول البدايات مرتبكة،
1: صحيح
0: في اي حاجه
1: طبعا.
0: لو انت لسه مسافر اول مره تسافر بداياتك في السفر مرتبكه
1: طبعا.
0: لو انت بتعمل مشروع تجاري ولسه بتبدا فيه بداياتك بتبقى
1: ده
0: مرتبكه،
1: ده بيبقى مفردك، تخيل بقى اتنين
0: بالظبط كده كمان. فكذلك الزواج مشروع
1: صحيح.
0: فانت في هذا المشروع بدايته بيبقى زي ما حضرتك بتقول كده العقليات مختلفه وقد تكون البيئات مختلفه وحتى لو كانوا قرايب، لكن لما بتدي يخش يتقفل عليهم باب واحد تظهر المشكلات. فهنا دور برنامج موده بيدي لك خريطة كده ازاي الموجة دي لما تعلى ازاي اتفاداها، ازاي الريح ان اتت عاصفة كيف افاديها. فهنا وبيبتدي اعرض عليك بقى مشاكل كثيرة سابقة من محاكم ومن القصص كلها، وازاي اقدر اتعامل معها وازاي اقدر امتصها، ومش واقفة على زوج وزوجة بس، احنا فاتحين الباب كمان ان الحموات يجوا علشان
1: مسبب مشكلات كتير
0: احيانا بيكون مسبب في المشكلات. فهؤلاء الاهالي يأتون ايضا الى برنامج مودة علشان يسمعوا امتى يتدخلوا في المشكلة وامتى يمتنعوا عن التدخل لكي تسير سفينة الزواج امنة وسط التلاطم في امواجها في بدايات الزواج دائما. فمن ضمن شروط فرحة مصر أو ضوابطها الضابط الأخير اللي
1: بحرك
0: عليه إن هو يحضر هذا التدريب، لأن ده مصلحته، أنا بعمل له إعداد نفسي قبل ما أعمل له إعداد مادي. يمكن سيادة الرئيس كان قال كلمة كانت مهمة جدا قبل كده، قال إحنا عايزين كما اهتممنا بالبناء في البنيان عايزين نبني أيضا الإنسان.
1: هو ده صح بينه وبينك، لان على شرح حضرتك كده في المجتمعات العمرانيه مثلا اللي بنشوفها الجديده كان زمان بتبقى مجموعه عماير روحوا اسكنوا وخلاص، دلوقتي بقى مجتمع عمراني متكامل بمواصلاته وبحاجته بجامعته. واضح برضو ان في الزيجه انت مش سايبها بس هديك الدعم المادي ودخلك البيت، لا ده انا هاهلك كمان، يعني بعمل المنظومه كامله لو انا سبت صح.
0: مظبوط جدا. طيب احنا كده قلنا الشروط
1: اللي هيتقدم بيها
0: ومين هم الفئات المستهدفه ومين. طيب ايه اللي حصل في النسخه الاولى مع البنات لما بعد ما قدموا؟ احنا كان عندنا 1000 عريس في النسخه الاولى و1000 عروسه، وكمان جايبين مدعوين من كل واحد فردين من عيلته، والده ووالدته واخوه واخته زي ما هو عايز يختار براحته. فاذا انت عندك
1: 3000 هيحضر،
0: لا 3000 ازاي، انت عندك 1000 عروسه و1000 عريس
1: واثنين
0: من هنا واثنين من هنا، يعني انت اضرب هنا 2000 وهنا 2000
1: 4000
0: وعريس وعروسه 2000، يبقى عندك 6000. 6000 دول تخيل الدعم اللوجستي اللي احتاجوه
1: طبعا.
0: علشان ينتقلوا من محافظتهم الى محافظة القاهرة مكان الفرح
1: طبعا.
0: فعملنا خطة لوجستية كبيرة جدا، يعني معالي الوزيرة كنا بنواصل ليل بالنهار. انت معاك ارواح بتنقلها، وإدارة الحشود دي إدارة لها تخصص، فزمايلنا في الهلال الأحمر في الحقيقة متمرسين في إدارة الحشود وعندهم خبرات رائعة جدا. فجم ترينا نجيب لهم الأوتوبيسات ومشرف لكل أوتوبيس وكشوف بأسامي الناس عشان حد عي في الطريق، حد تعب، حد احتاج يتنقل المستشفى. عملنا حساب لكل ده. انت بتتكلم في
1: لوجستيات صعبه قوي
0: جدا.
1: انت ما قلت لي الارقام جمعتها كده صعبه جدا.
0: ده انت ده في النسخه لما كان في 1000 ده لسه بقى لما توصل ل 4000 ده. وبعد كده انت المسؤول، انت بتبيتهم هنا
1: صحيح،
0: ومش بتبيتهم وبس، ده انت كمان بتوفر لهم التغذيه كامله فول بورد. انت مش
1: مفرح
0: مفرح
1: بالظبط.
0: ايوه هو بايت معاك عشان انت انت لازم تجيبه قبلها بليله او ليلتين. خد بالك بقى، ده احنا عملنا حاجه تانية نسيت اقولها لك في النسخه الاولى. احنا جبنا لكل البنات فساتين جديده
1: ما شاء الله.
0: كلهم جبنا لهم فساتين جديده. الفساتين دي احنا جبنا
1: 1000 فستان.
0: تعاقدنا مع
1: ولسه رايحين تجيب 4000 فستان.
0: استنى بقى، مش هو ده قصه كمان يا ابو حميد، مش في الفستان، قصه في اختلاف المقاسات
1: طبعا.
0: فالنهارده في عروسه مقاسها غير عروسه، فروحنا عملنا ورش
1: طبعا
0: ترزية ورش. لا احنا خلاص جبنا الفساتين وجبنا المصنعين والترزية دول وجبنا البنات،
1: تظبيط المقاسات بقى،
0: تظبيط مقاسات في الاول جبنا للناس علشان يبقى البنت مش لابسة اي حاجة
1: طبعا.
0: وكمان ليلة الفرح جبنا متطوعين من الجمعيات ومن الهلال الاحمر كميك اب ارتست عشان البنت تخش القاعة وهي كمان
1: خدمة
0: مش عايز اقول لك، خدمة اكثر من رائعة، لان الفرحة في الحقيقة بتبقى فرحة البنت
1: طبعا.
0: اكتر من فرحة
1: طبعا.
0: العريس
1: طبعا.
0: البنت هي اللي بتبقى فرحانة وهي اللي بتبتدي
1: عايزة تزوق وعايزة فرحة العريس بعرسته،
0: فهي
1: لازم هي فرحانة،
0: هي بتبقى فرحانة. فعملنا اللي بقول حركة عليه ده. لا مش كده وبس، كمان ولادنا في الوزارة، زمايلي الافاضل والشباب الهلال والجمعيات، ليلة الفرح عملوا للناس دي كلها حنة حاجه بقى كده
1: فرحه
0: كبيره. ايوه بس فعملنا لهم حنه كده.
1: برافو عليك،
0: خدت بقى حضرتك. فده كان دعم لوجيستي. وبعد كده انت بتنقلهم يوم الفرح من اماكن اقامتهم المتعدده في اكتر من مكان الى مقر الفرح. فده اعداد ضخمه جدا وتوقيتات، وانت عندك ضيوف وضيوف مهمين وعندك
1: هتعملها ازاي في 4000؟ لو قدامي دقيقتين الساعه جريت معاك، هتعملها ازاي في ال 4000؟ وهل لسه
0: احسب بقى 4000 عروسه و 4000 عريس، 8000، احسب 2 لكل عروس
1: ولا بقى خلاص انت بقيت عارف الكيفيه وعارف انه هاو فبتعرف تعملها؟
0: بص احنا ناويين خير،
1: وده اللي طمعك ان افرح اكتر.
0: بص ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا.
1: صحيح.
0: ربنا سبحانه وتعالى عارف ان سيدة مصر الاولى ومعالي الوزيرة واحنا وراهم كجنود في قلوبنا خير لكل المصريين. فربنا سبحانه وتعالى ما بيخزلناش وبيعيننا وبيساعدنا بإذن الله تعالى ان شاء الله. فاحنا بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة الاخيرة بقى اللي عشان انت تختم بيها، طيب البنات حصل ايه بقى؟ خدوا ايه؟ ايه اللي هيتم؟ ايه اللي تم في النسخة الاولى؟ حضر الفرح. احنا بقى شوف الكرامة والعزة اللي تعاملنا فيها في موضوع الاجهزة اللي استلموها البنات يا ابو حميد. البنت معتادة لما كانت بتروح لأي حد يسلمها كان بيديلها ايه؟ غسالة، بوتاجاز، تلاجة. طب ما ممكن يكون خالها اهدلها تلاجة، اهدلها بوتاجاز.
1: فلو خدت تلاجة،
0: لو خدت تلاجة، خدت بقى حضرتك انت عارف هعمل ايه؟ لان هلعب كده في الدائره الاقتصاديه، لانها هتروح تحرقها عشان هي محتاجه حاجه تانية، ما هي عندها ثلاجه اصلا، فهتاخد الثلاجه عشان تبيعها باي سعر وتعمل ايه ناقصاها. المره دي رحنا عملنا قسيمه الكترونيه، كود بيجيلها على التليفون زي ما جالها الكود كده وهي بتسجل. الكود ده بيتم تفعيله عقب الفرح مباشره. هتروح بالكود ده، احنا المره فاتت كنا مدين لكل بنت اكواد في حدود 60,000 جنيه، القسائم في حدود 60,000 جنيه. راحت متاجر الصف الاول في مصر، مش اي مش متاجر تعبانه، متاجر الصف الاول في مصر، واختارت اللي هي عاوزاه. خارقة رئيسها. وكذلك المرة دي الدكتورة مايا قالت كمان أنا عايزة المرة دي يا شباب ندخل معنا الخشب، يمكن العروسة عايزة تجيب أنتري
1: بالزبط.
0: فما في مفيش مانع تجيب، لأن هي وعريسها متفقين، ده عارفة في اتفاقات في العرف المصري بين الأسر وبعضها، فما فيش ما يمنع أن احنا ندخل معنا كمان الخشب. وزي ما بقول حضرتك منتهى الكرامة أن أنت محدش يقول لك خدي وش، لا أنت بنفسك روحي نقي اللي أنت عاوزاه وتاخديه.
1: خلصنا قدامهم فرصة قد إيه للتقديم لسه، والفرحة إمتى بإذن الله؟
0: يعني احنا حاطين الميعاد المبدئي لإغلاق الباب نص أكتوبر،
1: عند 15 اكتوبر لسه عندهم 14 يوم من النهارده،
0: عندنا 14 يوم نسجل فيها. شد حيلكم يا بنات، شد حيلكم يا شباب، سجلوا سجلوا سجلوا، واعلموا ان من يفرح بكم هي مصر.
1: نورتنا يا دكتور ومشرفنا، ومنورنا بمجهودك كمان لفرحة كل اهالينا، ودايما موجود معانا يا رب.
0: شكرا
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا
1: بحمد. كل الشكر دكتور احمد عبد الرحمن وكيل وزاره التضامن الاجتماعي ورئيس الاداره المركزيه للحمايه الاجتماعيه. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن دقايق يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات الأكاديمية والمجتمعية، وذلك تمهيدا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 حتى 24 من أكتوبر الجاري. ودعا الرئيس السيسي كافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي أكد أن مجلس النواب سيواصل دوره في بناء المشروع الوطني الذي يقيم بنيانه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف منه بناء دولة حديثة قوية تتكامل فيها أدوار جميع مؤسساتها الدستورية، مجددا العهد على مساندة جهود الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات هذا الشعب العظيم. تصريحات المستشار بدوي جاءت خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب. رئيس مجلس النواب أكد أيضا أن بناء الدولة يحتاج لبرلمان يواكب المجتمع ومتغيراته ويراعي المواطن وتطلعاته ويترجم أولوياته لتشريعات تخدم مصالحه ويمارس رقابته الدستورية على الحكومة، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل الحكومة بل تقويم الأداء. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن علاقة البرلمان بالحكومة يجمعهما تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أكد أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة أحدثت تحولا ملموسا في خريطة المرض في مصر من خلال التوسع في الفحص والكشف المبكر وإتاحة العلاج بالمجان، مشيرا إلى أن نتائج هذه الجهود ظهرت بصورة واضحة في ملفات فيروس التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير السارية، فضلا عن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار. بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا لاستقبال الجمهور خلال الفترة من 3 وحتى 6 من أكتوبر الجاري، متضمنة بانوراما حرب أكتوبر، المتحف الحربي القومي بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر، ومتحف العلمين الحربي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماعا مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل استعداداته للمواجهة الودية أمام منتخب جنوب إفريقيا في 9 PM الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

عياش وأحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90. الراديو 90 90. هواها مصري.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا باللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة ويك أند، حلقة الخميس 1 أكتوبر 2026. معاكم شيماء حافظ، ومع بعضينا ساعتين على الهواء هندردش ونحكي. إنه الويك أند يا سادة، يعني ننبسط نفرفش، ويك أند ظريف لطيف علينا جميعا يا رب. بطلباتكم الأغاني بقى، وتعالوا نخشوا في مود الأغاني، سيبكم من دور البرد اللي أنا فيه ده، بس النهاردة تعالوا نسمع كل الأغاني اللي أنتوا نفسكم تسمعوها، وكمان ندردش في حاجات كتيرة جدا جدا، ونعرف أهم الأخبار. ما بتلاحظوش كده إنه في حاجات غريبة بنعملها ومش فاهمين إحنا بنعملها كده ليه؟ هل هي وراثة ولا هي بالعادة بنعملها ولا إيه القصة؟ ساعات كتير أنت بتفتح التلاجة كل شوية وأنت عارف إنه ما فيهاش حاجة، أنت المفروض عارف اللي جوه تلاجتك، بس برضه بتفتح التلاجة على وعسى تظهر حاجة جديدة. بتراجع قفل الباب كذا مرة. بنحتفظ بكراتين فاضية وبرطمانات وكياس هدايا قديمة وعلب وبرفانات قديمة، ليه؟ على وعسى هتنفعنا في يوم من الأيام. حاجات كتيرة جدا بنعملها وبنقول هو احنا بنعمل كده ليه، ولكن ما زلنا بنعملها. ايه الحاجات اللي زي دي اللي بتعملوها؟ ابعتوا قولولنا على 199 او كلمونا على 2-18-10-8-66، صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/الراديو 90 90. عمر الدياب نوم البنات، نبتدي حلقتنا ونرجع على طول. طلباتكم الاغاني اطلبوها على طول دلوقتي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لسه نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. وبنسأل النهاردة ليه بنعمل حاجات كتيرة جدا غريبة عجيبة وفي نفس الوقت مبقاش ليها تفسير. يعني مثلا انك بتفتح التراك كل شوية وانت عارف ان مفيهاش حاجة جديدة، انك بتكون برطمانات وكياس هدايا قديمة وازايز البرفانات القديمة وبتفضل شارع وانت عارف انك مش استخدمها ومش مهمة خالص، بس برضو نحب نكون الحاجات دي. ليه ساعات بتقول بس وانت داخل اي محل تقول انا هبص بصه بس وانت عارف انك مش هتشتري معاك فلوس؟ طب بتعمل في نفسك ايه؟ حاجات كتير احنا بنعملها في حياتنا اليوميه وبنبقى عارفين انه ملهاش اي تفسير بس برضو بنعملها. هند بتقول انا من الحاجات الغريبه اللي بعملها ومبقاش فاهمه ليه بعملها، ان انا دايما لما بكون عايزه اركز في حاجه لازم اوطي صوت التلفزيون او اعمل ميوت لاي حاجه، ما اعرفش علاقه الصوت بالتركيز بس انا بحس ان الموضوع ده. في كمان شريف بقى بيقول لما حد يقول لنا خد بالك من نفسك بنقول له حاضرك، انها مهمه رسميه لازم نعملها. فعلا دي من الحاجات الغريبه اللي بنعملها في حياتنا اليوميه. النهارده بنسالك ايه الحاجات الغريبه اللي بنعملها وبرده لسه بنعملها واحنا مش عارفين لها اي تفسير؟ ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 2-18-10-866. النهارده بمناسبه اليوم العالمي لكبار السن اللي يعني بيحتفل بيه في الاول من اكتوبر، اعلنت وزاره الداخليه بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي وصندوق رعايه المسنين عن فتح عدد من مستشفيات هيئه الشرطه لتقديم ختمات الكشف الطبي المجاني لكبار السن المقيمين بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة. وهقدم الكشف الطبي المجاني كل يوم جمعة طول شهر أكتوبر من الساعة 3 للساعة 7. هتشمل مستشفيات المشاركة مستشفى هيئة الشرطة في مدينة نصر، مستشفى هيئة الشرطة في الجيزة، مستشفى هيئة الشرطة في طنطا، ومستشفى هيئة الشرطة في اسكندرية، وكمان مستشفى هيئة الشرطة في أسيوط. هنرجع تاني نكمل كلامنا، نسمع دلوقتي أصالة ومصطفى حجاج لما تقول يا عم.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني يواصل استعداداته للمواجهة الودية أمام منتخب جنوب إفريقيا في 9 PM الأحد القادم. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يشيد بالمستوى المميز الذي ظهر به منتخب مصر للشباب وعروضهم القوية في تصفيات تحدي شمال إفريقيا. إقالة البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخب غانا لتراجع نتائج المنتخب بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027. ألمانيا تواجه صربيا من أجل العودة إلى الانتصارات في دور الأمم الأوروبية. والدنمارك تستضيف البرتغال في 10 ¼ في دور الأمم الأوروبية، وجدل حول مشاركة كريستيانو رونالدو في اللقاء. هولندا تسعى إلى خطف الصدارة من اليونان في دور الأمم الأوروبية الليلة. والزمالك يواجه الأهلي في 6:30 مساء ضمن منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مع شيماء حافظ.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بكل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. وعلشان الزحمة تعدي حلقة الويك أند كل طلباتكم الأغاني اطلبوها فورا. هند بقى بتقول أنا عايز أسمع سكة العاشقين لمصطفى قمر, الأغنية دي بقى كتير قوي سمعتهاش. يا سلام, طلبة معك نوستالجيا الويك أند ده. خلاص عيني, حاضر هسمعك سكة العاشقين. لو حد عايز يسمع أي أغنية ابعتولنا فورا ودلوقتي على 199 أو كلمونا على 2-18-10-866 وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 99. قبل ما نكمل أخبارنا ودردشتنا, تعالوا الأول نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر. يا محمد مساءك زي الفل.
1: مساء الفل يا شيماء, أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: أهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعالى أقول لك إزاي توصل.
1: إزاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وأبرز ما شهدته بعض الكثافات المرورية. هو محور بوزيت خضر اللي جاي دلوقتي من عند مناطق نادي السكة ومدينة نصر وجبل رمسيس متجه لمناطق التجمع ومحور المشير. إزاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة؟ يا إما تستخدم محور الشهيد أو هتستخدم محور جهام السادات. إزاي توصل النهارده بعيد عن زحمة صلاح سالم؟ لو أنت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهة تروح تستخدم محور النصر أو تستخدم محور الخليفة المأمون. بعض الكثافات على كوبري حلمية الزيتون وعلى كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي راح تستخدم شارع تراك الجبل وتكمل منه على مناطق كوبري الطهره. ازاي توصل النهارده بعيد عن الكثافات المتفرقه اللي هي اعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين؟ لو انت خارج من القاهره للجيزه او العكس هتستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه او هتستخدم المسطحات الارضيه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب والتسعين ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينة نصر ورايح مناطق وسط المدينة تروح تستخدم محور جهام السادات. بعض الكثافات اعلى كوبري الازهر المتجه الى مناطق النسكي والعتبة وبن السوري هروح نستخدم نفق الازهر. الكورنيش الاحجام فيه عند مناطق دار بنفيكي اللي داخل مناطق المعادي وحلوان هتروح تستخدم كوبري الحضارات. الاوتوستراد بعض الكثافات في منطقة صقر الكورنيش هتروح تستخدم محور حسب الله الكفراوي. ميدان اللاسلكي في المعادي بعض الكثافات المرورية المتجهة لمنطقة القمر الصناعي هنروح نستخدم النهارده شارع النصر. وبكده احنا كملنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات الجيزه النهارده بدات تتوافق في اللي دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل اشاره ميدان الجيزه ومستخدم ايضا شارع مراد بعض الاحجام المروريه. بعض الكثافات ايضا اعلى كوبري الدقي اللي جاي منه دلوقتي متجه لشارع ثروت ومكمل مره اخرى على محور صفت وطالع مره اخرى على الطريق الدائري. ازاي توصل النهارده من محاور الجيزه للطريق الدائري؟

0: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات المرتفعه معنا اعلى دائري المرج واعلى دائري الخصوص واعلى الزراعي واعلى مناطق الوراء اللي جاي دلوقتي منها متجه الى مناطق الطريق الزراعي. بعض الكثافات اعلى منطقه القصر الغربي اللي نازل دلوقتي من مناطق منزل الصحراء متجه لوسط المريوتيه في نطاق محافظه الايوبيه. بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من مدينه المؤسسه وشبرا الخيمه متجه لمحافظات الاقاليم ومتجه الى الطريق الزراعي. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه على طول دلوقتي تروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه. الكثافات في منطقه الرمله والجليل في طريق الجيش الكورنيش وبعض الكثافات في شارع محمد فوزي معاذ وعمر لطفي ومحور ابو قير. بعض الكثافات في منطقه فيكتور مانويل هنروح نستخدم النهارده محور المحموديه الجديد. وكذلك بعض الاحجام في محور قناه السويس المتجه لمناطق باب شرق هنروح نستخدم محور التعمير وكوبري الاباري في نطاق مدينه المنوره. الكثافات بتتوافد في شارع الجمهوريه وشارع المحطه هنروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي. اما في نطاق مدينه الشرقيه بعض الكثافات في منطقه الزقازيق شارع سعد زغلول المتجه لشارع المحافظه وميدان الساغه هنروح نستخدم دلوقتي شارع احمد ماهر من مدينه الدقهليه المنصوره. الكثافات بتقابلنا في طريق طلخه شربين المتجه لكوبري الجامعه ومتجه للطريق الدائري. وبعض الكثافات ايضا في شارع الشام لجهان السادات المتجه لحي الجامعه هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء في نطاق مدينه دمياط. الكثافات في جامع ادم وشارع ابو الوفا هنروح نستخدم الكوبري المعدني. اما من مدينه طنطا الكثافات بدات تقابلنا في شارع الجيش ومدان المحطه وشارع سعيد والمديريه دلوقتي هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. اما في نطاق مدينه او مدينه بورسعيد بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم. بعض الاحجام اللي بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي مين شارع النبوي المهندس متجه لميدان المسله هو شارع النجلاوي هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا في نطاق محافظه اسيوط بدات تقابلنا بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من شارع الجمهوريه متجه لمحطه قطار اسيوط او من شارع يسر راغب وشارع الجامعه وشارع الثوره هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرور داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
1: ها وصلت انا كده اطمنت.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزيري البترول والثروة المعدنية والصناعة. تناول الاجتماع جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، موجها أيضا بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقا للاستراتيجية الصناعية للدولة. كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وكذلك تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي أكد أن مجلس النواب سيواصل دوره في بناء المشروع الوطني الذي يقيم بنيانه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف منه بناء دولة حديثة قوية تتكامل فيها أدوار جميع مؤسساتها الدستورية، مجددا العهد على مساندة جهود الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات هذا الشعب العظيم. تصريحات المستشار بدوي جاءت خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد توجه بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية الرشيدة على جهوده الحثيثة والمخلصة في سبيل حماية أمن مصر القومية وصون مقدراتها وتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم في شتى ربوع الوطن. تصريحات المستشار فريد جاءت خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ. وخلال كلمته أيضا أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء المجلس خلال فترة الإجازة البرلمانية في مختلف المحافظات، وحرصهم على التواصل مع المواطنين والوقوف على متطلباتهم عن قرب ونقل نبض الشارع المصري بأمانة وإخلاص ومسؤولية. في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الإيطالية التدريب المشترك 41 TEGT للتدريب على القتال في المناطق الجبلية، والذي استمر تنفيذه لعدة أيام بدولة إيطاليا. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماعا مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادية. ورياضيا، ألمانيا تواجه صربيا والدنمارك تستضيف البرتغال في العاشرة إلى ربع في دور الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
0: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: الراديو 99 هواها مصري. مع شيماء حافظ على الراديو 99.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا وكل دمونا من جديد. وعلشان الزحمة تعدي, ومن الأخبار اللي عندنا النهاردة خبر مهم جدا جدا من وزارة الداخلية اللي أعلن تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها, حيث يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية وفقا لنوع الرخصة داخل وحدات مرور بنظام التحصيل الإلكتروني, وأكدت عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى ما عدا المخالفات المرورية اللي بتصدر من نيابة المرور, بالإضافة لإلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ زي طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء لما يحصل إصدار أو تجديد للترخيص. وهيبتدي التشغيل التجريبي بالإجراءات الجديدة اعتبارا من النهاردة الخميس الموافق 1 أكتوبر في كل وحدات المرور على مستوى الجمهورية, ومن شأن تطبيق تلك الإجراءات تحقيق انخفاض كبير لقيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص. عايز اقول لكم ان القرار ده هيوفر مبالغ ماليه على المواطنين كبيره جدا, علما بانه سعر الطفايه كان 950 جنيه, المثلث كان ب 1300 جنيه, حقيبه الاسعافات كانت ب 1000 جنيه. يعني لما هيحصل كده هتوفر بص رقم كبير جدا جدا. كمان هيتم تطبيق نظام الشباك الواحد في اصدار وتجديد تراخيص التسيير والقياده بانواعها, حيث سيقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة في اللوحة الإرشادية وفقا لنوع الرخصة داخل وحدات المرور بنظام التحصيل الإلكتروني, وده هيسهل بشكل كبير جدا في إنهاء الترخيص في وقت قياسي والعمل على عدم تحصيل أي أموال أخرى بخلاف تكاليف الترخيص فقط, وعدم دفع أي مبالغ أخرى خلال إنهاء إجراء الترخيص تحت أي مسمى. هنرجع تاني نكمل كلامنا, بأنه انتم مود التسعينات ده عجبكم, تعالوا نسمع سيمون وحميد الشاعري بتكلم جد. أي أغنية عايزين تسمعوها بعتولي فورا على 199.

لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد، واهلا بكم في حلقة الويك اند. النهاردة عايز اسألك سؤال، عادة لما حد بيجيب لك هدية، هل انت بتفتح الهدية دي قدامه ولا بتستنى لما هو يمشي وتفتح الهدية؟ لانه بيقول لك انه الموضوع ده كلنا بنتعرض له، بتبقى محتار افتحها دلوقتي ولا كده ابقى مستعجل ولا استنى اما اروح. الحقيقة انه الهدية في ليها اتيكيت، افتحها امتى، كل ده هقوله لكم بس بعد ما نسمع محمد فؤاد معداني. كل طالبين المود بتاع النوستالجيا ده، تعالوا نسمع ونتسلطن النهارده كده. فلو عايزين تسمعوا اي اغنيه ابعتوا لنا كل طلباتكم للاغاني.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال،

0: بوري فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

لسه نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، ونسألكم النهاردة تفتح الهدية قدام اللي جابها لك ولا تستنى لما تروح. الحقيقة انه اتيكيت الهدايا مفهوش قاعدة واحدة تنفع في كل المواقف، لكن في الغالب لو الهدية بمناسبة عيد ميلاد او نجاح او مناسبة خاصة والشخص اللي جابها لك موجود ومستني يشوف رد فعلك، يبقى لازم تفتحها قدامه، هو ده التصرف الالطف. لو الهدية عجبتك مش محتاج تعمل خطاب شكر رسمي، ممكن ببساطة تقول الله حلو قوي، شكرا انك فكرت فيا، او اختيارك حلو، كانت ناقصاني بجد، فرحتني. اما لو الهدية ما عجبتكش بقى، هنا بقى الاختبار الحقيقي للاتيكيت. ممنوع نظرة الصدمة، يعني اللي هو ايه ده، ايه اللي انت جايبه، ما ينفعش، نركز كده واحنا بناخد الهدية. وممنوع تقول هو ده بكام، او كنت افضل اللون التاني، او انا عندي زيها، او تقارنها بهدية لحد تاني جايبها لك. اشكره على اهتمامه حتى لو الهدية مش على ذوقك، لانه الفكرة في المشاعر والاهتمام اكتر من قيمة الهدية نفسها. ولو الهدية شخصية جدا او تقدمت وسط تجمع كبير، ممكن تستنى وتفتحها بعدين، خصوصا لو هتفتحها قدام الناس ممكن يسبب احراج لاي حد موجود وما جابش هدية. ولو صاحب الهدية بنفسه قالك افتحها دلوقتي، خلاص كده القرار اتحسم، يبقى لازم تفتحها وتوريله رد فعلك. ولو مش واضح ممكن تسأله بكل بساطة، افتحها دلوقتي ولا لما اروح؟ في الافراح بقى غالبا الافضل تاجيل فتح الهدايا، خصوصا انه بيكون في عدد كبير من الهدايا، مش وقت مناسب ابدا لفتح كل واحده. اما لو الهديه فلوس في ظرف، فالافضل ما تفتحهاش قدام الناس، لانه قيمه المبلغ دي حاجه خاصه جدا مش محتاجه تتحول لموقف محرج. الخلاصه، اتيكيت الهديه مش في انك تفتحها بسرعه او تستنى، الاتيكيت الحقيقي انك تقدر الشخص اللي افتكرك وتحافظ على مشاعره حتى لو الهديه مش عاجباك او مش اختيارك الاول. هل اتحطيت في مواقف فيه هدايا جات لكم انت بقى ما كنتش عارف تتصرف، عجبتك ما عجبتكش؟ ابعتوا وقولوا لي على 199 او كلمونا على 218 10 8 66. هشام عباس تعالى ونرجع على طول.

90 90 هواها مصري.

هابي ويكند على كل مستمع راديو 99. بتمنى لكم ويك اند لذيذ رايق ما فيهوش اي حاجه تضايق، استمتعوا بيه على قد ما تقدروا، اخرجوا وارتاحوا وانبسطوا وقضوا ويك اند لذيذ جدا جدا. كل التحيه لحضراتكم، كنت معاكم شيماء حافظ. يوم الاحد ان شاء الله حلقه جديده من علشان الزحمه بتعدي، وهنعدي بقى الزحمه ونسمع بقى حكيم نار نار. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لصحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، موجها أيضا بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقا للاستراتيجية الصناعية للدولة. كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وكذلك تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري البترول والصناعة لمناقشة جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي أكد أن مجلس النواب سيواصل دوره في بناء المشروع الوطني الذي يقيم بنيانه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف منه بناء دولة حديثة قوية تتكامل فيها أدوار جميع مؤسساتها الدستورية، مجددا العهد على مساندة جهود الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات هذا الشعب العظيم. تصريحات المستشار بدوي جاءت خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد توجه بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية الرشيدة على جهوده الحثيثة والمخلصة في سبيل حماية أمن مصر القومي وصون مقدراتها وتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم في شتى ربوع الوطن. تصريحات المستشار فريد جاءت خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ. مصر أدانت اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك وما تخلل ذلك من ممارسات استفزازية وأداء طقوس دينية داخل باحاته في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد. هذا وتحذر مصر من خطورة استمرار وتكثيف هذه الاقتحامات في ظل سياق أعم وأشمل من الأنشطة والتصريحات الاستيطانية المرفوضة وما تنطوي عليه كل هذه الممارسات من مساعي لتغيير الوضع القائم وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف. مصر شددت كذلك على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس وصون المكانة الدينية للمسجد الأقصى المبارك، كما تؤكد أن الحفاظ على الترتيبات القائمة بشأن المقدسات يمثل ركيزة أساسية لتجنب تأجيج التوتر، محذرة من أن تكرار مثل هذه الانتهاكات تهدد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماعا مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادية. ورياضيا، ألمانيا تواجه صربيا والدنمارك تستضيف البرتغال في العاشرة إلا ربع في دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية
3: عشان خاطر يا استي صفصف، تعالي معايا. إلهي لا يسيئك، إلهي نخلص من البعيد. جعفر جوزي قادر يا كريم.
4: أجي معاكي فين بس يا معقولة؟ أولا أنا مش فاضية، ثانيا أنا مش فاضية برضو،
3: وثالثا
4: يعني مختلفة شوية إني مش فاضية.
3: يا ستي رعيني، أنا خايفة من المشوار دي، أنا أول مرة أروح بنك.
4: وهو أنت رايحة عند طبلية عشماوي؟ ملايين البشر بيروحوا البنوك يوميا.
3: ايوه ملايين البشر، بس انا عمري ما روحت بنوك. يا شكلها ايه البنوك دي يا سحاتي؟
5: شوفي يا معقوله، هو في بنوك شقره وفي بنوك سمره وفي بنوك بقى بين البنين، يعني جرابك عامله لنا غاغة علي. هو انت اول واحده يعني تروح بنك؟
3: يا اللي عمرك راح بدري يا معقول. يا اللي نهايتك هتيجي على ايد بنك يا معقوله.
4: بقول لك ايه يا معقوله، لو لوي يا اختي بره، ها بعيد عننا، بعيد عن هنا خالص. الموضوع ابسط من البساطه، هتروح البنك هتلاقي فيه دور ونظام وشبابيك وموظفين يساعدوكي ويعملوا لك كل اللي انت عاوزاه.
6: للأسف يا صفصف، معقولة مش لوحدها، ستات كتير بالذات ستاتنا البسيطة اللي من الأرياف والصعيد بيعانوا لما بيروحوا البنوك بسبب عدم خبرتهم في التعامل مع البنوك.
4: بس الحقيقة أنا مندهشة جدا. إزاي يا فريدة؟ أنا لما بروح أي بنك بلاقي المواضيع بسيطة جدا، وفي نظام جميل في كل بنك. صحيح في بنوك فيها زحمة، لكن في النهاية مصلحتي بتخلص.
6: العيب مش في البنوك يا صفصف، ما تنسيش ان معظم الستات البسيطة ما تعرفش كتير عن الخدمات البنكية، وبيحصل لهم نفس اللخبطة بتاعت معقولة دي.
4: طيب الحل ايه بقى يا فريدة؟ صحيح ان ستات مشروع تحويشة بيعتمدوا على الميسرات الماليات في التعاملات البنكية، لكن لازم كل ست تعتمد على نفسها.
6: علشان كده أنا حجزتلك تذكرة على أسوان.
4: أسوان؟
6: لازم نروح أسوان. وهناك هنحضر المحاكاة البنكية اللي بتتعمل لستات مشروع تحويشة اللي بينفذه المجلس القومي للمرأة.
4: حلو.
6: في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: ايه يا معقولة؟ ايه عملتي ايه في البنك؟
3: قالكم كلامك؟
4: ايه؟
3: انا زي ما روح زي ما جاي.
4: ليه؟
3: اتلخبط وتهتوا جوه البنك وما عملتش اي حاجة، اعمل ايه؟ انا بقى دلوقتي
4: تيجي معانا اسوان.
3: ايه البنك اللي هناك اقرب اياك؟
7: فين؟ بتقول فين يا فندي؟ أسوان؟ أسوان بتاعتنا؟
5: يا فندم، هو في أسوان بتاعتنا وأسوان بتاعتهم؟ آه، هي أسوان بتاعت السد العالي وجزيرة أغا خان وكده يعني.
7: عايز تروح أسوان يا فندي تعمل إيه؟ تصيف؟
5: حلوة حلوة والله العظيم يا نجيبي، يا أعظم مدير.
7: الأجازة اللي أنت مقدمها مرفوضة مرفوضة مرفوضة مرفوضة يا ولدي.
5: ليه يا قارئة الفنجان؟ ده انا رايح مع مراتي نقضي خميس وجمعة هناك، والطيارة بعد ساعة.
7: خليها تسبقك هي، وانت روح بعد الشغل.
6: مالك يا صفصف زعلانة ليه؟ انت كنت الصبح فرحانة قوي اننا مسافرين اسوان.
4: زعلانة طبعا ان حاتم مش هيسافر معايا في الطيارة. ناجي بيه اسم الله عليه اسم الله عليه، غدت على حاتم.
6: ما تقلقيش، حاتم هيحصلنا في القطر بعد ما يخلص شغله.
8: ايه يا لهوي،
3: ست صفصف.
4: نعم.
3: أمان عليك يا سجشتة. إيه؟ تقولي للوسطى اللي سايق الطيارة أيوة يسوق بالراحة وما يعملش غرز في الطريق.
4: غرز؟
3: يعني جدتي مش ناقصة، ويا ريت يخلي بالهم الكمين اللي على الكورنيش عشان هناك بيسحبوا الرخص.
4: برأيي معقول؟ هو انت راكبه توك توك الواد سعيد شلفطه؟ دي طياره يا معقوله. يا خبر ابيض، ايه ده؟ في راكب اغمى عليه في الطياره. دكتور يا ناس، دكتور بسرعه.
6: ايه ده، في واحده ست بتقرب من الراجل المغمى عليه. الزهر دكتوره دي بتفوقه.
4: الحمد لله الراجل قام بالسلامه. الحمد لله. الدكتورة دي بتفكرني بالدكتورة المصرية مروة صلاح اللي أنقذت راكب في طيارة مصرية راجعة من لندن. عاشت طبيبات مصر الشطار.
5: أنا خلصت كل الشغل اللي أنت طلبته مني يا نجيبي.
7: طبعا مستعجل على السيرة، هتروح أسوان.
5: يا أسوان بتاعتنا؟ عسل يا نجيبي، والله العظيم كان دمك خفيف قوي يا مضروب وانت بتقولها اصول بتاعتنا.
7: احترم نفسك يا فادي.
5: حاضر.
7: اختشي، يلا تقدر تنصرف. انصرف.
5: خبر ايه يا نجيبي؟ انت بتصرف عفريت؟ انا برضو نائب المدير العام وليه وضع يا اخي. الله
7: ولد.
5: نعم.
7: كلمة منك كمان وخليك تبات في الشركة وما تروحش اصوات.
5: لا لا لا لا لا لا، وعلى ايه؟ طيب احسن يا ناجي بيه، يا اغتت مدير، يا اغبى مدير.
7: ايه؟
5: وناجي بيه.
7: ها
5: عليه،
7: اوعى تقولها.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: معلش.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.
2: اختطف لك

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

نسمع بقى حاجة جديدة. يا سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لصحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، موجها أيضا بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقا للاستراتيجية الصناعية للدولة. كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وكذلك تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري البترول والصناعة لمناقشة جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة وخطة التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني. رئيس الوزراء أكد أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تحقيق المزيد من أوجه تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بريادة الأعمال. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بحضور وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر بيانا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي أوضح خلاله حقيقة ما تردد من مزاعم حول بيع مبنى قصر العين القديم ومستشفياته، وذلك على خلفية تخصيص 150 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة توسعات جديدة له. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مشددة على استمرار قصر العين وجميع مستشفياته في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية بصورة طبيعية وعدم التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة. مصر أدانت اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك وما تخلل ذلك من ممارسات استفزازية وأداء طقوس دينية داخل باحاته في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد. تحذر مصر من خطورة استمرار وتكثيف هذه الاقتحامات في ظل سياق أعم وأشمل من الأنشطة والتصريحات الاستيطانية المرفوضة وما تنطوي عليه كل هذه الممارسات من مساعي لتغيير الوضع القائم وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف. مصر شددت كذلك على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس وصون المكانة الدينية للمسجد الأقصى المبارك، كما تؤكد أن الحفاظ على الترتيبات القائمة بشأن المقدسات يمثل ركيزة أساسية لتجنب تأجيج التوتر، محذرة من أن تكرار مثل هذه الانتهاكات تهدد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماعا مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادية. ورياضيا، ألمانيا تواجه صربيا والدنمارك تستضيف البرتغال في 10 إلى ربع في دور الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.
1: قول لي ده لا يكون لاعب كره زي ما انا بقول
2: فتاح الثاني حلوه.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهران ومعك للصبح، سهران ومعك للصبح.
0: الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محاور جلستي مسيرة الطاقة المصرية ومنظومة حماية مجتمعية أكثر فعالية، وذلك بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين. وأوضح مدبولي أن المنتدى يستهدف إتاحة مساحة للحوار حول ما شهدته الدولة من تطورات خلال السنوات الماضية وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها في اتخاذ قراراتها وسياساتها. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك في اجتماع حضره وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من مسؤولي الوزارتين. ونوه رئيس الوزراء إلى أن الهدف النهائي لبرنامج التحول الاقتصادي هو بناء اقتصاد أكثر انتاجية وتنافسية وصولا لمستهدفات النمو المستدام. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصية لإدارة الحرب الكيميائية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها. وفي سياق متصل، شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع وناقش عددا من المشاركين في تنفيذ مهامهم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد حول بيع مبنى قصر العيني القديم ومستشفياته، وذلك على خلفية تخصيص 150 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة توسعات جديدة لها. وأوضح المركز أن قصر العيني وجميع مستشفياته مستمرة في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية بصورة طبيعية. وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت تداعيات حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص بالطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت وزيرة التضامن بتقديم الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد اجتماعا مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادية. ورياضيا، ألمانيا تواجه صربيا والدنمارك تستضيف البرتغال في 10/15 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90/90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله كله كله كله والأغنية يفك. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، والأغاني الشعبي الجميلة والمهرجانات وأي حاجة بتفك المود دايما بتلاقوها معانا الخميس والجمعة من 7 ل 9. عايزة أمسي على كل حبايبي وكل ناسي وكل إخواتي من جميع محافظات مصر، تمن يعني محافظة محافظة، اللي دايما بيستنوني بالدقيقة وبالثانية. مساء الفل عليكم يا رجالة مصر، مساء الفل عليكم يا ست البنات. مايكل، الأستاذة إيمان وصلت، وصلت يا مساء الهنا يا مايكل. في كمان مساء الخير يا إيمو بن لادن، بمساء عليك محافظة بني سويف، ومسيلي على رمضان مناع. أهلا وسهلا، أحلى مساء عليكم. في كمان يا نودي، حبيبة قلبي، مرسي على البوستات الحلوة والحركات الجميلة. هنرجع بقى للفويسات مش من أول الحلقة كده، من الساعة التانية كان نسمع فويسات. في رسالة طويلة عريضة كبيرة قوي خاصة بالمية، ماليش علاقة بيها. لايك من الذهب، تحياتي شيماء، مودة عظمة. وفي لايك كده معمولة من الذهب، الوقت احلى مزيكا، تسلم شيماء. ماشي، ميرسي يا شيمو. و ماشي، ده حوار برضو انا براه ماليش علاقه بيه، برضو ماليش علاقه بيه. ماشي، بصوا بقى، انا النهارده محضره لكم مثل، هو مثل متركب بحكمه، يعني انتوا عارفين ايه اتنين في واحد شامبو بلسان مع بعض، يعني مثل متركب في حكمة. هقول لكم بقى، انا مركبها بس بطريقة كده ايه اهو. انا اقول لكم، هنتكلم النهاردة يا سيدي، بيقول لك ايه بقى، ليك ويبقى لك والزمن نساي، ليك ويبقى لك والزمن نساي. اللي فهم الحكمة والجملة يقول لي فهمت ايه وانا اقصد بيها ايه. خليني الاول كده شغل دماغكو شوية، اللي هو انا اقصد بيها ايه. اقولها كمان، ليك ويبقى لك وبقابلني. يعني انا ممكن اقول يبقابلني لو ايمان هتقولها، لكن انت ممكن تقول والزمن نساي، فيعني بتنطبق على ايه الحكمة دي ومعناها ايه، ايمان مختار تقصد بيها ايه. ايه رأيكو بقى شهيصة كده من الاول خالص خالص خالص، من اول دقيقة. انا هو حسن الاسمر، من اول خمس دقايق من غير ضرب، انا جبتها لوحدي اهو. يلا بينا، 2 18 10 8 66، ده تليفوننا. الواتساب على 010 490 90 4، الاسم اس على 199. والزمان اهو جاي. هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. يلا فكك من اي حاجه مضايقاك، انت دلوقتي بتسمع كل

المثل اللي بنتكلم عليه النهاردة ممكن في ناس كتير أول مرة تسمعه ليك ويبقى لك والزمن نساي. انت ليك عندي فلوس؟ طبعا ما اقدرش انكر انت انا واخده منك فلوس. طب هاخدهم امتى؟

عايزه امسي على اسكندريه واهل اسكندريه الحلوين الجامدين جدا والاسكندرانيه حبايب قلبي، احلى مسا عليكم. اسماعيليه واهل اسماعيليه والدراويش حبايب قلب قلبي، احلى مسا على كل الدراويش. طبعا طنطا بلد الابطال، عم منعم وعم عاطف احلى مسا عليكم. شقه والزاويه الحمراء والدرب الاحمر، احلى مسا على كل حبايبي. كل مصانع وورش القاهره وخان الخليلي وجميع المحافظات، احلى مسا عليكم جميعا. في أغنية اسمها أنا عم عم عمك، لا هي اسمها أنا عمك وعم عمك، يلا هي أهو أها مفيش أسرع من كده. طلبات يعني أحلى مسا عليكم.

لا لا، تعالى تعالى يا احمد يا نجيب، احمد يا نجيب بتسمعني؟ اكتب بس كده، شوفك اونلاين كده اعرف ان انت سامع، عشان اقرا لك اهداءك. لا، الا المدام والاولاد، الا المدام والاولاد ابعت. سامعك، يلا بينا. طيب احمد نجيب بيقول ان النهارده عيد ميلاد سمر مراته يا سموره، كل سنه وانت طيبه يا سموره، ومعانا في العربيه محمد ويامن اولادنا، واحلى شهيصه مع امام مختار، وعايزين اغنيه حلوه عشان عيد ميلادها. انا والولاد بنقول لها بنحبك قوي وربنا يخليكي لينا يا سموره يا عسل. يلا بقى ننبسط يا سموره، يعني ربنا يخليهم لك ويسعدك بيهم يا رب ويخليها لك. والولاد ببوسكم، محمد ويامن.

0: يلا بقى عشان كل اللي عيد ميلاده النهارده يلا يجمع كده عندي كل اللي عيد ميلاده النهارده اقوله كل سنه وانت طيب وهابي بيرث داي لكل برج الميزان. احنا ستيل في برج الميزان. كل سنه وانت طيبه يا سموره. يلا بقى يا احمد انت والولاد شهيصه جوه العربيه وصوروا لي الفيديو وابعتوه لي على الواتساب. يلا بينا.
1: ايوه عيد ميلادي
0: عيد ميلادي عيد ميلادي مش فاهمين يعني ايه زوجه وام, مش فاهمين يعني ايه بتتعب يطلع عينيها. ايوه
1: فن انتوا معايا
0: هي عندها الكلمتين الحلوين دول بالدنيا.
1: مفيش غريب وسطينا عشان احنا ببعضينا, خرزه وخمسه علينا من عين يا رب احمينا.

0: ايوه قلب الضعيف ده اللي جايب لنا المشاكل.
1: انا واصحابي
0: راكبين العربيه
1: على لولي مفاجاه
0: سموره.

الحميد العمر كله يا رب. وبعدين هتكتب كتابك يوم الحد. ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك. وفي أغنية جديدة بقى، الأغنية الجديدة دي بتاعت أمينة، اسمها إيه؟ أنا بنسى نفسي معاك. أغنية شعبي على رومانسي وجامدة مكسرة الدنيا اليومين دول. فدي بقى كل الحبيبة اللي معايا دلوقتي في العربية. أيوة، لو أنت واقفة في المطبخ هتعملي الأكل وهو قاعد بره في الصالة، علي الراديو شوية وعملي نفسك مش واخدة بالك. يلا فوزية.

انا شايفه قلوب قلوب على الواتساب. الله عليكم، هي دي الحاله الحلوه بتاعت يوم الخميس. حبوا بعض يا اولاد. قولي كلام حلو لجوزي كمان، يلا قول لمراتك كلام حلو، مش هتكسر حاجه يعني، بالعكس هتساعدها هتساعدك.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل استعداداته للمواجهة الودية أمام منتخب جنوب إفريقيا في 9 من مساء الأحد المقبل. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يشيد بالمستوى المميز لمنتخب مصر للشباب وعروضهم القوية في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا. إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب غانا. ألمانيا تواجه صربيا في 10/4 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي 10/4 أيضا الدنمارك تستضيف البرتغال، بينما يواجه المنتخب الهولندي نظيره اليوناني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دخل 90 90 الراديو 90 90 هواها مصري كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم ايمان مختار وهابي ويكند لكل اللي بيسمعوني. يقولي بتسمعني منين؟ من اسكندريه، من اسماعيليه، من كفر الشيخ، من دمياط، من بورسعيد، من طنطا، من بقى خان الخليلي وسط البلد والزاويه الحمراء والدرب الاحمر ودار السلام. رايح اتفرج على الماتش مع خطيبتي ميرفت، بحبها قوي. ايه حالة القلوب الجميلة اللي عندي دي؟ تعال
1: عبد الحميد جلابية بيمشي عليك مربع اتنين من الزور، عايز اسمع اغنية عصام كابونجا.
0: وايه السرعة دي؟ ازيك يا عبد الحميد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ في كمان من نادم يا ايمو عايزين نسمع اغنية حكيم، فرح ابن خالتي النهاردة محمد رجب. فيصل القاهرة، ابن خالتي محمد، الف مبروك يا محمد، يا ربنا يسعدك يا رب. في كلام كتير بقى قوي قوي قوي، بس انا مش عارفه اقرا اني واحده فيهم. حبيبتي يا ايمي وحشتيني جدا، انا بجد من غير الخميس والجمعه مش بحس بالامان. ايه الكلام الكبير ده؟ لما بسمعك والله اجمل احساس. يا ايمي انا شايفاكي، انا كمان اهو على الكاميرا اهو ببعت لك بوسه. انت بتفهمينا جدا وبنحبك قوي، ربنا يخليكي. اتمنى امي بجد تحس بيا وتقول لي بحبك قوي بجد، انت امان. يعني كلام كتير جميل بس مش عايزين ننكد على الناس. ميرسي على كلامك الحلو كتير قوي ده، وعايزه رحمه محسن او رضا البحراوي نهى، ميرسي يا نهى على كلامك الحلو بجد، ربنا يخليكي بتسعديني. في كمان ايمان ممكن تمثيلي عليا، انا احمد ابراهيم وخالد وانطوان وعم محمود الاسكندراني، ومثيلي على استاذ مايكل، احلى مسا عليكم يا شباب. في كمان مايكل بيقول مش مطمن الامان. وانا كمان قلبي متوغوش. مثيلي على عم حسن وقولي له شوف شغلك. احلى راديو، بمسي على عم مجدي ولسه محمد حسان وحسن درديري، ده محمد عبده، أحل اهلا وسهلا يا محمد. في ما شاء الله رسائل كتيره، مش عارفه اسمع ايه ولا ايه. تاي تاي
1: استاذ ايمان منور كل الدنيا والله، معك ياسين تاكس العاشر من رمضان، كل اسبوع بكرر نفس الرساله وبطلب نفس المطرب عبد الباسط. هلا انت ما كتبتش طلب، انا المره دي جاي عادل بس ما اقدرش ما مستش عليك، وبرده حبيناك وحببنا فيك الزباين، زباين بتنزل بالتاكس تروح تكمل برنامج في البيت في الراديو عشان تسمعك، برده خساره فيا يعني اغنيه واحده. احلى مسا عليك يا استاذ ايمان.
0: لا مش خساره فيك، خساره لي. فاكرين زمان الفيلم قال له خساره، قالت له خساره فيا، لا لا خساره لي. بس انا شغلت الاسبوع اللي فات عبد الباسط، انا فاكره يعني ما تظلمنيش، بس حاضر شغل لك النهارده عبد الباسط، وسلمني على كل الزباين اللي في التاكسي ومنورين الدنيا، احلى دعايه دي ولا ايه؟ عيني حاضر. في كمان مسج من عندليب، بمثيلي على خالد البخيل ونسطى يوسف عطية والعريس فوزي، عايزين نسمع أغنية الكزبرة، عايزين عروسة لمحمد. لا ما دي هنا ما فيش طلبات جواز عندي. في سعادة الليدي، إمام مختار مقدمة لسعادتكم منصور الأمور. منصور عامل لي بوست، ماشي ميرسي يا منصور. احلى مسا، مساء الفل على ايمان، معاكي مصطفى محمود، عيد ميلادي النهارده، بمسي على دودو حبيبتي وهي مسافره كمان كام ساعه، بقول لها توحشيني، كل سنه وانت طيب يا مصطفى، عقبال مليون سنه وهي سايباك وهتمشي يوم عيد ميلادك، ده كلام برضو، انا بهدي النفوس بس. وحشتيني يا مول، بقالي اسبوعين للاسف مش بلحق الحلقه. احلى ايمان مختار في الدنيا اللي مدلعانا، هدى من اسكندريه، ازيك يا هدى عامله ايه؟ عندك غياب بقالي كام اسبوع يا هدى، بس مبسوطه ان انت معايا النهارده، قولي لي عايزه تسمعي ايه؟ احلى مسا على الراديو 90 90 وعلى ايمان، ومثيلي على شق، ومثيلي على انا اسامه الجريء، ماشي، لكن مين التاني ده مش عارف، اسامه الجريء. محمد من الفحامين بمسي عليكي، ومسيلي على الوسطى محمد.

احلى مساء احمد سامي وحش التيك توك. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ منورني على الراديو. يقول لي عيد ميلادي 24/10 يعني برج العقرب. هابي بيرثدي يا احمد وعقبال مليون.

0: يلا يا سيدي عبد الباسط حمودة، كلك عاجبني يا ولا، كلك عاجبني
1: على قد الفن فيه.
0: يلا بينا شوية سلطنة.
1: يا جبني كلك يا ولا، كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا. يا جبني كلك يا ولا.

هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90-90، وانت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية يفك. الأغنية اللي بتخليك تفك وبتخلي مودك حلو، يلا بعتلي قولي أو كلمني على 2-18-10-8-66 والواتساب على 010-400-90-90-4 والأسماس على 199 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. إيه الأغنية اللي تحب تسمعها دلوقتي في العربية بتخليك تفك كده وتبقى رايق؟

السلام ده جاينا من شارع المعز، من باهرة المعز الجمالية، هاني الكينج والاستا سيد والاستا براون. اهلا وسهلا بكل حبايبنا من شارع المعز الجمالية، اهلا وسهلا. يلا فينا بقى كده ايه شوية فككان بقى الهضبة. لولا البنات يا ولا، برضو نفس الحكاية، كلك عاجبني يا ولا ويروح ردد عليه الهضبة ويقول لولا البنات يا ولا. يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة بما يضمن حماية حقوق المواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم لاستعراض محاور جلستي مسيرة الطاقة المصرية ومنظومة حماية مجتمعية أكثر فعالية في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصية لإدارة الحرب الكيميائية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها. وفي سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع وناقش عددا من المشاركين في تنفيذ مهامهم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد حول بيع مبنى القصر العيني القديم ومستشفياته، وذلك على خلفية تخصيص 150 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة توسعات جديدة لها. وأوضح المركز أن القصر العيني وجميع مستشفياته مستمرة في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية بصورة طبيعية. مصر تستضيف اعتبارا من الغد بمدينة العالمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. يشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من القادة والوزراء وكبار المسؤولين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. اقتصاديا، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي، أطلق البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الصناعة صندوقا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال 1 مليار جنيه. يستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقاومات التشغيلية الواعدة والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة. رياضيا، ألمانيا تواجه صربيا والدنمارك تستضيف البرتغال في 10:45 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: كله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إيمان مختار ومكملين لحد الساعة 9. 1-99-9 الاسم اس، تليفوننا 2-18-10-8-66، والواتساب على 010-490-90-4. والنهاردة بنتكلم ايه ده؟ تصدق احنا من اول الموضوع ما اتكلمناش في المثل اللي انا قلته خالص. انا عارفة ان احنا مش بنتكلم في حاجة خالص. انا بقوله خلاص، يعني اللي هو انا بقول المثل لنفسي بس مش مهم. برضو المثل والحكمة بيقول ايه؟ ليك ويبقى لك والزمن نساي. ليك ويبقى لك والزمن نساي. يعني مثلا ايه؟ واحد استلف منك فلوس خلاص، وانت طبعا ايه في الاول، انت عارف لما بيجي يستلف الفلوس بيبقى حبيبك ويسأل عليك في اليوم 24 مرة وطمني عليك ويفضلك نفسه 24 ساعة عشان يبقى جنبك ولغاية ما ياخد الفلوس اللي هو عايزها. بعد كده طبعا احنا عارفين بيختفي بقى، وفجأة بيبقى مشغول 24 ساعة. كان الاول فاضي 24 ساعة ليك، بعد كده بيبقى مشغول برضو هم ال 24 ساعة، ومش فاضي يكلمك وعنده ما عرفش ايه وايه ما علينا. بعد ما ياخد الفلوس وانشغل، فتيجي انت شوية عايز تطالب بالفلوس، ما هي فلوسك حقك، يعني عندك انت بقى حاجة عايز تدفع لها فلوس، ده انت حر، دي فلوسك. بعدين تيجي تطالب بيها، فيقول لك ايه، مش تجيب الناس بقى تقعدهم، مش انا يا ابني اديتك مثلا 10,000 جنيه؟ يقول لك اه انا منكرش، يعني بس اهي دي كلمة بقى ليك ويبقى لك، انا منكرش ان انا خدت منك الفلوس، بس انا بس اليومين دول معيش وبتاع. يبقى لك بعد ما يبقى لك بقى الزمن نساي، تعدي بقى يوم ورا يوم وشهر ورا شهر سنة، وبعد كده الفلوس تموت. يبقى لك، هو ما انكرش انه خد الفلوس، بس وريني بقى تاخدها ازاي. فهو ده المثل او الحكمة بتاعت النهاردة، هو ايه مقولة كده في النص يعني. طيب نروح للواتساب. بمسي على سيد خمسة وابو عبد ومحمد سعيد من الزاوية الحمراء، حسين من الزاوية الحمراء، ازيك يا حسين، احلى ميسة من الزاوية الحمراء. هاخد اخر رسالة. مساء الورد عليك يا ايم، واحب هني الاهلي على مكسب اليد حالا، واقول للاهلي للجميع محمود لبيب ابو كنزي، ده هاندبول، مبروك للاهلي. امي مساء العسل. المثل ليك وهتاخده مع الزمن هننسى، صاصة حكيم. صاصة وحكيم الاغنيه الجديده، حاضر. المفروض ان انا اللي اترجم بقى، يعني انتوا تكتبوا الكلمه وانا اترجمها. في كمان بس الفنان شيبة قال اللي ليه قرش ما بينامش، ما بالك بقى باللي عليه. لا بقى بينام برضو، باللي عليه بقى بينام اكتر من اللي ليه قرش. هو فعلا اللي ليه قرش ما بينامش يا مايك، لان فلوسه بره فهو عايز فلوسه ما بينامش، ما بالك بقى باللي عليه. اللي عليه في الزمن ده نايم بقى، نايم وعادي جدا، مش فارق معاه فلوس الراجل. ازيك يا امي، خلي بالك من الصناعيه عشان ناس غلابه بتفرح لما بتقولي رسائلهم. طيب حاضر، بس فين الرسائل؟ ما انا بقرا كل الرسائل اهو، الزاويه الحمراء وشارع المعز وطنطا، والله بقرا على قد ما اقدر كل الرسائل اللي عندي. حاضر يلا.
2: لو الجو حول نار احنا بنسمع عمل مختار، مش مهم احنا مين، مهم احنا بنسمع مين. اصبح مسا على ورشة مؤمن، راجل راجل، صنايعي صنايعي، حمود باشا ورما، الحاج اسامه، اخويا الكنز، اخويا علاء. صبح مسا على المعلم ياسر اموها، صبح مسا على المعالي لسه كرم شعواطه، اصبح مسا على الكابتن وليد مرمطه، صبح مسا على كل احباء، وما تقولوش لي مين الحقيقه، اصبح مسا على مون جريئه، كله بالحب.
1: شعواطة ومرمطة. أحلى مسا عليك والله، أحلى مسا عليك. أحلى مسا على أحلى إيمان مختار في الدنيا كلها. أحب أمسي عليك وأحب أمسي على كل أصحابي عمرو حسن ويوسف، وأمسي على الورشة كلها. أحلى مسا عليك يا إيمو. أبو مروان، أبو مروان إزيك، أحلى مسا عليك. يا مساء الفل، بمسي عليك وعايزك تمسيلي على البنوتة الجميلة بسنت الدواستي، اللي كبرت وبقت عروسة ويا رب اشوفها بالفستان الابيض مع خطيبها احمد. وعايزة اقول لاخويا معتز منصور كل سنة هو طيب بمناسبة عيد ميلاده النهاردة، صديق البرنامج علاء منصور. يا معتز هابي بيرثدي يا معتز، عقبال مليون سنة. أستاذة إيمان، كفر الزيات وقرية الدلجمون بتمسي عليكي، أحلى مذيعة راديو في الوطن العربي والله. وعايزة أمسي وعايزة أسمع أغنية الملكة يارا يارا محمد. حاضر. أخوك عمرو هتهوت أبو نور الأهلاوي، قرية الدلجمون، مركز كفر الزيات. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا محمد كررتي، مساء الخير عليكي يا محمد، أخبارك إيه؟ أهلا وسهلا. شكر كبير على كلامك الحلو أستاذة إيمان. ياسين، شكرا يا ياسين منورنا. إيمان أنا بسمعك من المطبخ، أنا ميرفت ومبسوطة قوي وبحبك. أنا بعمل محشي كرنب، ما روحتش الشغل النهاردة عشان أعمل المحشي، شفت التضحيات؟ آه والله تضحيات. ولازم تفهميهم قد إيه التعب اللي أنت بتتعبيه في محشي الكرنب، يعني هما بياكلوه كده يا ريت تدخلوني ساعدوك عشان يشوفوا الغلبة بقى والدربكة وبتحشي في قد ايه وبتسوي في قد ايه واقفه في المطبخ. المهم احلى ميرفت واحلى حاجه واحلى تقدير لما تلاقي حبايبك ولادك وجوزك بياكلوا الاكله الحلوه دي وهم مبسوطين كده، فده بيبقى احلى تقدير ليك. يا ميرفت مبسوطه وعلي الراديو بقى كده وانت بتعملي محشي الكرنب عشان يطلع بنكهه حلوه. خميس وجمعه معاكي احمد ربيع. يا احمد يا ربيع احلى مساء عليك. طيب تعالى
3: استاذ امان فكوش الراديو، احب كباكة معاكي، احب امسنا على كل رجاله المصنع، عم حسين حتاتة ومحمد حسين حتاتة وعم محمد سعد، واحب امسي على عم محمد السعان وقوله نورت مكانك.
1: احلى مسا عليك يا كباك، احلى مسا عليك. احلى حاجه ان انتوا بتقولوا كل الاسماء دي بصوتكم عشان انا بتلخبط فيها. في كمان احلى مسا عليكي، بمسي على شهاب محمد وعودة، وعايزة اهدي اغنية قلبي كتير مبسوط. ماشي، بس هي بجين ولندا، كويس ان انا عرفت اجيبها. انا شيماء يحيى يا امي، بكلمك من مصنع كندا للملابس، اقرا رسالتي. يا شيمو عاملة ايه؟ مصنع كندا للملابس احلى بنات في احلى مصنع. اسلام حسني، بكلمك من العاشر من رمضان، مسيلي على مراتي حبيبتي احلى ام احمد في الدنيا كلها، هي بتسمعك دلوقتي في البيت. يا ام احمد عامله ايه يا ام احمد؟ منوراني يا روحي ومبسوطه ان انت بتسمعيني من البيت. طيب يلا بينا بقى نسمع حاجه حلوه بقى ولا ايه؟ كفايه رغي بقى، يلا هنقرا. حاضر، اول ما قلت كفايه رغي الرسائل بتزيد. محمود النسي، احدث اغنيه ليه على بال ما اجيب لكم الاغاني اللي انتم عايزينها، ابو نيه سودا. الاغنيه دي لازم تعلو كده عشان هي مقسومه حاجه حلوه قوي.

هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا النهارده الخميس، رايح فين وخارج رايح فين ومع مين؟ وبمسي على كل الناس اللي بيسمعوني من كل ورش مصر وصناعية مصر، الجدعان قوي قوي قوي من اول محافظه لاخر محافظه، احلى مسا عليكم. بمسي على صعيدة مصر واحلى رسائل من منيا وسوهاج واسيوط. يلا بينا بعافر ونرجع نسمع رضا البحراوي.

0: رسالة بقى من أرض الحسين بيقول لي إيه، السلف تلف والرد خسارة، وعايزة مسي على أخويا محمد محجوب وأقول له ما تزعلش مني، مع إني مش عارف هو زعلان مني ليه، بس بقول له ما تزعلش مني. يعني أنت مزولني، طب ما تروح تسأله هو زعلان ليه، يعني سهلة، روح قول أنت زعلان مني ليه يا محمد يا محجوب. بيقولي بفرح قوي لما بسمع البرنامج، تسلمي والله، وأحلى مسي لكل أهل الحسين ومنطقة الحسين ومسجد الحسين.
1: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
0: يلا بينا بقى رضا البحراوي، نتسلطن كده شوية سلطنة مع رضا البحراوي ونرجع بقى. قولولي بقى، بعتولي بقى وانتوا بتسمعوا الأغنية ايه الأغاني التانية. أنا شغلت كل اللي انتوا عايزينه النهاردة، النهاردة الخميس والناس كلها نازلة تخرج، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعوا.

عايزه امسي على كل اهلنا في السعوديه وحبايبنا من الشعب السعودي. نايف، انا مبسوطه انك تسمعني وبتشوفني من على الابلكيشن، يعني احلى تحيه للشعب السعودي اخواتنا وحبايبنا.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من

0: راديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 ولسه معاكم إمام مختار. وأفكركم تاني بطرق التواصل، واتساب على 010-499-4، تليفوننا 218-10-866 والأسم أس على 199. ونروح للواتساب لأن في رسائل كتيرة قوي، مش عايزاك تزعلوا مني. أحلى مساء على أحلى برنامج، أنا أمين نسمع لي، عايز أسمع أغنية سلطنة بتاعة رامي عياش وأحمد سعد. دي الأغنية الجديدة عيني، وسلمي لي على كل الدراويش وكل أهلنا من إسماعيلية. في كمان زيك يا إيمو، عاملة إيه؟ بس كده. الحمد لله، يعني سامة غالبا. ينفع كده يا أستاذة إيمان؟ والله العظيم بنتي مكة وسلمى ومريم زعلوا، وعايزة أمسي لحبيبتي حبيبة قلبي أم محمد، ربنا يخليها لي. طب إيه اللي حصل؟ طيب إيه اللي زعلها؟ زعلوا من إيه؟ قولي بس. طب لو أنت لسه بتسمعني ابعت تاني اللي أنت كنت عايزني أقوله، أنا مش عايزة حد يزعل. مساء الفل عليك الدكتور أحمد عبد الحميد والحاج سعيد عبد الحميد. أحلى مساء عليكم. ماشي أحمد عبد الحميد، ازيك يا أحمد عامل إيه؟ في كمان ماشي طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا بقول ماشي على ايه. انا صاصة حكيم، اسمي صفاء عبد الحكيم، بدلع نفسي. طب وماله؟ ايه ما كانش حد يدلعني، مين هيدلعني؟ دلعي نفسك يا صفاء، احلى صاصة، يا سلام احنا كمان ندلعك. في كمان بصوت احمد السعدي، حاضر يا احمد، بس انا على بال ما اجري على الرسائل التانية يكون تهت الرسالة دي من قدامي اصلا. بمسي على خالد البخيل والاسطى يوسف عطية والعريس فوزي، وعايزين نسمع اغنية الكزبرة، عايزين عروسة لمحمد. طب انا ايه دخلي في الحكاية؟ منورة الدنيا كلها يا ايمو والنبي الاغنية، عايز اغنية لاحمد شيبة ابو ليان. ابو ليان ازايك، ده انت اللي منور الدنيا كلها والله. مساء الخير يا ايمو، مصر منوره المجره، يا ايمو مصر منوره المجره كلها والله. انا فتحي، ويا ريت نسمع محمود الليسي عم المجال، انا لسه مشغله الليسي اللي هو احدث اغنيه للليسي. مساء الخير، انا اسامه الفرماوي، اجمل مساء على كل المستمعين وعلى حضرتك وعلى اسره البرنامج. ممكن من خلال حضرتك اقول لمراتي ما تزعليش مني وانا بحبك قوي، انت كل حاجه في حياتي. عملت ايه يا اسامه؟ زعلت مراتك في ايه يا بابا؟ قولي يعني، بس برضو عامل مجهود، ابنين عامل مجهود وباعت وانا بحبك قوي. طب هي بتسمعني ولا لا عشان اعرف انت عملت ايه واعرف اصالحها لك ازاي؟ بلم من وراك وانا مش عارفه اروح فين. يا استاذه ايمان عبد الحميد ساب ميرفت بسبب ماتش المنتخب اللي فات، وبيحب ملك وهيتفرج على الماتش يوم الحد، بيحبها قوي يا استاذه ايمان عبد الحميد. نعم. يعني خير، هو في مشكله بس انا مش عارفه اولها من اخرها. طيب يلا بينا بقى ايه، نسمع كزبره ونرجع نسمع ايه بقى، اغنيه حلوه قوي انا محضرها لكم لمجدي طلعت.

هابي ويك اند الكل اللي بيسمعونا على راديو 90 90. وانت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية يفك، وقولي الأغنية اللي بتخليك تفك. يلا بينا بقى نروح ايه الأغنية الجديدة، احدث اغاني احمد سعد ورامي عياش، سلطانة، بناء على رغبتكم.

سلطنة سلطنة مع رامي عياش وأحمد سعد. وعايزة أمسي على أحمد سامي ملك التيك توك. أهلا يا أحمد، ومبسوطة أن أنت بتسمعني على الراديو 90 90. وهسيبك مع

0: 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90

وسريعا سريعا هوا هوا جرينا مع بعض لمدة ساعتين، وصلنا لآخر دقائق في حلقتنا النهاردة. والنهاردة كنا بنتكلم على المثل بتاع السلف والخسارة، يعني ليك وعليك والزمن ايه مساي. وناس كتير بعتت لي قالت لي السلف تلف والرد خسارة، يعني عموما الموضوع عن السلف والخسارة. ناس كتير قوي بعتت لي قالت لي طيب لما بيبقى واحد صاحبي عايز مني فلوس ببقى محرج جدا ان انا اقول له لا، وخصوصا لما يكون عارف ان انا معايا فلوس، شايف مثلا راكب عربية ايه وبصرف كام، فازاي هقول له لا؟ طيب ما انا عايز اقول لك ان في الاخر بتخسر صاحبك ده بسبب برضو الفلوس اللي انت هتديها له. يعني زمان اهلنا زمان ما كتبوش في ولا مثل قالوه زمان لما قالك ايه صاحبك لا تناسبه ولا تشاركه. فانا برضو كبرت على المثل ده وقعدت استغرب، طب ايه المشكلة؟ ودايما هتلاقي نفسك انت ليك صاحب انتيم كده، لو بتفكر في فكرة حلوة بتجري تقوله، لو عايز تعمل مشروع بتجري تاخد رأيه، اي حاجة بتجري عليه، عايز تتجوز تقوله بقولك ايه رأيك في البنت دي اتعرفت عليها امبارح معرفش ايه، هتلاقي كل حاجة في حياتك بتجري تقوله. فانا عارفة ان انت بتبقى من جواك مبسوط وعايز وفاكر وحاسس ان صاحبك هينبسط لانبساطك، لكن للأسف الحياة المرة احيانا لا للتعميم احيانا ما بتبقاش هي دي الحياة الحلوة، لا بتبقى الحياة المرة يعني بنسبة 70-80% إلا من رحم ربه طبعا، يعني نوادر الصاحب اللي هو الجدع المخلص اللي بيحب لك الخير دي نوادر، يعني دي كده إيه حالات فردية. لكن لما أنت هتشاركه ومعظم المشاكل اللي

بتيجي برضو كان بسبب الشراكة، يعني خسر صاحب عمره أول ما عمل معاه مشروع. يعني يقول لي بقالنا 20 سنة أصحاب، ده احنا أصحاب من أيام المدرسة، أول ما ناسبوا بعض أو ده خد أخته أو ده كذا تلاقي الخسارة بانت. ففعلا زمان المثل اللي يقولك صاحبك لا تشاركه ولا تناسبه، مش عشان هو وحش، عشان ما تخسروش. يعني دايما الصاحب اديله الحدود بتاعته، يعني دلوقتي انت سلفته وهو طول الوقت. وفي بعدين في صحاب اللي هو ايه، حلواني، اللي هو انا باخد منه ما برجعلوش فعادي، فما بيزعلش فبيكمل. فهتفضل طول الوقت في ابتزاز وفي استنزاف، طول الوقت انت محرج. لان احنا عملنا قبل كده حلقة برضو عن مثل بيقول يعيش البجح على قفا مكسوف. فطول ما انت مكسوف، طول ما انت عايش عليك ناس كتير قوي. ليه؟ لان انت بتتكسف تطلب حقك. ليه؟ لان انت بتتحرك تقول لا. مبدأ وقسم كبير جدا في علم النفس، يعني باب كده كامل وتعديل السلوك في حتة، يعني بيدرسوا حتة ان انا ازاي اعرف اقول لا. لو انت عدلت الحكاية دي في شخصيتك او شخصيتك، لو انت بتسمعيني اعرفي امتى تقولي لا، لا لأي حاجة بتضايقك مش بس مع صاحبتك. امتى اقول لا للاستنزاف؟ امتى اقول لا ان انا ضيع صحتي على حاجة ما تستاهلش؟ امتى اقول لا لحاجة ما تناسبنيش، يعني دخل علاقة ما تناسبنيش، ارتباط؟ فامتى اقول لا؟ هو ده فن الحياة، ان انا امتى اقول اه وامتى اقول لا، وامتى ما تكسفش وما تحركش. لان موضوع ان انا اتحرج ان انا ادي فلوسي، وممكن تكون انت محتاج الفلوس بس اتحركت، واللي على فكرة اللي جاي يطلب منك ده عارف ان هو هيحرجك، فهو ضامن 100% ان انت هتتحرج وهتدي له الفلوس. الجدعانة مطلوبة، احنا مش بنقول نبطل جدعانة، الجدعانة مطلوبة، والجدع هيفضل طول عمره جدع، والكريم بيفضل طول عمره كريم، ما بيعرفش يبقى بخيل. يعني الصفات الحلوة اللي فينا مش هنبطلها عشان في ناس وحشة حوالينا، لا، هنفضل بصفاتنا الحلوة وهنفضل جدعان وهنفضل كل حاجة حلوة، بس مع اللي يستاهل. شفتوا كلمة بس دي؟ يعني نحط 20 خط كده، مع اللي يستاهل الجدعانة، مع اللي يستاهل الكرم بتاعي، مع اللي يستاهل ان انا اقف جنبه واضيع وقتي وصحتي وشغلي. يعني اختار اللي يستاهل. لكن عمال على بطال كده اللي هو ماشي برش جدعانة وكرم ولا، يعني انت في الاخر اللي هتزعل وهتستنزف، وفي الاخر هتلاقي نفسك خسرت كل الناس اللي حواليك، لان انت اول ما هتطالب بحقك هتبقى وحش ودمك تقيل. اول ما هتطالب اللي انت اديت له الفلوس، انا عايز الفلوس بتاعتي، يبقى انت القليل اصلا مش هو، يبقى انت اللي انت مش تمام وهو التمام، مع ان هو اللي واخد الفلوس وما جابهاش، بس الايه بتتعكس والترابيزه بتتقلب. فعشان انا اتفادى ان انا اخسر صاحبي، واتفادى ان انا زعل حد انا بحبه، حتى الحكايه دي برضو في الجواز، يعني تيجي الست تقولك اصل انا عملت وكبرت وصرفت، ما حدش قالك اصرفي، فما تعديش الحدود المسموح بيها. انت كست ليكي حدودك، وانت كراجل ليك حدود، ليك مسؤوليات وانت ليكي مسؤوليات. لما بتختلط المسؤوليات دي ببعض، ده اللي بيبقى بسببه المشاكل، ده اللي بينتج عن المشاكل النفسية والمشاكل والانفصال والطلاق. لو كل واحد عاش في الحدود بتاعته، بنلاقي الدنيا مشيت بسلام. دول الكلمتين اللي حبيت أقولهم في نهاية الحلقة. أشوفكم بكرة على خير، ودايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك. ودايما الأغاني الرايقة والفكاكين كله بيبقى معانا على مدار الساعتين. قبل دلوقتي بساعتين هكون معاكم، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك أند لكل اللي كانوا معايا، ومرسي جدا على رسائلكم الحلوة اللي من أول دقيقة لآخر دقيقة. واللي ما سمعش رسالته النهاردة ما يزعلش، هقراها بكرة إن شاء الله. لو لينا عمر هكون معاكم بكرة من 7 لـ9.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة وتكثيف جهود جذب الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة مع استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بحضور وزراء الكهرباء، المالية، التضامن الاجتماعي، التموين والبترول لمتابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026 الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الحالي لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. مصر تستضيف اعتبارا من الغد بمدينة العالمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. يشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت أفرادا وكيانات تعمل في قطاعات السيارات والسكك الحديدية إلى جانب شبكات تجارية مرتبطة بها. يأتي هذا في إطار الإجراءات الرامية إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية الإيرانية. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد أن الحكومة تتفاوض مع الجماعات المسلحة لتسليم سلاحها وفق جدول زمني محدد وخطة ثابتة. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده لديها علاقة وطيدة مع واشنطن وطهران معربا عن أمله في تأسيس شراكة دفاعية ثنائية مع الولايات المتحدة وإيران وكذلك مع الدول الأخرى. اقتصاديا، تنفيذا لتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي، أطلق البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الصناعة صندوقا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مليار جنيه. يستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقاومات التشغيلية الواعدة والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة. ورياضيا، فريق كرة اليد الرجال بالنادي الأهلي توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام. وحلقتنا ليوم الخميس دايما بكون معاكم بسنت بكر أربع وخميس من 9-11 بالليل. النهاردة مفيش ضيف قدامي لأنه الحقيقة النهاردة اخترت أن يكون ضيفنا يعني الفن نفسه. يعني عايزين كده في حلقتنا النهاردة نقعد يعني سوا شوية كده مع بعضينا ونسأل سؤال يمكن شكله بسيط لكنه من الأسئلة الصعبة جدا جدا اللي بتقول انه هو الفن المفروض يطبطب علينا ويروق كده علينا ولا يواجهنا بالحقيقة. والفن ده أصله حاجات كتيرة جدا، يعني الفن ده فيه الغنوة وفي الفيلم وفي المسلسل وفي الكتاب وفي يعني حاجات كتيرة جدا. الفنون أصلها كده شعب كثيرة. الفن المفروض يعني نروح معاه كده ونروح تبسط وننسى، ولو زعلانين نسمع غنوة على الحالة اللي احنا فيها وكده وياخدنا في المنطقة دي ويخفف كده من واقع او من آلام الحياة او اوجاع الحياة او ضغوطات الحياة، ولا يواجهنا بالحقيقة. يعني لو انت مثلا زعلان انه مثلا حد خانك او حد ضايقك او حد جه عليك او حد ظلمك، تسمع غنوة عن الظلم وتعيش ده فيحصل لك كده حالة من الريليف زي ما بيقولوا، يعني تبقى كده كأنه علاج نفسي. بالمناسبة ألبوم كاريوكي الأخير، كايروكي ايه بس كايروكي امير عيد وفرقه كايروكي اسمه انا فاضل، الناس كلها علقت على انه الالبوم نجاحه في انه عامل زي كانه دكتور نفسي، لانه هم بيغنوا الحاجات اللي جوانا، فانت كل ما بتسمع الغنوه بيطلع حاجات انت نفسك مش مترجمها. فاتاري النجاح ممكن يجي من هنا، والفن ممكن يكون دوره كده. هل الفنون الغنوه المسلسل الكتاب الفيلم المفروض تطبطب علينا كده وتودينا في حتة تخفف عننا، ولا المفروض تواجهنا بالحقيقة ونواجه مع الحقيقة؟ يعني ابعتولي كده. والنهاردة طبعا السمع ما بين النوستالجيا وما بين أولدز الأغاني اللي انتم بتحبوها والحفلات كمان، ابعتولي على 199 أو كلميني على 2-18-10-8-66. احنا محتاجين الفن أصلا ولا مش محتاجينه؟ ده سؤال كمان مهم جدا.

أكيد ملهاش حل تاني. لو الدنيا من غير فنون ومن غير برامج ومن غير برامج إذاعية مثلا ولا تلفزيونية ولا فيلم سينما تقضي معاه وقت حلو ولا غنوة تعليها في الراديو زي ما انت هتعلي دلوقتي ملهاش حل تاني. انتوا معايا في دور الفن الفنون يعني في حياتنا. ممكن نعيش الحياة كده من غير فن؟ لو عندك كتاب أو فيلم أو مسرحية أو غنوة حسيت إنها قالت عن حياتك أو عن زمانك أو اللحظة اللي انت عايشها كلام ما حدش عارف يقوله وانت نفسك مترجمتهوش، ايه هي الغنوة دي او ايه هو العمل ده؟ بعتلي على 1999.

1-9-9 رقم من الاس ام اس بمسي على كل اللي بيسمعني حيل المبالن على هواء الراديو 99. احنا ليه بنقرا؟ ليه بنروح المسرح؟ ليه بنتفرج على فيلم؟ ليه بنسمع غنوه؟ وساعات نسمع اغاني معينه واحنا لوحدنا، وساعات نسمعها مع ناس. ليه ممكن فيلم قديم جدا يخليك حاسس بالونس رغم انه يعني ممكن يكون بعيد جدا؟ ليه؟

امبارح اتفرجت كده على جزء من صاحبة السعادة وهي في دار المسنين للفنانين، وشفت فيديو كده مع الأستاذ محي اسماعيل، فبتقول له ليه لما بنفتكر الناس اللي راحوا قبل كده أو نشوف حاجات يعني قديمة قبل كده بنبقى مبسوطين. فقال لها كلمة عجبتني جدا جدا، قال لها عشان لما بنتفرج على الحاجات دي اللي فيها الحاجات فيها الناس بتوع زمان بنفتكر الأمان. يعني ولو سمعت غنوة برضو أو اتفرجت على فيلم كنت بتتفرج فيه عليه مع ناس بتحبها وأمان، صح ونس ولا أنت مش معايا؟

يعني جملة عبد الوهاب اللي بنسمعها حالا انت عمري، معمول لها ميكسات وريمكسات جديدة في المزيكا، لكن تسمعها تحس في حاجة جواك، في حاجة من جوا كده من زمان، من الونس، من ايامك الحلوة، من ومن ومن، صح ولا مش صح؟

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: تعالوا كده في الحلقة النهاردة ندور على الفنون ونركز، يعني حتى سؤال الحلقة يخليك تركز. هل مثلا مريت، يعني عد عليك ان انت قريت كتاب او اتفرجت على فيلم او مسرحية او اغنية حسيت انها قالت عن حياتك او عن زمانك كلام انت نفسك معرفتش تقوله؟ وايه هي؟ بعتلي على 199 دي سوقي. هو السؤال صعب بالنسبة لناس كتير، وانا اكيد لما اكون زعلان احتاج فيلم أغنية أو كتاب مبهج. وفي هذه الحالة عندما تكون سعيد اختار أيضا شيء مبهج وجميل. خلينا في الفن السعيد المبهج. واضحك كركر وانسى الدنيا، يعني ما تخيل غير واسمها اضحك كركر، اوعى تفكر. وعبد الوهاب برضو قال ايه؟ انسى الدنيا وريح بالك، اوعى تفكر ايه اللي جرارك، انسى اللي جرالك، انسى الدنيا، انسى. طيب كمان يعقوب خيري بيسلم عليك، وابو عزه مساء الفل يا ابو عزه. نسمع حاجه كده عشان النشره الرياضيه سماكو. انا بحب الغنوه دي قوي. في سكوت زماني يفوت، لا انا ساجيه ولا رحايه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: النادي الأهلي توج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعدما تغلب على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. ألمانيا تواجه صربيا في العاشرة إلى ربع في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي العاشرة إلى ربع أيضا الدنمارك تستضيف البرتغال بينما يواجه المنتخب الهولندي نظيره اليوناني. غدا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم فرنسا تواجه إيطاليا في العاشرة إلى ربع مساء، وفي نفس التوقيت تلتقي بلجيكا مع تركيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

الحقيقة يا جماعة إنه الفنون بتعمل حالة مختلفة. يعني عايزة أقول لكم حاجة، أنا مثلا ودايما أقول لكم كمان في حلقة الخميس عندنا فقرة خروجة قد المقام، ودايما أقول لكم في الويك أند يا سلام يا سلام يا سلام لو تروح تتأمل في يعني مكان يكون فيه فن. وبالمناسبة مش لازم برضو غنوة أو مسرحية أو فيلم، يعني أنت لو رحت مثلا معرض فنون تشكيلية، والمعرض فنون التشكيلية انت لو دخلت بس كتبت على الجوجل كده معارض الفنون التشكيلية وتروح تقف قدام اللوحة مثلا وتقعد تتأمل في الألوان وتتأمل في الفكرة اللي الفنان ده يعني رسمها وعايز يقولها لك، وروح الفنان ده والفرق ما بين اللوحة دي وما بين اللوحة دي. يعني في نظريات علم النفس الجديدة العلاجية يقول لك العلاج بالألوان. العلاج بالألوان يعني ايه؟ يعني انت ممكن تجيب كده كراسة رسم عادي جدا من بتاعة حد من الولاد، او تنزل تشتريها من مكتبة وتجيب ألوان بقى فلو ماستر ماي زيت، يعني في حاجات بقى كتير طبعا. وانت ممكن ترسم رسمة او ممكن تاخد رسمة او تاخد روح لوحة قدامك مثلا شايفها على الانترنت او على موقع من المواقع اللي بتنزل اللوحات، وتبدأ تطلع كل الطاقة اللي جواك في هذه الالوان. يعني تطلع بقى اللون الاحمر واللون الاصفر ويبقى غاني كده، يعني دي حالة من الحالات وهذه هي الفنون. عندك مثلا المعارض الورود والزرع في الزمالك، وفي في الدقي المعرض السنوي اللي في الدقي اللي تبع وزارة الزراعة موجود كل يوم، كل يوم موجودين، وتقدر تروح بقى تتسوق زرع. أو لو مش هتشتري، وعايزة أقولك أنا روحت الأنواع بتبدأ من 10 جنيه بالمناسبة، وممكن تجيب حاجات بسيطة، ممكن تجيب شوية نعناع شوية بذور جرجير ويبقى عندك كده حاجتين ثلاثة في البلكونة. ده غير الفسحة نفسها وسط الورود والزرع، كل دي فنون. يعني التأمل في هذا الفن وفي هذه الألوان وفي صنعة ربنا سبحانه وتعالى وفي اللون الأخضر ده يعمل لك حالة، هذه هي الفنون. سؤالنا النهاردة لو عندك كده كتاب، احكي لي كده كتاب بيعدل لك مودك أو تكون قريته، يعني أو فيلم أو مسرحية أو أغنية حسيت إنها قالت حاجة عن حياتك، ونسمعها مع بعض النهاردة. نسمع كده إيه؟ اسمعوني، نسمع اسمعوني لبتول، ونروح لصاحبة السعادة زي ما بقولك كده، ونرجع مكملين في قد المقام 199 رقم الـSMS و218-10-866 هو رقم التليفون على الواتساب. ببعتلي كمان كل الأغنيات اللي عايز تسمعها معايا النهاردة، وفقرة التسعينات بقى والتمانينات عايز تسمع معايا أغاني إيه بقى. يعني طبعا هو بقى إيهاب وحميد وفؤاد محي، يعني الأسماء طبعا كلنا عارفينها، ابعتولي بس أسماء الأغنيات.

0: هو في حد النهارده بيفتكر؟ بنفتكر والله، والله بنفتكر، بنفتكر الحلو والوحش كل حاجه. ممكن اغنيه بتونس بيك ورده دلوقتي مع بسنت من جوجل يوسف. حاضر عينيا. منى رقم اخره 62، حبيت امس عليك يا بسنت. قولي لي ايه انواع الفن او الفنون اللي تخلي مودك حلو؟ هل انت شايفه ان المفروض الفن يخلي مودنا حلو ولا يواجهنا بالحقيقه؟ ده يعني سؤال الحلقه النهارده. مساء الروقان على ملكة الإذاعة بسنت بكر. ما بشوف هتسمعني إيه النهاردة في عيد ميلادي. النهاردة عيد ميلادك يا أبو عزة، كل ساعة هابي بيرث داي تو يو. بيقول بحب أسمع أغاني حسب المود اللي أنا فيه، وكذلك الأفلام، يعني فرحان أو مبسوط بدور على فيلم أبيض وأسود كده كوميدي أتفرج، متضايق وزعلان بسمع أثارها على طول. ماشي. بحب أسمع جدا الأغاني الأجنبي اللي فيها لحن مؤثر يأثر فيها شخصيا، وبحب جميع الألوان، تركي ويوناني واسباني. والله ممكن يعني الفتره الجايه كده في قد المقام نجيب تراكس تركي ويوناني واسباني. احنا بنسمع عندنا في اولدز ديمس روسس، هو يوناني طبعا، اسكندراني مصري، لكن تركي. عندنا كده بعض التراكات لحسنه والفريق اسطنبول سترينجز. والله ممكن نعمل كده النهارده. حاضر عينيا، نروح نسمع اسعاد يونس ونرجع نكمل.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: دوريا الحبيبة. اللي يعرف مسرح دوريد لحام يعرف يعني ايه الدقة والالتزام. الستارة تفتح الساعة 8، يعني الساعة 8 بالثانية، بس في اليوم ده الستارة اتأخرت اكتر من ساعة. قبل ما تفتح الستارة طلع الفنان الكبير اعتذر لجمهوره وقال لهم لو عرفتوا السبب هتعذروني، كان لازم نستنى ضيوفنا ييجوا. عارفين مين ضيوفنا؟ ضيوفنا هم صوت العرب من القاهرة. والله زي ما بقولك كده، اللي اشتغلوا في الإذاعة المصرية خصوصا إذاعة صوت العرب يعرفوا قوي معنى وقيمة الجملة دي. لما كنا نروح أي بلد عربي ويكون معنا زميل أو زميلة من صوت العرب كانوا بيبقوا نجوم فوق العادة. ممكن التسقيف يستمر 5 دقايق متواصلة لما يتذكر اسم حد ارتبط بالإذاعة دي. واللي كانت حاضرة يومها في عرض الأستاذ دوريد لحام رئيسة الإذاعة ذات نفسها. صوت العرب ما كانش مجرد ميديا، مش محطة متميزة بتقدم برامج وأعمال ممتازة، مع أنها كانت بتعمل كل ده دايما، إنما اتعملت عشان تكون اسم على مسمى، صوت العرب من القاهرة. الجملة دي في الأول كانت اسم برنامج واحد بتذيعه المحطة الرئيسية اللي هي إذاعة البرنامج العام، لحد ما جه الدكتور عبد القادر حاتم وتولى عملية تحويل البرنامج لمحطة إذاعية كاملة. ودي عملية ما كانتش سهلة أبدا وقتها. إذاعة يعني طاقم مذيعين ومعدين محترفين كلهم، واستوديوهات ومايكروفونات وشغلانة كبيرة، وكل ده بتمويل ومحتاج خبرة والوقت ضيق ومطلوب إنجاز سريع. دكتور حاتم قدر ينجز المهمة دي في أقل من سنة. يوم 4 يوليو 54 لعلع الصوت من استوديوهاتنا وأعلننا إن عندنا إعلام بيقود المنطقة كلها. زي ما
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

سيبك من السياسة، مش هي موضوعنا. الكلام هنا عن اللي بيسموه القوة الناعمة والريادة والكلام اللي بجد. وقتها كانت الجزائر الشقيقة تحت الاحتلال الفرنسي، والإذاعة تبنت قضية بلد المليون شهيد. وقتها كان كل بيت جزائري بيظبط مؤشر الراديو على إذاعتنا إحنا، لدرجة إن قوات الاحتلال وزعت عليهم أجهزة راديو مجانا في وقت كان الراديو فيه أغلى جهاز إلكتروني موجود. وكانت الأجهزة الفرنسية متصممة بحيث ما تجيبش صوت العرب، ما فيش صوت العرب. كانوا ياخدوا الأجهزة الفرنساوي يركنوها على جنب ويسمعوا إذاعتنا. صوت العرب كمان شهد التعيين أول رئيسة محطة سيدة، اللي هي السيدة أمينة صبري، أمينة هانم صبري زي ما كنا بنسميها، الست اللي كانت حاضرة مسرحية السيد دوريد لحام اللي فتحنا بيها الموضوع، واللي عطل المسرحية أكتر من ساعة عشان يستناها. اللي كان ورا ده كتيبة عمل بتشتغل بحماس ونشاط وحب وإيمان. سيبك من السياسة، السياسة دايما فيها وفيها، وبحورها واسعة وغميقة. كلامنا هنا مش عن توجه صوت العرب، إنما عن الشغل باحترافية والكفاءة والعمل بأقل إمكانيات ممكنة وأصعب ظروف ممكن تعيشها. صحيح نكسة 67 كانت ضربة كبيرة لحاجات كتير جدا، ومنها طبعا إذاعة صوت العرب، لكن فضلت الإذاعة تأدي دورها واتجهت لطريق تاني في السبعينيات، إنها تبعد تماما عن السياسة وتشتغل على الفن العربي والثقافة العربية، وتستضيف كبار الفنانين وتفضل تخاطب الشعوب اللي تعلقت بيها. صوت العرب كان الدرس في إنك إزاي توصل للتأثير، إزاي تكون الصوت المعبر عن 22 دولة من المحيط للخليج، إزاي تعلي اسم بلدك ودورها وتأثيرها وإنت ما عندكش سلاح غير الميكروفون. والله كانت أيام عظيمة، صدقوني زي ما بقول لكم كده.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة وتكثيف جهود جذب الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة مع استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بحضور وزراء الكهرباء، المالية، التضامن الاجتماعي، التموين والبترول لمتابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026 الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 19 وحتى 24 من شهر أكتوبر الحالي لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. مصر تستضيف اعتبارا من الغد بمدينة العالمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباد والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. يشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أفاد بقيام ميليشيا الحوثي باستهداف محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. وأوضح اللواء المالكي أن العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة قد تستأنف قصفها لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأكد ترامب أنه لا يزال متمسكا بموقفه المتشدد تجاه طهران. اقتصاديا، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي، أطلق البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الصناعة صندوقا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال 1 مليار جنيه. يستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة. ورياضيا، فريق كرة اليد الرجال بالنادي الأهلي توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. شخصية أدي المقام.
2: ورجعنا مكملين في قد المقام 199 رقم الاس ام اس و 218-10-8-66 هو رقم التليفون. النهاردة 1 أكتوبر، كل سنة وكل بقى برج الميزان طيبين وبخير يا رب. لكن 1 أكتوبر يعني قدامنا 5 أيام علشان يعني نحتفل كلنا بانتصار أو ذكرى انتصار 6 أكتوبر 73، 53 سنة انتصار. وبالمناسبة يا جماعة، الحفاظ على الانتصار ده موضوع كبير جدا جدا جدا. انت قاعد 53 سنة وسط كل هذه الظروف المحيطة بمصر، ربنا يحفظها، فده إنجاز كمان كبير. طيب في شخصية قد المقام هكلم النهاردة على مين بمناسبة هذه الذكرى؟ هكلم على خبر عن عبد القادر حاتم، قصة رجل خدع العدو، وده أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي عبد القادر حاتم قصة رجل خدع العدو، وده تمهيدا لعرضه على قناة الوثائقية قريب جدا، وده احتفالا أو احتفاء بالذكرى 53 لحرب أكتوبر المجيدة. الفيلم يعني باختصار كده هو توثيق لدور عبد القادر حاتم في الخداع الاستراتيجي. بيوثق الفيلم سيرة الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر حاتم، نائب رئيس وزراء الحكومة اللي عرفت وقتها باسم حكومة الحرب، واللي ترأسها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنفسه، مسلطا الضوء على دوره في المشاركة في إعداد وتنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي اللي سبقت حرب أكتوبر 73. بيتناول الفيلم اللي بينتجه قطاع الانتاج الوثائقي في الشركة المتحدة كيفية إدارة عبد القادر حاتم للإعلام المصري خلال تلك اللحظة التاريخية، بما يساهم في تضليل العدو والحفاظ على سرية الاستعدادات للمعركة. مش عايز أحرق لكم بقية الفيلم، لكن تقدروا تتبعوا الفيلم على قناة الوثائقية، ويعرض قريبا. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر بخير إن شاء الله يا رب. يعني مش بس 53 سنة انتصار أكتوبر، إن شاء الله ما يبقوا 153 و 253 و 1053. كل سنة ومصر طيبة.

أنا شغلت المشيت تاني روايات النصر علشان أقول لبعض المعلومات عن روايات النصر اللي كتب كلام النشيد الشاعرة نبيلة قنديل وألحان وتوزيع الموسيقار الكبير علي إسماعيل. وتعرضت تعرض النشيد ده أو الأغنية دي في فيلم العصفور يوسف شاهين، وبعد كده طبعا في أوقات النصر. فعشان يعني لو حد سأل الغنوة أو النشيد اسمه إيه، اسمه رايات النصر. قد المقام.

وانت الغالية يا بلادي، انت الغالية يا مصر. 53 سنة انتصار اكتوبر دايما نفتكره بكل الخير والعزة والفخر ان احنا المصريين. قولوا معايا تحيا مصر.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. كتاب أدي المقام.
1: وزي ما دايما بنقول ان الفنون والاداب بتخليك الحقيقة تفصل، يعني تروح في حتة تانية. وانتوا عارفين ان انا ببقى مهتمة جدا جدا بموضوع الكتاب، وبما اننا داخلين على ويك اند جمعة وسبت، اكيد في عائلات كتيرة جدا هتبقى ناوية تروح المتحف المصري الكبير. طيب لما هتروح المتحف المصري الكبير، المتحف عامل فكرة لطيفة جدا، ان هم عاملين او مستخدمين المكان ورابطينه بالتراث والقراية، وعاملين كتب للأطفال فيها حكايات لطيفة جدا. فعندك مثلا عاملين، تقدر تسأل وانت بقى في المتحف لو معاكوا الولاد ولا حاجة، أو حتى لينا والله، على كتاب ملك من مصر وحكاية طفل صنع التاريخ، وده من ضمن المجموعة اللي بتستهدف الأطفال من 4-12 سنة. وملك من مصر للكاتبة إيوان زهير، وبتتكلم عن زمن الملك مينا موحد القطرين. عندك كمان كتاب ما زال هنا بين مصر القديمة والحديثة للكاتبة نشوى الحوفي، وده للأطفال من 7-9 سنوات. وده يعني الكتاب بيربط بين نماذج من الإنجازات المصرية عبر عصور مختلفة، وبيتناول شخصيات زي مثلا إم حاطب وباقي زكي يوسف وهاني عازر و نماذج كتيرة. كمان عندك الصولجان المفقود، ده مغامرة في مصر القديمة، ده برضو لإيوان زهير، وتقدر يعني تقدر تقول انه مغامرة كده بتتعرف او بتعرف الطفل عليها فيها على مصر القديمة. عندك كمان كتاب اسمه بقلم فلاح مصري، وده من تأليف محمد سيد عبد التواب، الدكتور محمد سيد عبد التواب، وبيتكلم عن بوابة أو قدس الأقداس أو الطقوس المصرية القديمة. مين اللي كان طالب بتونس بيك عشان نسلم عليه؟ ممكن أغنية بتونس بيك واردة دلوقتي مع أستاذة بسنت من جوجو ليوسف. حاضر، أنا لقيتها والله. بصوا بقى بصوت شيرين، وإحنا شيرين وحشانة أصلا، طبعا هي الغنوة الأصلية الوردة. بس حاضر، كمان حد طالب جورج وسوف تسعيناتي. حاضر، الفقرة الجاية، الفصل الجاية على طول. عايزين نسمع كمان إليسا. حاضر، مين كمان؟ مين كمان؟ دسوقي. حاضر، مايكل بعت لي رسائل حلوة قوي، أحب أفصل يعني أفصل بيها وأختم بيها. خليك معنا مايكل.

الراديو 90-90 هواها مصري. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90-90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90-90. نزل الابلكيشن

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: كلنا أكيد محتاجين الفنون، سواء مسرح، سينما، تلفزيون، إذاعة، أغاني، ألحان، موسيقى. أوقات كتير الواحد بيبقى يعني مش محتاج حد يحلله المشكلة على قد ما محتاج إنه حد يعبر عن المشكلة، فيحس إنه في حد فكر في مشكلته، كتبها في كلام أو أغنيات أو عملها في قصة في فيلم. يعني مش لازم أقرأ لنجيب محفوظ، على يعني لما أجي أقرأ له يعني أبقى عايش في الحياة.

نون دول زي التربية والتعليم. بس لو كان لو كل واحد بيراعي ضميره وصورة بلده وهو بيعمل فن، متهيألي ما كانوش سموها القوة الناعمة لو ملهاش تأثير. يعني والله أنا مش عارفة أقولك إيه بصراحة يا مايكل على رسالتك دي. بيشكرنا على الحلقة، إحنا كمان بنشكرك جدا وبشكر كل اللي سمعنا النهاردة في قد المقام. وزي ما عطوكوا الميكس بقى التسعيناتي اللي بتستنوه من يعني من قد المقام، from time to time مختارات كده يعني شوية أغاني يعني اللي هي إيه تحسسك كده بالونس والأمان. أربع وخميس بكون معاكم بسنت بكر على هوا الراديو 90 في قد المقام، وبسلم على كل اللي سمعني النهاردة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماعا لمناقشة خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. الرئيس السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية. رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية في قطاعي السيارات والسكك الحديدية. الحكومة العراقية تتفاوض مع الجماعات المسلحة لتسليم سلاحها وفق جدول زمني محدد وخطة ثابتة. البنك المركزي ووزارة الصناعة يطلقان صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال 1 مليار جنيه. وأخيرا الأهلي يتوج ببرونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد بفوزه على الزمالك بنتيجة 30-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا ربي في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات، من إعداد زميلتي العزيزة أغريب مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية في الملف المصري الخاص بالحوار، وهو إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026. أيضا هنتابع تعليق القوى السياسية والأحزاب على هذا المنتدى، وننتقل مع حضراتكم للتحليل الاقتصادي بشأن ما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وبشأن خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. ملف آخر مستمعينا هنتابع فيه تفاصيل تحركات الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف في نشر الوعي. نروح للبرلمان ونتابع بداية جلسات مجلس النواب ومجلس الشيوخ في بداية دور الانعقاد الجديد. أيضا مستمعينا خلال حلقتنا هنتابع التسهيلات في الإجراءات المرورية وتعديلات السرعة في الطريق السياحي بمحافظة الجيزة. أيضا هنتابع خلال حلقتنا ردود أفعال الأحزاب بشأن منتدى مصر 2026، وهنتابع مبادرة كلنا واحد لطرح سلع منخفضة الأسعار. هذه التفاصيل بعد أول فاصل في حلقتنا. هنطلع ونرجع نتابع مع حضراتكم لحد الساعة 12.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان بالمشاركة والحوار نبني معا مستقبل الوطن. رئيس عبد الفتاح السيسي أعلن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026، ودي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المنتدى فيما يخص عرض ما بذلته الدولة المصرية من جهود في التنمية في مصر. خلينا نتابع التفاصيل أكتر مع الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. أستاذ خالد تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك يا أستاذ علا وفريق عمل البرنامج والسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. يعني بنتكلم على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين للحوار عبر منتدى مصر. خلينا نتكلم مع حضرتك عن دلالة هذه الدعوة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا مردودها على المواطن المصري في النهاية.
2: من وجهة نظري كرجل سياسة ويرأس حزب الشعب الديمقراطي أن هذا معناه أن الرئيس يدعو إلى عقد اجتماعي جديد بين الدولة وبين المواطنين، وهو بهذا ينقل مصر نقلة فارقة كما نقلها من الفوضى إلى الاستقرار. وهو الآن يطلع اطلاعا عميقا بمجريات الأحداث في العالم أجمع.
1: صحيح.
2: العالم أجمع للسادة المستمعين الغير متخصصين انتقل من مرحلة الأيديولوجية السياسية، يعني اليمين واليسار والوسط، يعني الليبراليين والاشتراكيين وما بينهما من أفكار وأيديولوجيات أو عقائد سياسية، إلى مرحلة الشعبوية. بمعنى أن جميع الحكومات في الدول المتقدمة الآن وفي أوروبا لاحظ الرئيس أن الـ هناك تغييرات في عقيدة العالم أجمع. العالم يريد المصلحة، الشعب يريد مصلحته وثمار التنمية، وهو يريد من يعزز هذه الأمور بسياسات محددة واضحة تتوافق مع ما يريد وطبيعته وظروفه التي يعيشها.
1: نعم. هنا أستاذ خالد يعني نخلينا يعني أو في هذا هذه النقطة اللي حضرتك بتتحدث عنها يستجب علينا أن احنا هنا نقول ما يجب أن يتضمنه الحوار اللي دعا عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي
2: بشكل مبسط جدا عشان الناس تفهم هذا الكلام. هو يريد أن يصل بشكل مباشر دون حجاب ودون حواجز إلى الشعب، وبهذا هو يمد يده إلى الشعب ليريد أن يسمع ماذا يريد الشعب بعد أن يعرض كشف بإنجازاته كما قرر لنا وجهوده المستفيضة خلال الفترة السابقة. يريد بعد أن يعرض هذه المنجزات أن يستمع إلى الشعب ويعزز من طموحات الشعب، يعني بيقول لهم أنا أمامكم بدون حجاب بدون حواجز، أريد أن أستمع إليكم لنعزز هذا البناء الذي بنيناه سويا لنضع مستقبلنا على المحك، نحط مستقبلنا في إيدينا، قراركم أنا هستمع إليه، رغباتكم هستمع إليها. دي نقلة كبيرة جدا جدا لمن يعمل بالعمل السياسي. احنا انتقلنا النهاردة في أعظم شهر من شهور مصر وهو شهر أكتوبر الذي حققنا فيه النصر العظيم وكسرنا اليأس وحققنا الكرامة وحققنا العزة لبلدنا وأمتنا العربية. النهاردة الرئيس بيقول أنا الآن أنقل مصر إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الشعبوية، بمعنى الاتصال المباشر بالشعب. إحنا عارفين إن أغلب شعبنا شباب شمسه بتشرق، وعدد الناس اللي بترتبط بالميديا والمواقع التواصل الاجتماعي في ازدياد كبير جدا، بالإضافة للهجمات الشرسة اللي أوضحها فخامة الرئيس اللي اتخذت أساليب كثيرة جدا مدروسة من قبل جهات عديدة لا ترغب في تقدم مصر، تثير الشائعات، تثير المشاكل، تثير أشياء كثيرة بشكل مدروس جدا. وهو الآن يضع الشعب أمام واجباته وبيسمع للشعب وفتح الطريق أمام حرية حقيقية دون حدود، دون أن يضع عراقيل أو كي فتح الباب أمام الاشتراك في منتدى.
1: هي ساحة حوار يعني مفتوحة زي ما حضرتك أشرت ما بين الدولة والمؤسسات والكيانات والأفراد. أيضا الحقيقة هي منصة تفاعلية بتتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة كمان بأرائهم من أجل مستقبل ووطن واحد والوحدة الوطنية. هذا هو الهدف المنشود من هذا المنتدى، ويكون زي ما حضرتك أشرت هناك تكامل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة والمواطن المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: العفو يا فندم.
1: تحياتي. مستمعينا نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام مع اللمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمه.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعتنا بعنوان الرئيس السيسي في لقائه مع وزير البترول. وهذا الاجتماع تناول عدد من الملفات وتنسيق وتكامل بين وزير البترول ووزير الصناعة، وتم بحث تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وأيضا تعزيز وتنوع خطط التوسع الصناعي، وأيضا تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني. هذه التفاصيل تابعها لهذا الخبر مع دكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك استاذ علا، تحياتي للسادة المستمعين في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك في هذا اللقاء، ويعني متابعة دقيقة الحقيقة لملف الطاقة وملف توطين الصناعة. خلينا نتابع مع حضرتك مردود هذه المتابعة الرئاسية المستمرة لهذه الملفات الحيوية وعلى رأسها الطاقة والصناعة، وأيضا مردودها من الناحية الاقتصادية على بالتأكيد الاقتصاد المصري بشكل مباشر. وأيضا خلينا نتكلم مع حضرتك عن أهمية هذه القطاعات بشكل رئيسي للاقتصاد المصري.
2: العمود الفقري لتقدم كل اقتصادات الدول هو الطاقة ثم الصناعة. عندما يكون الطاقة متوفرة وموجودة بشكل دائم وبشكل كامل وبشكل يحقق متطلبات العمليات الصناعية، هذا بيعطي دافع وحافز لمزيد من الصناعات ومزيد من توطين الصناعات ومزيد من حجم الاستقبال، مزيد من الاستثمارات، علشان اقدر كل هذه الصناعات وكل هذه الاستثمارات وتوطين الصناعة من شأنه له مردود ايجابي على الاقتصاد المصري وعلى اي اقتصاد موجود. لابد من توافر هذه العناصر الاساسية. اذا تم توافرها بنضمن ان عندنا اقتصاد قوي نتيجة توافر الطاقة وتوافر وده اللي بيشجع قطاع الصناعي أن ينتشر ويعمل على مزيد من هذا التوطين، وفي زيادة فرص عمل، زيادة طاقات إنتاجية، زيادة يعني زيادة قدرة تصديرية لكل المنتجات، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات. مش هيبقى موجود عندي توافر لهذه السلع والمنتجات إلا إذا كان عندي صناعة. طب الصناعة تبقى تتوافر بناء على إيه؟ توافر بناء على الطاقة. طب الطاقة متطلباتها إيه؟ سواء بقى بترول أو كهرباء، أو ولابد من ربط إقليمي زي ما أشار السيد الرئيس في اجتماعه اليوم. لابد أن يكون هذا الربط الإقليمي يحقق مزيد من الإيجابيات لصالح الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة. وما هي أهم يعني التي اعترض أو السلبيات اللي موجودة، إزاي إن إحنا نعمل تدافع أو دفع لهذه العجلة عشان نقدر نحقق طفرة هائلة في مجال الربط الكهربائي وزيادة الطاقات الإنتاجية من الطاقة. الطاقة النهاردة هي العنصر الفعال في كل القطاعات بشكل من الاقتصاد المصري أو أي اقتصاد آخر على مستوى العالم. الطاقة هي التي تجري المستثمرين وتجري مزيد من الصناعات الموجودة على أرض الواقع. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو عندي زودت الإنتاج وزودت التوطين الصناعات وزودت الصادرات، حسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، زودت فرص العمل، زودت الصادرات المصرية، حسنت كتير من الوضع الكلي للاقتصاد المصري. بيئة تنافسية مطلوبة إن يكون عندي طاقة موفرة أو يتم توفيرها لهذه القطاعات.
1: صحيح.
2: كل ده مدور المردود الإيجابي على الاقتصاد المصري وعلى تحسين جودة الحياة للمواطن.
1: طيب يعني كيف ترى هذا التوجيه دكتور خالد، وهو توجيه الرئيس بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع الدول الإفريقية وأيضا الاتحاد الأوروبي؟
2: الحقيقة عشان يحدث هذا التكامل لابد من وضع رؤية مستنيرة لما لدى كل الدول، سواء احنا عندنا عشان نحقق التكامل ونحقق فعالية في هذا التكامل لابد ان يكون في اتفاقات بين مصر وبين دولة الاتحاد الاوروبي او وبين مصر وبين دولة القارة الافريقية علشان يحدث هذا التكامل الصناعي. يعني التكامل الصناعي معناه ان انا بستفيد بالقدرات والامكانيات اللي موجودة في بلد واعمل عليها زيادة والقدرات التصنيعية بناء على ما هو متاح وهو موجود. ده يعطي التكامل، ده يعطي الأفضلية، ده يعطي الانطلاقة في هذه القطاعات التي يحدث بين مصر وبين دول الاتحاد الأوروبي وبين دول الإفريقية التكامل الصناعي. التكامل الصناعي مردود، يعني مردوده يعود على الدول المشاركة في هذا التكامل بما يحقق مزيد من التفاعل ومزيد من حجم التبادل التجاري ومزيد من تحقيق المنافع المشتركة بين مصر وبين الدول الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، شكرا لحضرتك.
2: كل الشكر.
1: تحياتي مستمعينا في إطار متابعتنا الإخبارية وبعنوان دعوة الرئيس السيسي للمشاركة بمنتدى مصر تؤكد إيمانه بأهمية الحوار. النائب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال إن دعوة الرئيس السيسي لمختلف مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات دعوته للمشاركة أو دعوتهم للمشاركة في الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026 بتعكس أهمية يعني القيادة السياسية بأنه الحوار والمشاركة المجتمعية بيمثلوا ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر. أكد أيضا أن عبارة الرئيس بالمشاركة والحوار نبني معا مستقبل الوطن بتلخص جوهر الفكرة، وهي أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة، وأن الاستماع لمختلف الآراء والاستفادة من الخبرات الوطنية بيمثلوا أحد أهم عوامل تعزيز قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية. نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية والترحيب بحضراتكم، وبعنوان الوعي يحافظ على الوطن والمواطن. المؤسسات الدينية بتطلق فعاليات استجابة للتوجيهات الرئاسية بنشر الوعي. خلونا نتابع المزيد من هذه التفاصيل التي تخص هذه الفعاليات مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك. بنتكلم الحقيقة على تفاصيل كثيرة تخص التوجيهات الرئاسية بنشر الوعي المجتمعي، وفي هذا الإطار وزارة الأوقاف يعني بتخصص الحقيقة مواضيع غاية في الأهمية للحديث عن هذا هذه الجزئية. وخلينا نتكلم عن خطبة الجمعة بكرة إن شاء الله، ووزارة الأوقاف خصصت موضوع عن الحديث عن الوعي. خلينا نتعرف أكتر على هذه التفاصيل.
2: بص يا استاذ علا، هو في امر مهم جدا. الامر المهم ده ان سياده الرئيس من سنوات، مش من النهارده او من الاسبوع ده او من الشهر ده او الشهر اللي قبل منه، لا، سياده الرئيس من سنوات وهو ينادي في كل لقاء عام وفي كل مناسبه من المناسبات التي يتطرق فيها الحديث عن الخطر الذي يهدد استقرار الوطن، والخطر الذي يحاول أن يعبث بفكر وعقل المواطن. سيادة الرئيس زي ما بيتحدث عن يا جماعة انشروا الوعي، يا جماعة عرفوا الناس، يا جماعة وضحوا للناس إيه أهمية الوعي. العلماء بتوع الدين لما بيتحدثوا بيقولوا، قالوا قاعدة جميلة جدا، وقالوا فيها القاعدة دي: الوعي قبل السعي. يعني أنا ما ينفعش أمشي في طريق، أو إن أنا أقول لواحد امشي في السكة دي الا غير لما وعيه بمخاطر هذه السكة، او ان اقول لواحد ما تمشيش في السكة دي غير لما وعيه برضو بمخاطر هذه السكة. يبقى دلوقتي ان احنا في ظل عالم زمان كنا بنسمي، اول ما طلع في القنوات الفضائية كنا بنسميها السماوات المفتوحة، دلوقتي ما السماوات مفتوحة، لا، ده بقت الحكاية بقت بحار وسماوات وكل حاجة وفضاءات كلها. احنا اصبحنا يعني شبه كامل، أصبحت وانت قاعدة الكتائب الإلكترونية واللجان المسمومة المشبوهة المفخخة اللي هي المعادية للوطن دلوقتي حاليا بتستطيع ان هي تبث الكذب وتبث الشائعات وتنشر الأكاذيب ليل نهار، وأصبحت الدولة في عندها جزء كبير جدا وقفة عبارة عن ايه؟ عن حائط صد، يعني بتسمع وترد، تسمع وترد، تسمع وترد. طب احنا دلوقتي حاجة معينة، احنا فين من ده كله؟ في ان احنا نخلي المواطن مش محتاج رد، المواطن هو عنده صمام امان بيقدر من خلال هذا الصمام يقول، يفرز ويميز الكذب من الصدق، يميز الطيب من الخبيث، يعرف من خلال الوعي اللي عنده ده ان الكلام ده كلام مشبوه، كلام بيضر بالوطن، كلام بيضر بالامن والاستقرار المجتمعي، كلام غير حقيقي، كلام لا يقبله عقل. انت اللي بتلاقي احيانا بوستات موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت من الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام او اكس او اي حاجة من الحاجات دي، كلها حاجات لو انت عرفتيها على عقل طفل، يميز عقل طفل عنده مثلا 6 أو 10 سنوات وعنده وعي، استحالة يقبل هذا الكلام. ما بالك بان تلاقي ان في ناس كبيرة في السن يقولوا على فكرة ده ممكن يحصل، مش عارف ايه، وليه تستبعده، وهكذا بهذه العقلية. عقلية الخرافة. طب يأتي هذا الدور فين؟ اين كانت المؤسسات الدينية منذ فترات بعيدة؟ قلنا يا جماعة اكثر من مرة، المواطن مرتبط، المواطن المصري متدين بطبعه، المصري يرى في رجل المسجد ويرى في رجل الكنيسة انه بمثابة الرجل الناصح الامين. بالتالي يا جماعة الناس اللي هم لهم علاقة بالناس ارتباط مباشر في خطبة الجمعة، في الصلوات، في المساجد، في الكنائس، قولوا للناس، قولوا لهم ان يبقى عندكم وعي، اعرفوا ان حب الوطن فريضة من فرائض الله تعالى، اعرفوا ان المحافظة على الوطن فريضة من فرائض الله تعالى، اعرفوا ان الوطن ده يعتبر عبادة، وان الوطن ترابه والمحبة ترابه عبادة. عرفوا الناس هذه القيم كلها، عرفوا الناس ان هو ان الانسان بنيان الرب، ملعون من هدمه، عرفوا الناس أن المحافظة على المباني العامة وعلى المنشآت العامة وعلى الطرق العامة وعلى وسائل المواصلات العامة وعلى كل حاجة من تخدم الناس وتخدم حياة الناس وتسهل أمور الناس دي من الأمور الفرضيات التي لا يجوز المساس بها، وأن أي إنسان بيمس بها يعتبر آثم ومجرم ويجب معاقبته. عرفوا الناس ان احنا نحب بعضينا وان احنا المسلم واخو المسلم وان جارك عليه عليك حق، وعرفوا الناس الامور دي كلها.
1: يعني ايه رأينا عملية الوعي استاذ عمر يعني متعلقة تعلق مباشر بمسألة الاخلاق، مسألة القيم الانسانية، القيم اللي احنا بنتعامل بيها مع بعض في التربية.
2: الوعي تربية يا علا
1: طبعا.
2: الوعي تربية. التربية منين؟ التربية بتأتي عن فكرة. احنا فاهمين التربية على انها التربية اللي خاصة في المدرسة. لا، ده تربية أسرية، تربية مدرسية، تربية مسجدية، تربية كنائسية، تربية تربية الجيران، تربية الأصدقاء، تربية المعارف، تربية رجل الشارع اللي بيعدي من قدامه يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. كل دي حاجات كلها على فكرة. لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، يعني إيه يهدي بك رجل؟ يعني هو كل الهداية عندنا في تفسيرنا إن هو واحد ما يكونش مؤمن تخليه مؤمن بي، إحنا في تفسيرنا الهداية لا، ده الهداية إن هو إيه، إن هو إنك تهدي إنسان من فعل السوء الى فعل الخير.
1: من خلال تصرفك انت، يعني انت ممكن تصرفك ده يكون نموذج لبني ادم تاني.
2: ده حصل يا علا في التاريخ، موجود كده وفي التاريخ، انه ان تصرفك انت وفعلك انت ده يعتبر عنوان على تسامحك وعلى دينك وعلى اخلاقك وعلى وطنيتك. يا علا احنا عايزين نعرف الناس يعني ايه مصر، نعرف الناس يعني ايه قيمة مصر، البلد اللي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت شفت اغلى حاجة عند الواحد بيحب يوصي عليها بتكون اللحظات اللي قبل الموت. دي حاجة اللي تبقى غالية عليه قوي لما بيوصي بيها، لما يوصي اصحابه يقول لهم اذا من عليكم بالجند الغربي. مين الجند الغربي؟ ابو بكر بيسأله اذا من الله عليكم بفتح مصر فاتخذوا من اهلها جندا كثيفا. ليه؟ قال لهم لفانهم خير اسناد الارض. قال لهم برضو ليه؟ قال لهم لانهم واهلهم في رباط الى يوم القيامه. يعني جيش وشعب كله في لحمه واحده، ما حدش هيقدر يفرق ما بينهم، كلهم جسد واحد. اذا اشتكى منه او تدعوا لها باقي الجسد بالسهر والحمى. عرفوا الناس الوطن، عرفوهم ازاي ان احنا نحب بلدنا كويس. الحاجات دي كلها مين اللي بيوصل للناس؟ مين اللي استمع للناس؟ مين تكلم مع الناس؟ مين فهم الناس وبسطهم المعلومة بالشكل المبسط البسيط وبالشكل وباللغة اللي بيفهموها؟ مش بيكلمهم من على المنبر من مكان بعيد بألفاظ وعبارات غريبة صعب ان يمكن الرجل المتعلم او مثقف ثقافة وسطية يفهم او يفك العبارات اللي هو الرجل حافظها وبيرددها زي ما هو حافظها.
1: اذا يعني استاذ عمر ان شاء الله القادم فيه كل الخير باذن الله، ويعني بالتاكيد هنتابع مع حضرتك دائما كل ما هو جديد في هذه الجزئيه. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريده الجمهوريه ومسؤول الملف الديني لراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لك.
1: تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل اخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لمتابعة ملف البرلمان، والنهاردة انطلاق دور برلماني جديد، جلسات إجراءات في المجلس، مجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ، أيضا رئيس الوزراء يتحدث إلى النواب، وهنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90 90. أستاذة فريدة تحياتي لحضرتك.
2: اهلا بحضرتك والساده المستمعين.
1: النهارده بدا دور الانعقاد الجديد في مجلس النواب، خلينا نتابع معاكي ابرز مدار في يعني هذه الجلسه وهذه الافتتاحيه لمجلس النواب، ثم ننتقل ايضا لتفاصيل الجلسه الاولى في مجلس الشيوخ.
2: بدات الجلسه بكلمه القاها المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أكد فيها على مسؤولية البرلمان، وقال مجموعة من الرسائل مفادها أن بناء الدولة يحتاج إلى برلمان يواكب المجتمع، ويترجم هذا الأمر إلى أو أولويات المواطنين إلى تشريعات، وتحدث عن الدور الذي قام به مجلس النواب خلال يعني خلال دور الانعقاد الماضي وما تم فيه، والدور اللي هيقوم به والمسؤوليات اللي هيقوم بها خلال المرحلة المقبلة، وقال انه المرحلة المقبلة بتفرض دور واضح، يعني دور واضح هدفه الرئيسي تحقيق مصلحة المواطن والمصلحة العليا للوطن في ظل التحديات. ويمكن نتكلم على انه الاقتصاد الوطني على رأس اولويات مجلس النواب، وايضا اتكلم على دور مصر ومواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة المصرية، مؤكدا على انه امن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري، وتكلم طبعا على القضية الفلسطينية ودور المصري في دعم وحدة ليبيا والسودان وسيادة الدولة ومؤسساتها، يعني مؤكدا انه هذا يعني جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري. يمكن كان خطاب شامل تناول دور البرلمان ودور وفكرة التنسيق مع الحكومة والدور الرقابي أيضا للبرلمان، وقال أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل الحكومة، ولكنها هي مقوم للأداء وبتستهدف بالأساس متابعة التنفيذ والمساءلة على أوجه القصور وسد أي يعني ثغرات تبرز خلال التطبيق العملي على أرض الواقع. الخطاب تناول الأوضاع الداخلية والأوضاع الخارجية والملف الاقتصادي والعلاقة بين البرلمان والحكومة، وأنه الهدف الأسمى لها هو تحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية. أيضا خلال الجلسة العامة، وطبعا كان مدرج على جدول أعمالها، في كلمة ألقاها السيد رئيس الوزراء فيما يتعلق بقانون الخاص بجمع الكيان، وهو بالأساس كان بيوضح أو أسباب اعتراض السيد رئيس الجمهورية عن مادة 25 من قانون جمع الكيان، وطبعا ألقى أيضا مجموعة من الرسائل قال فيها انه الدولة بتسعى الى ترسيخ دولة المؤسسات وصون الحريات والحقوق، وطبعا الدولة بتتجه يعني فيما يتعلق، طبعا يعني كان مجموعة من رسائل هدفها الرئيسي التأكيد على انه الرئيس ارتأى اعادة النظر في المادة 25، وانه ملاحظة السيد الرئيس بتستهدف احكام البناء التشريعي، وانه الهدف الرئيسي من الجامعة هو دعم قطاع التعليم ومزيد من تأهيل الخريجين الى سوق العمل. يمكن تمت احالة اعتراض السيد رئيس الجمهورية عن مادة 25 من قانون جامعة كيان الى اللجنة العامة، وزي ما حضرتك عارفة انه بيتم اعداد تقرير وعرضه على الجلسة العامة. خلال الفترة المقبلة. طبعا كان أيضا في افتتاح دور الانعقاد الثاني للغرفة التشريعية الخاصة بمجلس الشيوخ، ويمكن رئيس المجلس ألقى كلمة، أيضا المستشار عصام فريد ألقى كلمة في هذا الافتتاح، واتكلم على فكرة الدور الخاص بالمجلس والتواصل مع المواطنين، وأيضا أشاد بأداء يعني بالأداء الخاص بالأعضاء خلال المحاصيل، واتكلم على فكرة التنسيق بين الحكومة والبرلمان فيما لتحصل مصالح رعاية الدولة خلال يعني الجلسات المقبلة. يمكن مجلس النواب هينعقد يوم الأحد المقبل عشان يتم انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، نتكلم على 25 لجنة نوعية، وهنوريكم بالتفاصيل إن شاء الله بعد يعني انتخاب هذه الهيئات مكاتب اللجان. فده طبعا بعد ما الأعضاء بيحددوا رغباتهم وبيتم البث في أي شكاوى بيقدمها الأعضاء والوصول لقائمة النهائية، بعد كده بيتم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية 25 لجنة نوعية.
1: إن شاء الله أي جديد سنتابعه معاك أستاذة فريدة. بشكرك على هذه التفاصيل والإيضاحات، الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا بعد هذا الفاصل.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، واستجابة للتوجيهات الرئاسية هناك تيسير لإجراءات استخراج التراخيص من وحدات المرور، هناك تخفيف للأعباء عن المواطنين، أيضا هناك تعديلات في السرعات في الطريق السياحي بمحافظة الجيزة. هذه الأخبار تفاصيلها نعرفها مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 90. أستاذ محمد تحية لحضرتك.
2: اهلا وسهلا، على تحياتي للشباب والاستاذ المستمعين الكرام.
1: بنتكلم على الحقيقه بتوجيهات رئاسيه بتسهيل الاجراءات على المواطنين في كل المجالات والقطاعات، تحديدا بنتحدث عن تيسير اجراءات استخراج التراخيص من وحدات المرور. تفاصيل هذا الخبر مع حضرتك استاذ محمد، خاصه انه النهارده كان اول يوم لتطبيق هذه التسهيلات.
2: طبعا في البدايه طبعا زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا ونورتي، النهارده كان بدايه تطبيق نظام الشباك الواحد لاستخراج رخص القياده ورخص السيارات والتجديد بناء على تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لتسهيل الخدمات المقدمه للمواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم. باعتبارا من اليوم تم عمل التشغيل التجريبي لهذه المنظومه لاصدار وتجديد تراخيص التسيير والقياده بمختلف انواعها في خطوه تستهدف تبسيط الاجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمان للحصول على الخدمات المروريه. تتضمن هذه المنظومه هي تطبيق نظام الشباك الواحد بحيث يتمكن المواطن من انهاء كافه اجراءات واصدار وتجديد الرخص من خلال مسار اكثر سيوله وتنظيما، بدلا من تعدد الاجراءات ومراحل الحصول على الخدمه، بما يساهم في تقليل زمن الانتظار داخل وحدات المرور وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم. وفقا للاجراءات الجديده بيقوم المواطن بسداد قيمه الخدمه المعلنه باللوحات الارشاديه داخل وحدات الترخيص بحسب نوع الرخصه المطلوبه من خلال نظام التحصيل الالكتروني، بما يضمن وضوح قيمه الرسوم المطلوبه منذ بدايه اجراءات الترخيص وعدم تحميل المواطن اي مبالغ اضافيه اخرى. كذلك ايضا تم بتم او من اليوم تم او في غضون هذا اليوم بالفعل بياخد المواطن بيتوجه الى وحده الترخيص التابع ليه، بيكون معاه شهاده او شهاده براءه الذمه الماليه، كل اللي هو بيحتاجه هو شهاده براءه الذمه الماليه، وبيقوم بالتقدم الى منظومه الشباك الواحد. ومنظومه الشباك الواحد

0: عدد الخطوات المطلوبة لإنهاء الخدمة في أقل وقت، وهذه الخدمة تم تفعيلها النهاردة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى وحدات الترخيص، وألق ألقت ألقت ألقت بالفعل في استجابة من السادة المواطنين من هذه، في شعور بالإيجابية من السادة المواطنين في هذه الخطوة. وبالفعل تم أيضا تطوير مستوى الخدمات المرورية ورفع كفاءتها لتقديم أكمل وجه على بالنسبة للخدمات للسادة المواطنين والخدمات المرورية. وبيأتي ذلك أيضا في هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الإجراءات وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والاستفادة من التحول الرقمي ونظم الدفع الإلكتروني مع تطوير الخدمات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ووضوح الإجراءات والتكلفة وتقليل الوقت الذي يستغرقه المواطنين للحصول على الخدمة داخل كافة حالات الترخيص.
1: هايل جدا. هنتقل مع حضرتك لجزئية أخرى أستاذ محمد، وهي تخص رفع معدلات الأمان والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين. تقرر أو تم تعديل السرعة المقررة على الطريق السياحي لستين كيلو متر في الساعة حفاظا على سلامة المواطنين. خلينا نتابع مع حضرتك هذه أو تفاصيل هذا الخبر.
0: بالفعل تم تعديل السرعة المقررة على الطريق السياحي إلى 60 كيلو متر حفاظا على سلامة السادة المواطنين. الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التعديلات المقررة للسرعات، وتم خفضها من 80 كيلو متر إلى 60 كيلو متر في إطار الإجراءات المرورية الهادفة إلى رفع معدلات الأمان والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح وسلامة السادة المواطنين. شهد الطريق وضع أيضا لوحات إرشادية جديدة لتوعية قائدي السيارات بالسرعات المقررة، حيث تم تحديد السرعة القصوى للسيارات الملاكي 60 كيلو متر و 50 كيلو متر للأوتوبيس وسيارات النقل والدراجات النارية. كذلك أيضا بتكثف الأجهزة المرورية والإدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار كافة الخدمات المرورية على امتداد الطريق مع انتشار الرادارات لمراقبة السرعات وضبط المسافات والتأكد من الالتزام قائد السيارات بالسرعات المحددة. وبيأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تحقيق الانضباط المروري وتلاشي أي معوقات مرورية وإزالة أي أسباب تؤثر على الحركة المرورية نتيجة السرعات الزائدة، مع تأمين حركة المواطنين وتأمين حركة السيارات على الطريق السياحي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باللوحات والتعليمات المرورية حفاظا على أمن وسلامة السادة المواطنين.
1: هايل جدا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات. زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري لراديو 90، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا جزيلا على موافقة دائما، وشكرا للأستاذ
1: المستمع. تحياتي وإياك، شكرا جزيلا. مستمعينا، من ضمن متابعاتنا الإخبارية، وزارة الداخلية أعلنت مد فعالية المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر جديد اعتبارا من يوم الخميس الأول من أكتوبر النهاردة، ومستمر لمدة شهر لتوفير مختلف مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بتوصل ل 40%. وهذه الزيادة أو المدة الجديدة في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية المجتمعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. أوضحت وزارة الداخلية أن هذه المبادرة تشهد مشاركة 2558 سلسلة تجارية وخمسة من القوافل المتحركة وأربع شوادر، بيوصل إجمالي الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة ل 2576 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية، وده بالتنسيق مع عدد من الكيانات الصناعية والتجارية وكبرى السلاسل التجارية. أيضا بتواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، ده بجانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة أمان التابعة أيضا لوزارة الداخلية. هذه الجهود مستمرة من مبادرة كلنا واحد ضمن دور المجتمعي لوزارة الداخلية، ومواصلة جهودها أيضا للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية أسعار مخفضة، ودورها في دعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية. فاصل ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية مستمعينا، ومن أبرز متابعتنا الإخبارية وأهم الأخبار. مصدر مسؤول يصف ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه بالأمر المؤسف وغير المبرر. أيضا المصدر بيشير لأن مصر أكدت مرارا رفضها التام التدخل في الشؤون الداخلية للدول احتراما لقواعد القانون الدولي. والمصدر المسؤول أعلن أنه تطبيقا لمبدأ عمل بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخص غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد. خبر آخر، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن النهاردة عن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026 لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية تمهيدا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 والحد 24 من أكتوبر الجاري. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، وزير العمل حسن رداد أعلن أنه الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر هيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية مستمعينا، إنه منتخب مصر للناشئين مواليد 2019 بيواصل تحضيراته للاستعداد لمباراة كندا المقرر إنها تكون يوم السبت المقبل في 4 عصرا في مباراة ترتيبية بين المركزين الخامس والسادس ببطولة دورة الصداقة الودية. هيئة الأرصاد أعلنت أو تتوقع إن الطقس بكرة خريفي، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل الحرارة نهارا وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 32 والصغرى 22. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم. برنامج آخر اليوم بيكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، ومن فريق الإعداد بشكر زميلتي العزيزة غريد مصطفى وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. الرئيس السيسي يوجه بتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء مصانع جديدة بالقطاعات ذات الأولوية. الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة. الحكومة تواصل التحضيرات لعقد منتدى مصر 2026 من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري لعرض ما تحقق على أرض الواقع. مصدر مسؤول يصف ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه بالأمر المؤسف وغير المبرر. المصدر يشير لأن مصر أكدت مرارا رفضها التام التدخل في الشؤون الداخلية للدول احتراما لقواعد القانون الدولي. المصدر المسؤول يعلن أنه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد. مصر تدين استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. ترامب يقول إنه قد يقوم بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. روسيا تؤكد أن استعدادها للتفاوض بشأن أوكرانيا لا يعني الانفتاح على تقديم تنازلات. الأهلي يتوج ببرونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد بفوزه على الزمالك بنتيجة 30-25. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل. في يوم هنوصل والفكره تكبر، طب ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: إيفون ما تمشيش يا نادر.
2: وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك.
3: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا
4: كنت يومها هنا في البيت لقيت كساب بعتلي انه عاوزني ضروري. رحت له بيت سيدنا الوقاد. اول ما رحت قال لي انه هيحطني في امتحان كبير وهيشوف هنجح فيه ولا لا. معرفش ما كنتش خايفة وما كنتش قلقانة وكان عندي شغف وفضول زيك. قال لي تعالي وراي. فاكر الأوضة اللي كان أبوه بيقعد فيها؟ قعدنا فيها وضلم النور تماما. بقيت مش شايفة أي حاجة. طلب مني أغمض زي ما الوقاد عمل معايا زمان وحذرني من إني أفتح عينيا وإلا هيلحق بيا الأذى لو فتحتها. بدأ ينادي على ناس بالاسم حارس وكامل وعارف. أنا فاكرة الأسامي دي كويس. وقال لي نادي عليهم معايا وقولي ورايا اللي هقوله بالظبط.
5: بعد التوريث، بعد نقل القوة والقدرة، أصبحتم الآن خداما لي، أمركم مثل ما أمركم الوقاد من قبل، أحذركم كما حذركم الوقاد من قبل، أعاقبكم مثل ما عاقبكم الوقاد من قبل، كافئكم مثل ما كافئكم الوقاد من قبل، بحق العهود بينكم وبين سيدكم الوقاد، بحق الحكم والميثاق بينكم وبين حليفكم الوقاد، نسألكم الحضور الآن الآن الآن في التول وفي اللحظة وفي الساعة الساعة الساعة العجل العجل الأجل الأجل، بحق ملك يوم الأربعاء، بحق ملوك الجن، بحق مارد الأرض، طهرزان عقب طهرزان عقب، سارنجان واهب الحارس الكامل العارف، احضروا الآن.
4: بعد التوريث، بعد نقل القوة والقدرة، أصبحتم الآن خداما لي، أمركم مثل ما أمركم الوقاد من قبل، أحذركم كما حذركم الوقاد من قبل، أعاقبكم مثل ما عاقبكم الوقاد من قبل، أكافئكم مثل ما كافأكم الوقاد من قبل، بحق العهود بينكم وبين سيدكم الوقاد، بحق الحكم والميثاق بينكم وبين حليفكم الوقاد، نسألكم الحضور الآن في التوي وفي اللحظة وفي الساعة الساعة الساعة العجل العجل الأجل الأجل، بحق ملك يوم الأربعاء، بحق ملك ملوك الجن، بحق مارد الأرض، طه رازان عقب سارن جان وهب الحارس الكامل العارف، احضروا الآن. فضل ينادر يقول وانا اقول وراه، وفضلت اكرر لحد ما حفظت التعويذ دي زي ما تكون اناشيد مدرسية. فضل يعيد ويزيد ومفيش حاجة بتحصل، بس بدأت احس ان نبرة صوته اتغيرت وبدأ يزعق ويقول
6: هما فين يا وقاد؟ هما دول اللي قلتلي هيكونوا خدام ليا؟ هما دول اللي قلتلي هيكونوا رهن اشارتي؟ يا مخادع، انا هعرف اتعامل باللي عندي، هعرف اتعامل.
4: في اللحظة دي سمعت همس متداخل بيقول كلمة واحدة،
7: حضرنا.
4: ده حصل لما كساب بدأ يشتم في أبوه. الحمس اتغير وبدأوا يقولوا أحسن استقبالنا. كان في الأول همس بس الصوت بدأ يقلع لحد ما كساب سمعه، لكنهم ما بطلوش، فضلوا يكرروا في جملة أحسن استقبالنا وصوتهم يعلى أكتر وأكتر لحد أنا ما بقيتش قادرة أتحمله. ها وبعدين يا مروة؟ فضلوا يقولوا أحسن استقبالنا والوضع يتبدل وبدأ كساب هو اللي يصرخ، وسمعت صوته بيترزع في الارض. انت انا زي ما قلت لك ان انا مغمضه، انا سمعت صوت حد اترمى في الارض وسمعته بيزعق من الالم، والجمله عماله تقول احسن استقبالنا بشكل مخيف، وهو بدا يقول
7: خلاص اسف سامحوني اسف.
4: فجأة سكت كل حاجة، سكتت وسمعنا همس بيقول حضرنا من الخوف وإجباري على عناية إنها تفضل مغمضة. غصب عني عناية بدأت تترعش، وكنت بحاول أضغط عليها علشان تغمض، لكنها فتحت لا إرادية. لقيت الأوضة منورة لون أحمر، وكثاب مرمى على الأرض، وتلت كائنات سودة طويلة نحيفة جدا أكبر مننا بشوية، ما عندهمش شعر، واقفين حواليه. فضلت مفتحة عناية، كانوا مدين إيديهم التلاتة عليه وبيلمسوه، والتلاتة في نفس الوقت لمحوا إن أنا فتحت عناية. قاموا بسرعة وانقضوا عليا، وصرخ كثاب غمض عينيك. غمضت بسرعة مع اقترابهم مني، لكن الأول ما غمضت ما حصلش حاجة. أيوه ما حصلش، وما حدش حتى لمسني. فضلت الدنيا سكتة تماما، وأنا واقفة وهموت وأقعد. بس كثاب اتكلم وقال
8: الآن اذهبوا بها حيث أريد. مروة هتروحي بيت نادر، هتلاقيه مات.
4: ايه مات؟
8: اخرصي، انت خايفة على الكلب ده بعد ما ضيعك؟ هو ده الاتفاق اللي بينا؟ على العموم هو ما ماتش، هو فاكر بس انه مات. افتحي ايدك.
4: فتحت له ايدي اليمين.
8: لا التانية.
4: فتحت ايدي الشمال، لقيت كف ايد متلج زي ما يكون طالع من التلاجة. مسك ايدي وحط فيها ورقة وطبق ايدي عليها، وسمعت صوت كساب تاني بيتكلم وبيقول
8: خبيها كويس، هتروحي تدخلي اوضته لوحدك، وهتحطي اللعنة دي اللي في ايدك في بق نادر ضروري اول ما توصلي، حالا.
4: حالا ازاي؟ ده البيت بعيد. ما لحقتش اكمل الجملة، لقيت رجلي بتترفع من الارض. والله العظيم رجلي يا نادر كانت بتترفع من على الارض، وحسيت بهوى، هوى زي ما اكون بطير. لما فتحت عينيا لقيتني جوا حاجة زي نفق عمودي، عمالة بطلع فيه بسرعة رهيبة، وكل حاجة حواليا بتنزل، وناس كتير بتقع، وحاجات كتير بتنزل من حواليا. كان منهم الشباب، ومنهم العواجيز، ومنهم الأطفال. صورة سريعة جدا ومتلاحقة جدا. غمضت عينيا لأني ما تحملتش تتابع الصورة. سمعت أصوات ألام وأصوات عذاب وكلام من نوعية
9: لا مش دلوقتي، سيبوني شوية، مش جاهزة إن أنا أموت.
4: يا مسيح ذلك أفضل جدا،
9: سيبوني ساعة واحدة، ساعة واحدة صلي بس، سيبوني.
4: ما تقوليش دلوقتي، أنا كنت ناوي أتوب، أنا كنت ناوي أتوب. لا
9: أنا مش جاهز، أنا مش جاهز.
4: يا رب رجعني أكفر عن كل ذنوب.
9: يا رب أنا بتوب. لا ما تقولوش إن باب التوبة اتقفل. يا رب أنا بتوب.
4: كلام كتير متداخل، وألام وندم وفرح وحزن. بدأت أحس إن أنا بنزل. فتحت عيني لقيتني قدامي باب بيتنا، في لمحة بسيط. دخلت لبست العباية، حطيت اللعنة اللي اداهالي في جيب البنطلون اللي تحت العباية، وجيت عندك. دخلت لقيت الموضوع فعلا حصل وحقيقي، ما بقتش مستوعبة حصل ازاي وامتى، لكن اللي كان مطلوب مني انا لازم انفذ مهمة محددة. دخلت عليك الأوضة، والوهلة مش هكدب عليك صعبت عليا، لكن هرجع واقول لك ولاقي الكساب اعظم بكتير. فتحت بقك وحطيت اللعنة، وبعدها اقول لك انا بعدها ايه. خدتيها تاني وفتحتيها وقريت المكتوب فيها. ايه ده يا نادر، انت كنت صاحي وقتها؟ طب اقسم بالله وانا هناك انا حسيت وانا بقرا الورقه ان في حد واقف ورايا بيقراها معايا. طول ما انا في الاوضه كنت حاسه ان في حد بيراقبني، وقلت اكيد كساب هو اللي بعت حد يراقبني ويشوفني هعمل المهمه ولا لا. المهم يا نادر، خلصت وروحت وكنت فاكره ان كده خلاص. كساب كلمني وقال لي النهارده بعد المغرب هتدخلي الحمام وتقللي النور وتعملي اللي هقولك عليه بالظبط. هتلاقي في دولابك ورقه اقريها وانت في الحمام واعملي كل التعليمات اللي فيها بالحرف يا مروه. انا كنت خايفه بس ما كانش قدامي يا نادر غير اني انفذ. عملت اول خطوه واستنيت لبعد المغرب وفتحت الدولاب ولقيت الورقه فعلا. حطيتها في جيبي وقلت هقراها على طول في الحمام، لا يكون غلط ان انا اقراها هنا. وبعد اقل من ساعه اخدت هدومي وتعمدت عادي من قدام ماما علشان تفهم ان انا داخله اخد دش وما تقطعنيش. دخلت الحمام وطلعت الورقه، لقيت اول سطر مكتوب اقرأي الآتي 3 مرات أمام المرآة وأنت مغمضة العينين، وبعدها قومي بفتح عينيك لتكملي تنفيذ المطلوب. ده كان معناه أن أنا لازم أحفظ المكتوب علشان أقوله وأنا مغمضة عينيا. كان مكتوب الحارس الكامل العارف من بيت الخلاء والجن يقسم عليكم سيدكم ووريثه يقسمون عليكم أن تحضروا. الحارس الكامل العارف من بيت الخلاء والجن أقسم عليكم وأقسم عليكم سيدكم وورثه أن تحضروا. الحارس الكامل العارف من بيت الخلاء والجن أقسم عليكم سيدكم وورثه أن تحضروا وأقسم عليكم أنا أيضا. قلتها بالضبط زي ما كان مكتوب وبنفس التسلسل وعدد المرات 3 مرات زي ما قال. ما حصلش حاجة الحقيقة. فتحت عينيا قدام المراية صرخت، حطيت ايدي على بقي بسرعة لاني شفت في المراية كساب، اما وشي ما كانش موجود. كهربا ضربت في جسمي من الخوف والرعب لما شفت انعكاس صورته مكان انعكاس صورتي في المراية. فضلت صورته ثابتة مبتسم واتكلم وقال لي كملي اللي في الورقة يا مروة. ايديا كانت بتترهش، بصيت في الورقة لقيت مكتوب اقر الطلسم الاتي 5 مرات وانت مفتحة عنيكي ومركزة جدا في المراية. بصيت في الورقة وحاولت أنطق الكلام لأني مش فاهمة أي حاجة. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنانش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان أو غيلان دنانش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنانش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنانش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنانش سليل ميمون نعمان. فضلت أقوله وفضلت برضه أبص على المراية ومركزة زي ما هو طلب مني بالظبط. ورجعت للورقة وبصيت وكملت قراية. بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وثأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وفأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. كان مكتوب أن أنا أكرر الكلام ده فكررته وفضلت أعيد وأزيد في المكتوب لدرجة أن أنا حفظته بقيت أسمعه وبدأت أزهق. بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وثأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وثأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. لحد ما لقيت ستارة البانيو بتتحرك ورايا بالراحة. كانت مقفولة وبدأت تتفتح ببطء بطء مخيف. بطلت أتكلم وفضلت متنحة في المراية. بعدها تلفت وقلت يمكن تهيؤات، لقيتها فعلا بتتفتح ووقفت وما تفتحتش أكتر من كده. قربت من الستارة فتحتها بالراحة لأني مش عارفة هلاقي إيه وراها. لقيت في أرضية البانيو حاجة زي أنفت، كان أكبر شوية، كرة كبيرة شوية عبارة عن شوك لها ايدين رفيعة عمالة تتحرك بيهم في البانيو رايحة جاية، والكرة الشوكية دي لها عينين. فضل الشيء ده رايح جاي في البانيو بالراحة، وانا ما كنتش فاهمة هو انا كنت بقول كل ده علشان يطلع لي انفت في الاخر. اتلفت وراي علشان اخرج من الحمام، لقيت في وشي ابشع تلات وشوش شفتها في حياتي، تلات كائنات مفزعة. وشوشهم في وشي متفحمين وعينيهم صفرة مرعبة، شعرهم عامل زي الشوك، سننهم عبارة عن ابر ودبابيس ومسامير لونها ابيض لامع جدا. جيت اصرخ، واحد منهم كتم بقي بايده اللزجة المقرفة. لما شال ايده قعدت امسح مكانها، بس مكانها كان بيحرق وبيؤلم جدا. بدأوا يتكلموا بصوت جاي من بعيد كأنه جاي من اعماق الجحيم.
10: الحارس الكامل العارف، اتينا من اعماق باطل الوقت كرامة لسنتنا، ومولانا الوقت ووريثه، الامر لك الان. الحارس الكامل العارف، اتينا من اعماق باطل الوقت كرامة لسنتنا.

تنحت. أمر إيه اللي ليا؟ أنا مش عارفة أصلا أنا جبتهم ليه أصلا. بدأت أبص ورايا ونادي على كسام، أنت فين؟ أعمل إيه مع دول؟ أنت فين؟ ما جاليش رد، والتلاتة واقفين قدامي ساكتين.

0: بصيت لهم وقلت لهم
1: انا مش عارف، كانت سابقة لي انا استدعيكم وخلاص.
0: بدأ يطلع اصوات تخوف، حسيت انه ده معناه غضب.
1: طب انا اعمل ايه؟ والله ما قال لي اعمل ايه تاني. انا قريت اللي في الورقة، الورقة افتكرت الورقة، فتحتها بسرعة لقيت لسه في كلام مكتوب. كان مكتوب: اذا حضر الثلاثة عليك ان تقولي بالحرف نادر مصطفى عبد الرحيم فودة، اريد اختراق كابوسه لاقوم بتوصيل رسالة له من سيدي. قريت الجملة: نادر مصطفى عبد الرحيم فودة، اريد اختراق كابوسه لاوصل له رسالة من سيدي. قريت الجملة فسكتوا التلاتة عن الصوت اللي كان معنا صوت الغضب، اتلفوا حوالي وكل واحد حط منهم ايده على كتف التاني وانا في النص، وبدأوا يتحركوا بهدوء. بعد كده الهدوء بدأ يكون اسرع اسرع اسرع لدرجة ان انا حسيت ان هم كلهم اندمجوا وبقوا جسم واحد. اتشكلت حوالي داير زي النفق اللي شفته قبل كده، بس كانت سودة وفيها برق احمر. كل ما البرق صوت الرعد يضرب فيها اشوف وشوش كتير في وشي، وشوش بائسة حزينة، وشوش مرعبة، وشوش مشوهة. ما كانش فيها اي وشوش مبتسمة خالص، كلها وشوش بالشكل اللي بقولك عليه. وبدأت اسمع اصوات عذاب لا تطاق، اصوات متداخلة، الناس بترجو ربنا انه يعفو عنها.
2: ربنا العفو،
0: اهدوا
3: رجع بساعة واحدة،
4: ربنا اقم الساعة.
0: هو يا رب سبب، هو اللي شدني للطريق ده.
5: انا الدنيا خدتني، الدنيا خدتني.
0: ابعدوا عني يا ابعدوا،
5: رب رجع بساعة واحدة،
0: رب رجع بساعة واحدة.
5: كلها يا نادر كانت جمل ندم وحزن وقتهم. انا كنت بعدي على حاجات كلها كده بشوف عذاب الناس بعد موتها.
2: بلوني وش النوم، رب العفو،
0: ابعدوا
3: رجع بساعة واحدة،
4: رب اقم الساعة.
0: هو يا رب سبب، هو اللي شدني للطريق ده.
5: انا الدنيا خدتني، الدنيا خدتني.
0: ابعدوا عني يا ابعدوا،
5: رب رجع بساعة واحدة،
0: رب رجع بساعة واحدة. انا غنيت.
5: مروة كانت بتحكي كل اللي حصل، وفي عز ما هي بتحكي شبابيك البيت كلها اترزعت والنور اتقطع كذا ثانية ورجع. مروة برقت لي ومعلقتش. وبعدين يا مروة حصل ايه؟ بدأ دورانهم حواليا يظهر تاني ويقل تاني يا نادر، لحد ما وقفوا وبعدوا التلاتة عني. لقيت نفسي في التراب بتاعت البلد والدنيا ضلمة. كنت في المدخل وقفت خايفة، وخصوصا ان هما كمان واقفين قدامي وعمالين يشاوروني بقيتهم ان انا ادخل وراهم. لقيت يافطة كبيرة مكتوب عليها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن بامر الله بكم لاحقون. وقفت قدامها وبدأت اقراها. التلاتة في وقت واحد اطلقوا صرخة خلعت قلبي وهزت المكان كله كأن زلزال ضرب المكان، صرخة كأنها صحت الميتين. بدأت أسمع صوت خبط ورزع كتير من جوه كل تربة، أيوه من على أبواب التراب، وناس عمالة تصرخ وناس بتستغيث. رجعوا تاني التلاتة شاوروا لي إن أنا أمشي وراهم. أنا فهمت إن أنا الذكر اللي أنا قلته وأنا داخل غلط. مشيت وراهم. في الوقت ده مروة توقفت عن الكلام وبصت لي بصة كأنها اكتشفت كنز مثلا، بصة كلها حماس وانتصار، وقالت لي: بقول لك إيه، تحب تشوف اللي حصل زي ما انا شفته بالظبط؟ هتتفرج على اللي حصل لك وانت بره الاحداث، فهمني زي ما شفت نفسك كده وانت ميت. ازاي ده يا مروة؟ انت في ايدك تعملي ده؟ طبعا ممكن. كل اللي هتعمله هتشرب ميه هديها لك، وانا هقول لك طلسم وهتشوف اللي هيحصل، الادوار هتنعكس. انا هختفي تماما وانت العفاريت هتتعامل معاك انك انت انا، وهتمر بكل اللي انا مريت بيه. وازاي يا مروة مش هيشوفوني؟ علشان ده ماضي يا نادر. بقولك ايه، انت هتشوف حاجة زي فيلم كده ثلاثي الابعاد مش اكتر. وانت يا مروة من امتى عايزة تعملي لي حاجة تفيدني؟ ومين قالك ان انا عايز اعمل حاجة تفيدك؟ لا الموضوع مش كده خالص. انا بقولك لو عايز تشوف اخليك تشوف.
1: موافق يا مروان. موافق. سابتني مروة ودخلت اوضتها وخرجت معاها كوباية فيها حاجة بيضة زي اللبن بالظبط، وقالت لي ادخل الحمام، نور النور الضعيف، وشك صباعك بالدبوس ده، واكتب اسمك 3 مرات على الورقة دي، حط الورقة في الكوباية دي وحاول تلفها وتدوبها كتير، هي مش هتدوب بس على الأقل اللبن يتشرب جواها، واشربها وتعالى.
5: بس كده؟
1: أيوه. أخدت المشروب، دخلت وأنا على يقين تام، أنا متأكد أن مروة عمرها ما تكون عايزة خير ليها، بس أنا هعمل اللي قالته. شكت إيدي بالدبوس وكتبت بالدم اسمي 3 مرات على الورقة، وحطيتها في الكوباية اللي فيها اللبن أو معرفش ده سائل إيه، وشربت. لما شربت اكتشفت أنه فعلا لبن، شربته مع آخر شفطة بدأت أحس بخنقة بشعة لا تحتمل.
6: سميتيني سميتيني،
1: وقعت على الأرض، وقعت دايخ، وبدأت أفوق على صوت خبط على باب الحمام. قمت علشان أفتح الباب، بسند بإيدي على الأرض. الأرض كان ملمسها غريب، ملمسها عبارة عن تراب. لما رفعت وشي لقيتني في الشارع مرمي على الأرض، الشارع اللي في مدخل المقابر. بصيت حواليا في الظلمة مش شايف حد خالص. سمعت صوت الخبط تاني، الخبط كان على باب قبر. بدأ بصوت قبر واحد، بعدها قبر تاني، بعدها قبر تالت، لحد ما بقى صوت خبط عبارة عن مئات الأبواب لا يطاق، كأنه قرع طبول، وكلهم سكتوا فجأة. وشفت من بعيد على إضاءة عمدان النور الضعيفة 3 أجسام جاية من بعيد. لما قربوا تأكدت من كلام مروان صح، الحارس الكامل العارف. ملامحهم صعبة جدا، طويل جدا، بشرتهم وأجسامهم زي ما تكون محروقة. بدأوا يشاوروا لي نمشي وراهم ولا كأنهم فعلا عارفيني. ما حسوش بأي اختلاف، ونفس اللي مروة كانت بتحكيه هو اللي حصل. وللمرة التانية طلعت مروة مش كدابة، مشيت وراهم. كنا ماشيين في شوارع المقابر والدنيا ضلمة جدا ومرعبة وموحشة جدا جدا، لحد ما باب تربة ماشي أنا جنبه خبط. اتحركت للناحية التانية بعيد عنه تلقائي، لقيت الباب اللي أنا رحت ناحيته في الناحية التانية خبط، وباب تالت ورابع. التلات عفاريت وقفوا يبصوا لبعض وكأن في لغة خفية بينهم. وفي لحظة، ويمكن أقل من لحظة، لقيت التلاتة واقفين حواليا، طلع منهم حرارة لا تطاق. واحد نزل في الأرض شدني من رجلي، اتكعبلت وقعت على وشي على الأرض، وبدأوا التلاتة يجروني ويجروا بيا في شوارع الطرق، وأنا بتسحل على بطني، بتسحل بتسحل. نفس مشهد فيلم الأرض، مشهد الفنان محمود المليجي الشهير وهو بيتجرجر على الأرض. أنا لا قادر أصرخ ولا قادر أعمل أي حاجة، ضوافري وصوابعي ماسكة في التراب، لكن بتسحل وبتجرجر. وأبواب القبور اتدق عليها بقى زي الطبول. واحد من التلاتة وقف، والباقيين وقفوا لما هو وقف، وأنا مرمي على الأرض مش قادر أقوم بأي حركة بعد البهدلة والمرمطة اللي حصلت لي. قعدوا التلاتة في الأرض، حطوا كفوف إيديهم على الأرض وصرخوا صرخة طويلة مفزعة، وبدأوا يخبطوا الأرض بإيديهم

بدأت كل أبواب القبور تتفتح واحد ورا التاني مع كل خبطة، وفي المرابة بيتجسد قدامي صمت، سكوت، هدوء يسبق العاصفة. سكوت مخيف. قام التلاتة يبصوا حوالين نفسهم وعينهم بتدور على حاجة. صرخة من واحد فيهم يشاور بإيده على قبره كأنه لقى حاجة هو عايزها. بصوا الاتنين التانيين مكان مشاور مع صرخته، وأنا كمان بصيت لقيت قبره مفتوح. وإيدين بتخرج من الظلمة. إيدين بتطلع من الظلمة مخيفة، مفزعة، مرعبة. وبعدها بدأ جسمي يخرج زحف على الأرض، يخرج. جسم ضعيف، نحيل، حركته بطيئة. اتحرك برا القبر وخرج منه وثبت في مكانه. التاني صرخ وشاور، كان بيشاور المرة دي ورايا. لقيت أربع قبور بيخرج منهم كوارث، لأن المرة دي كانت عبارة عن هياكل، مش هياكل عظمية بحتة، لأ، هياكل متغطية بطبقة جلد بسيطة جدا كانت بتزحف على الأرض خارجة من القبور بتاعتها. واتجمعوا كلهم قدام قبر من الأربعة اللي ورايا، وفضلوا نايمين على بطنهم قدام. التلاتة شالوني ورموني قدام الهياكل اللي انقضت عليا. انقضت وانا مش عارف اقاوم، لان ما اعرفش ده ايه وليه. شوية عظم في الآخر، لكن صوت خبط أسنانهم في بعض كان رهيب.

0: وشوشهم النحيفة اللي ما فيهاش أي حياة مفزعة، وأنا في مواجهتهم وأجه الوجه. لقيتني بتشد، ومع شدتي انسحبوا مع بعض، انسحبوا كأنهم خافوا، وأنا اتشديت وترميت قدام جثة راجل تخين أو ست تخينة، كان قاعد قدام قبره. أيوة قاعد، وكأنه قاعد قدام باب بيته. سكون، هدوء. هو غالبا راجل، ملامحه مخيفة، جلده متآكل، عيونه اللي بقي منها جاحظ لبره، لونها أبيض تماما، وشه معظمه متحلل بشكل مخيف ومقرف، جسمه ما يختلفش كتير، دود حي سارح على جسمه كله في أجزاء مختلفة، دود بيخرج من عينيه وبيخرج من ودانه وبيخرج من بقه. مسكني من رجلي، بدأت أحاول أخلص رجلي منه، لكن كان عنده قوة رهيبة. سابني، بدأت أزحف وأبعد، مسك رجلي وشدني عليه. بعدها سابني، بدأت أزحف تاني، شدني تاني، كأنه بيلعب بيا، كأنه عايزني قدامه ملكه بس مش أكتر. في النهاية أنا فضلت مرمي قدام التربة بتاعته، وهو قاعد زي ما يكون حارسها، وأنا الفريسة اللي محتفظ بيها الوقت ما يجوع هينقض عليها ويأكلها ويخلص عليها. الحارس والكامل والعارف شدني واحد منهم فجأة من قدام الجثة. الجثة طلعت صوت غاضب، هجمت علي وشدتني منهم، بدأوا يشدوني مع بعض وكأنهم عايزيني، لكن الراجل ده أو الجثمان ده غرس سنانه في رجلي من تحت ركبتي، غرسة مؤلمة، وبدأ يشدني بسنان اللي مغروسة في رجلي، لحد ما سابوني ليوم التلاتة وقعدوا على الأرض. ورجع يعملوا نفس الحركة، يضربوا الأرض بإيديهم مع بعض، يضربوا الأرض، يضربوا الأرض، يضربوا الأرض. مع خبطتهم في الأرض خرج من القبر أذرع شبيهة بالظبط بأذرع الأخطبوط بشكلها المعروف، اتلفت حوالين الراجل وبدأت تسحبه، وهو برضو عاضد رجلي قابض عليها، اتشد جوه القبر وأنا بتشد معاه، دخلت رجلي جوه القبر معاه، دخل نصي جوه القبر معاه. رجعوا ضربوا الأرض تاني التلاتة، الأرض اتهزت، سابني وبدأت أسمع صرخاته. سحبت نفسي بسرعة، وأنا بسحب نفسي وببص، الأذرع اتلفت حوالين كتافه ورقبته وراسه، وبدأت تعصر في كل حتة من جسمه حتى راسه. اتراجعت بسرعة، باب القبر اترزع واتقفل عليه. هل ده حصل لمروة؟ هل كل ده هي شافته؟ أنا في ألم رعب لا يحتمل، أنا حاسس خلاص إن أنا هفقد الوعي حالا. واحد من التلاتة شاور لي ان انا اقوم اقف، تحملت على نفسي وقمت بصعوبة بالغة. الرجل اللي كانت هو عضها كانت عبارة عن بركان من الدم، شاوروا لي امشي وراه، كنت بعرج وانا ماشي، بس انا عارف احنا رايحين فين، رايحين ناحية تراب عيلة فودة. بس قبلها بتربة، في تربتين انا عارفهم كويس، واحدة مكتوب عليها نساء والتانية مكتوب عليها أطفال، دول بيجمعهم فيهم العظم لحد ما يجوا يجددوا بناء المقابر عندنا، وبيحطوا فيها عظم قديم، وبعدين بعد تجديد التربة أحيانا يرجعوه وأحيانا لا. واحد من العفاريت التلاتة شاور للتربة بتاعت السيدات، اتفتحت لقيك تخرج منها حاجات عاملة زي الجنيات الجميلة جدا، وبعدها تتحول لجثث مرعبة متأكلة. كلهم جايين يزحفوا في الأرض ناحيتي. يا رب يا رب يا رب. اتراجعوا اتراجعوا، بدأوا يصرخوا بشكل هستيري وأنا مش فاهم ليه. في الوقت ده لاحظت أن باب التربة التانية اتفتح وخرج منه جثث أطفال، أطفال كتير شكلها بريء جدا، ملامحها جميلة مش متحولة لأي شكل غير شكل الأطفال زي ما هم. أول ما خرجوا وجثث الجنيات أو السيدات دي شافتهم، حصل اللي حصل وتراجعوا. كانوا أطفال شكلا وملامح بريئة، لكن بعد ما السيدات دي تراجعت بدأت أجسامهم تبلى وتتهالك وتفنى، وعيونهم تكحل لبرة وجلودهم تتحلل، ويظهر العظم من تحت جلدهم وينزل منانهم سوائل سودة وشعرهم يتآكل ويختفي، وكأنهم بيعجزوا هم أطفال قدامي وبيتحللوا قدامي. قربوا الأطفال دي مني أو هياكل الأطفال دي، وعملوا دايرة حواليا. اللي اكتشفته انهم عملوا دايرة حواليا علشان يمنعوا جثث الجنيات والسيدات دي انها تقرب مني، يعني بيحموني. اول حاجة تقف معايا من وقت ما بدأت اواجه انتقام كساب اللعين. فضلوا حواليا لحد ما جثث السيدات المهلكة دخلت القبر، وباب القبر اترزع عليهم. ما اترزعش لوحده، شفت ايد منهم بتشد الباب عليها وكأنها بتقفل عليهم باب بيتهم. اللي فهمته ان الحارس والكامل والعارف ما عجبهمش اللي بيحصل، صرخوا صرخة مجمعة. الاطفال في اللحظة دي بدأوا يجروا زي النمل في هرجلة وخوف، دخلوا قبرهم وهم بيتألموا وبيزحفوا بسبب الصرخة، والباب اتقفل عليهم. خلاص غالبا كده مفيش غير مقابرنا بعد اللي شفته ده. هي خلاص اتحركت ناحية المقابر بتاعتنا، كان قدامها حاجة مبنية كده بنسميها المصطبة علشان نقعد عليها. قعدت عليها وأنا بتألم لسه من كل جسمي. واحد منهم شاور لي على باب التربة. معرفتش أعمل إيه، لقيته بيعمل بإيده قبضة إيده في الهواء علامة إني أخبط، ففهمت. خبطت على باب التربة. لما خبطت سمعت خبط من جوه، لقيتني بتكلم لا إرادي وبقول هنا هنا هنا هنا. اتفتح باب القبر بهدوء وكان بيطلع صوت مخيف وهو بيتفتح، لكن ما شفتش حاجة. شوية انتظار وخوف اني ادخل ولا لا. لقيت ايدين خارجة من القبر، بس دي مش ايديا، دي ايدين حد كبير. كمل خروج لحد ما خرج الجثمان بالكامل، رغم تآكل الجلد والوش اللي بقى أزرق تماما وعينيه اللي اختفت، لكني عرفته، عرفته كويس. عم شحاتة، عم شحاتة الله يرحمه. خرج، قمت وقفت مش عارف هو كمان هيعمل ايه، لكن اللي حصل انه اتكلم كلام جزء منه كبير مش مفهوم لأن كان زي ما يكون لسانه تقيل.
1: الجمعك هنا نابر الجمعك.
0: مش حاجة، انت عايش ولا انت ايه؟ انا مش فاهم.

أنا دخلت مش عارف أخرج. أنا رحت لأمك في الرؤيا وبلغتها تحذرك وأنت ما فيش فايدة. طب أعمل إيه عشان أخرج؟ أعمل إيه؟ الجأله مين يا مشحات؟

0: مجرد ما عم شحاتة قال ربنا التلاتة صرخوا نفس الصرخة. عم شحاتة بقى يتلوى كأني في حاجة بتقطع في جسمه. وبدأ يزحف بسرعة علشان يدخل القبر بس ما كانش عارف. لقيتني بساعده وزقيته بالراحة لحد ما دخل. خبط على دماغي خبطة دخت وقعت جوه القبر. وآخر حاجة سمعتها كانوا حاجتين الحقيقة. الحاجة الأولى صوت باب القبر بيتقفل عليا، والحاجة التانية صوت مروة وهي بتخبط على باب القبر وبتقول
1: يا نادر أنا أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده.
0: وفقدت الوعي تماما. معرفش فضلت قد إيه فقدت الوعي، لكني صحيت على صوت أمي بتصحيني، صحيت على صوت ماما. فتحت عيني وأنا مبسوط إن أنا خرجت من الأعلى، لكن لقيتني في القبر زي ما أنا، ولقيته قاعد جنبي ومعاه كشاف مسلطه على وشي. مين؟

0: ايه يا نادر، مرتاح في نومتك يا حبيبي؟ ايه رأيك نسيبك هنا اسبوعين تستجم؟
1: انت مستفز.
0: وايه كمان، حد قالك قبل كده ان انا طيب؟ بس ايه رأيك في المرحلة دي؟ اللعنة اللي فاتت كانت بسيطة علشان بين الشوطين كده. بس ما تفتكر ان انا هفضل اقضيها معك كده؟ لا، انت قتلت ابويا، اوعى تنسى ده ابدا. باب القبر اتفتح ودخل التلاتة منه.
2: خدوه، ارموه، رجعوه.
0: شدوني بمنتهى القوة، رفعوني فوق، رفعوني زي ما يكونوا حدفوني فوق وسابوني اقع على الارض. وقعت بمنتهى العنف ورجعت غبت عن الوعي تاني، وانا سمع صوت الخبط على باب القبر من جديد، وسمع صوت من بعيد بينادي عليا باسمي.
3: افتح يا نادر، افتح يا ابني، في ايه؟
0: بدأت تدريجيا أفتح عينيا، لقيت نفسي في أرض حمام خالتي صفية. أيوة، في الحمام. اتحملت على نفسي وقمت فتحت الباب. أول ما فتحت خالتي صفية رقعت بالصوت. عارفين ليه؟ علشان المرة دي أنا شكلي حرفيا كنت طالع فعلا من تربة، ده غير الدم اللي مغرق أرض الحمام ومغرق هدومي. دخلتني الأوضة بتاعتها ونايمتني على السرير، واتصلت بأبويا علشان يجيب دكتور ويجي. بابا جه ومعاه دكتور، فضل يطهر في الجروح لمدة طويلة، وجه عند جرح رجلي وقال لي: هو أنت في كلب عضك؟ مش عارف، مش عارف. الدكتور كمل تطهير للجروح وهو مستغرب جدا، ورجع اتكلم وقال: بس دي مش عضة كلب، ده عضة فك بني آدم.
1: قلت لك ما اعرفش،
4: قلت لك ما اعرفش،
1: قلت لك ما اعرفش.
0: بابا كان جايب هدوم ليا زي ما خالتي صفية طلبت مني، غير لي هدومي كلها. خالتي صفية اصرت ان انا بيت، وانا كنت مصر ان انا لازم اروح. اتسنت على بابا وقمت وخرجنا. واحنا عند الباب سألتها عن مروه:
1: والله يا ابني ما عارفه، انا سبتكم زي ما طلبتوا مني. بعدها بشوية طلعت، لا لقيتك ولا لقيتك.

0: سامحني يا ابني، سامحني وامسحها فيا والنبي، دي اختك ما ينفعش تزعل منها. فعلا ما ينفعش. بلغيها بس الرسالة دي يا خالتي صفية، بلغيها الرسالة، وإن أنا عشت انتقام جديد، وهي اللي ساعدت برضو على إني أعيشه. الدكتور كتب لي كمية أدوية مضادات حيوية كتير همشي عليها الفترة الجاية، والمفروض إن أنا بكرة أرجع تدريبي وشغلي من جديد. ده الأمل الوحيد فعلا إن أنا أخرج من اللي أنا فيه. وصلت أوضتي وغصب عني سمعت حوار داير بين أبويا وأمي. أبويا كان بيقول لها
1: الموضوع شكله بجد، أنا كنت في الأول بقول يمكن تهيؤات ولا تخريف مثلا.
0: ماما ردت عليه وقالت له
1: تهيؤات مين يا مصطفى؟ ابنك دخل حتة خطر برجليه وانت عارف ودي نتيجتها. اوعك تكون فاكر ان اللي ابنك عمله ده هيعدي كده بالسهل. اللي اسمه كساب ده ابنك قتل له ابوه، انت عارف ومدرك ده معناه ايه؟ كساب ده هيرد اللي حصل، هيرد رد كبير، وغالبا هو بدا، بس بدا بطريقه ابنك ولا انا ولا انت هنتحملها. هيفضل ورا ابنك لحد ما يخليه يتجنن. هو كان ولا يعز بالله عايز يموته، كان عمل فيه كده من وقتها. كساب ده عاوز يلعب باعصابه. بص على وش ابنك هتعرف ايه اللي بيجراله، ابنك بقى عامل ازاي. كساب بيعمل كده عشان عايز يدمره، عايز يدمره.
0: رد عليها بابا وقال لها
1: طب والحل؟ الحل ايه؟ الحل انك تقوم تروح للشيخ لطفي، عرفه اللي حصل، عرفه اللي حصل واسمع رأيه، احكي له على اللي انت شفته عند صفية، اكيد هيقول لنا على حاجة. خليه يقنع ابنك يرجع يصلي تاني، ابنك ما بيركعهاش. منين عاوز ربنا ينجده ويساعده ويقف معاه وهو مبطل صلاة؟ ده انا لما بقول له صلي بيبصلي وكأني بطلب منه انه يقتل نفسه. ده انا كل ما فتحه في موضوع الصلاة يقول لي بصلي بصلي، وبعد كده يرجع يقول لي انا حر. ابنك مبطل صلاة بقاله مدة، ابنك بيضيع، ولو ما تلحقش دلوقتي خلاص.
0: رد عليها بابا وقال لها
1: اهو راجع شغله من بكرة، اي حاجة تشغله وينسى اللي حصل ويتجاوز.
0: قالت له امي
1: شغل ايه ده، تدريب يومين، انا نفسي يستوصف، نفسي يشتغل ويروح ويجي كل يوم زي ما خليق ربنا. افهم، هما بيحبوه، بيحبوا اللي بيكتبوا، خصوصا بعد ما ادالهم قصه كاتبها بتاعته هديه كده من غير ما ياخد ولا مليم. وعلى حسب كلام نادر في كلام ان هما لو اتبسطوا منه فعلا في الفتره اللي جايه هيشغلوه ويوظفوه بعقد مؤقت لحد ما يثبتوه في الجورنال. سيبيها على الله، هتتحل ان شاء الله.
0: نمت بعدها ما اعرفش اتكلموا في ايه ولا ايه اللي حصل، لاني نمت وهما بيتكلموا. وصحيت بدري علشان الحق القطر، واخدت شويه اكل معايا وسافرت. وصلت الجورنال، الكل استقبلني بحفاوه بعد اجازتي المرضي واطمنوا ان انا كويس، وفي اللي عزيني بسبب ان انا كنت قلت ان انا عندي حاله وفاه. محدش كان بيعلق على الخربشه اللي في وشي. دخلت المكتب لقيت تورته واحتفال برجوعي، ولقيت مدير المباشر جاي بيسلم عليا وبيقول لي مبروك يا نادر. الله يبارك في حضرتك، مبروك على ايه؟ انت هتشتغل معانا من النهارده زي ما وعدتك، الجورنال ناقصه الحته اللي انت بتكتب فيها بالظبط، والموضوع اللي كتبته واللي كان اسمه لعنه الاب لما اتعمل موضوع صحفي ونزل في الجورنال مبيعات الجورنال اتضربت في 10. انت مش متخيل البيع حصل ازاي. صاحب الجورنال كلمنا وطلب ان احنا نعينك، طلب بالاسم كده ان الشاب اللي كتب التحقيق ده لازم يتعين ومرتب كويس كمان. انت وقتها كنت في اجازه واتصلت بيك اكتر من مره وما كانش فيه اي رد، بس في الاخر قلنا نعملها لك مفاجاه لما تيجي. الف الف الف مبروك يا نادر، شد حيلك وجهز لنا شويه مواضيع تانية تكسر بيها الدنيا كده. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. الكل بارك وهنا، وانا نفسي مش مستوعب. الحقيقه اللي نفسي اقولها لكم ان انا مش بتاع كتاب عن العفاريت، انا كتبت الموضوع ده وخلاص. بس ايه المشكله؟ انا كتبت حاجه شفتها مع الشيخ لطفي واللي شفته مع الشيخ لطفي كتير كتير قوي، يعني ممكن اطلع قصص وحواديت تملى الجورنال لسنين جايه. يعني انا مش محتاج اخترع قصص اصلا.

0: والنهاردة أصبحت نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. هو ده المسمى الوظيفي بتاعي ابتداء من النهاردة. قعدت على مكتبي، الأوضة اللي أنا فيها بتضم 3 صحفيين غيري، كل واحد بيكتب في حتة بعيدة عن التاني. كان أول موضوع ليا بعد ما بقيت موظف رسمي بيتكلم عن إحدى زياراتي أنا والشيخ لطفي المنزل أختين عايشين مع أمه. فاكر كويس إن الكبيرة كان اسمها عايدة كانت مخطوبة، ومن يوم ما اتخطبت وأختها اللي مش مخطوبة كان اسمها سماح حالها اتقلب، دايما مريضة وبالليل بتصحى تصرخ وتصحي العمارة كلها. المعتاد إن اللي اتخطبت لو في سحر أو حاجة هي اللي بتتعب مش الغير مخطوبة، فكان هي دي زي ما بيقولوا التويست أو البلاف الموجودة في الحدوتة. مش ناسي جلسات الشيخ لطفي الطويلة معاها، كنا بنقعد معاها بالساعات وتتكلم عادي جدا، فكان القرآن بيزعلها ولا يعصبها ولا الرقية الشرعية بتعفرتها ولا أي حاجة مأثرة فيها، كانت حالة كده مستعصية. مش هنسى شكل الشيخ لطفي في مرة كل مرة يقول لوالدتها أنا مش عارف أعمل إيه أكتر من اللي بعمله، بنتك سليمة ما فيهاش أي حاجة تخص لبس أو مس أو سحر. كلامه كان مش مقنع، أنا نفسي ما كنتش مقتنع بيه. البنت بقى شكلها دبلان وعيانة، والدتها لفت بيها على دكاترة الدنيا كلها في كل التخصصات بدون أي فايدة، لحد ما في يوم والدتهم صحيت على صويت ولقيتها بتضرب أختها المخطوبة بدون أي سبب. عدى يجي أسبوع ولقيت الشيخ لطفي بيتصل بيا الساعة 3 الفجر وقال لي
1: نادر أنا عندي ملاحظة وعاوزك تشاركني فيها. هو أنت مش ملاحظ إن الثلاث مرات اللي رحنا فيهم بيت الأختين دول كنا كل ما نروح نلاقي المخطوبة خرجت مع خطيبها؟
0: عادي يا شيخ لطفي، ما احنا اللي بنروح لهم يوم الخميس وأكيد هو ده الميعاد اللي بياخدها ويخرجوا فيه في اليوم ده زي أي 2 مخطوبين، إيه الغريب في كده؟
1: الغريب إنها 3 مرات متتالية.
0: عادي يا شيخ لطفي على فكرة، بس لو عايز نتأكد بسيطة، المرة الجاية تعالى ما نروحش يوم الخميس خالص، وزيادة في الحرص مش هنقول إن احنا رايحين، أعتقد كده بنسبة كبيرة هنشوفها هناك.
1: تمام يا نادر، بكرة هكلمك وهقولك هنروح امتى.
0: تاني يوم صلينا العشاء واحنا مروحين لقيت الشيخ لطفي غير الطريق بدون اي مقدمات ودخل طريق تاني وخدني معايا. احنا رايحين فين يا شيخ لطفي؟ ده مش طريقنا. ما ردش عليا، فضل ماشي وانا وراه لحد ما لقيت نفسي قدام العمارة اللي فيها بيت الاختين دول. ما فهمتوش، خبطنا على الباب، فتحت الام الباب اتخضت من الزيارة المفاجأة بس قالت اتفضلوا ادخلوا. الشيخ بصلي وشوشني،
2: الزيارة لازم تكون مفاجأة للست وبناتها، أي كان موجود في البيت لازم يتفاجئ، فهمت أنا ليه ما قلتش امبارح ولا النهاردة؟
0: دخلنا قعدنا، بعدها جت الأخت الصغيرة صاحبة المشكلة قعدت معانا، والشيخ لطفي سأل عشان يطمن على الأخت المخطوبة عايدة فين؟ ردت الأم إنها جوه نايمة. ما رحقوش يخلصوا الكلمة ولقينا عايدة لابسة لبس خروج وطلع بسرعة ناحية باب الشقة. والدتها اتكلمت بذهول وقالت لها أنت رايحة فين يا عايدة؟ أنت مش كنت نايمة؟ ما ردتش عليها. لقيت الشيخ لطفي نط من مكانه ووصل قبلها للباب وقف وشها وقال لها مش والدتك بتسألك يا بنتي رايحة فين؟ خارجة. هو انت مالك انت؟ لا مالي ونص، ما لحقوش يبلغوك ان انا جاي ولا ايه؟ هم مين يا عم انت؟ بتأذيها في اختها يا كلب، هحرقك بأمر الله، هحرقك بأمر الله. الكل كان واقف مش فاهم حاجة الا انا. بدأت عايدة تحاول التخلص من الموقف بأي شكل عشان تخرج برا البيت، لكن الشيخ لطفي فضل واقف قدام الباب بكل حزم وبقوة بيتكلم بالذوق كده تخرج لوحدك وإلا هخرجك على جهنم حتف، حرق دنيا وحرق آخرة، تختار إيه؟
3: أنت بتقول إيه يا راجل أنت؟ أنت مش جاي عشان تشوف أختي سماح مالها؟ مالك بيا؟ أنا المخطوبة يا حاج، أنت أنت متخلف؟
0: خلاص براحتك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صرختها دي كانت مجرد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأت تهرب.
3: أنا عاوز أدخل أوضتي، أنا عاوز أدخل أوضتي يا ماما، ساعديني أنا تعبانة، مشي الراجل ده من هنا، مشي من هنا يا ماما أرجوكي.
0: الشيخ لطفي شاور لوالدته ما تتحركش من مكانها، قرأت الكرسي، بعدها قرأ آيات قرآنية متفرقة من صور مختلفة، ويجي عند كلمات معينة وصوته يعلى ويكرر آيات معينة، المشهد بيتغير، عايدة صوتها بقى أعلى،
3: سيبوني سيبوني، سيبوني.
2: أقسم عليك بخالق أن أترك أنا الله، أقسم عليك بخالق أن تخرج وتغادر هذا الجسد للأبد، أقسم عليك بخالق أن تترك أنا الله، أقسم عليك بخالق أن تخرج وتغادر هذا الجسد للأبد.
3: ما أقدرش ما أقدرش.
4: هو إيه اللي ما تقدرش؟ رد عدل، رد عدل. هتفضل مستخبي وراها لإمتى يا جبان؟
0: ردت عادل صوت مزيد من صوتها وصوت تاني أجش. والدتها وأختها وشهم بقى مفزوع ومرعوب، وكانوا واقفين قدام الباب معايا وعمالين يترعشوا من الرعب. وعايدة بترد بصوت مختلط،
2: خليني أنسى الخطوبة
0: وأنا أنسى الحال. لو خليت الخطوبة هقضي حياة قدامها
2: وهعمل كده
0: بالفعل، ولو اتجوزت
2: هقضي على جوزها على جوزها
0: كمان. فجأة سمعنا صرخة من عايدة نفسها وهي بتقول
5: بلاش تروح أختي، اعمل فيها ايه اللي انت عاوزه؟ سيب أختي بلاش تروح بيها.
4: سيبيه يا عايدة، سيبيه يقول كل اللي عنده، كمل كمل.

0: انت لابسها من امتى؟ خلاص يبقى كفايه كده قوي عليك وتخرج.
1: والصبح ايه هفصحك ايه نشيت ولو خرجتش ما خرجتش هعمل فيها اللي انت عاوزه.
2: بقول لك تخرج.
3: خلاص خلاص خلاص
0: اخرج منها، ولو فكرت تأذيها وانت خارج انا اللي هرجعك تاني جواها. عارف ليه؟ علشان هحرقك وانت جوا، ورب العزة هحرقك هحرقك. فجأة عايدة قعدت في الأرض، وقعد الشيخ لطفي وطلب من أختها ومن والدتها يسندوها، وقرب من ودنها وفضل يقرأ أدايا كتير. بدأت عايدة تترعش وتقول:

0: بعدها سكت. اسمها تمام. طلب الشيخ لطفي من أمها وأختها إن هم يسندوها ويوصلوها لأوضتها، واتفق معهم إنه هيجي تاني يوم يطمن عليها. تاني يوم بعد صلاة العشاء رحنا لأنهم كويسين، وقعدنا كلنا في صالة البيت. الحقيقة عيدة كانت قاعدة مستكينة جدا وشكلها غير امبارح خالص. الشيخ لطفي اتكلم معها شوية ورقاها الرقية الشرعية، بعدها وجه كلامه للجميع وقال: زي ما كلكم أكيد فهمتوا، عايدة كان عليها جن اسمه الجن العاشق. ده أسباب وجوده بتكون كتيرة جدا، لكن هو كان متبت في عايدة بشكل كبير، وأول ما عرف إنها تتخطب اتجنن وبدأ يفكر هيعمل إيه. لازم ينتقم. انتقامه منها ما كانش في شخصها، لأنه بيحبها ومش قادر يأذيها. قرر يضغط عليها بأنه يأذي المقربين منها. وعايدة على العموم كانت عارفة الموضوع ده مش جديد عليها. هو ملبسش سماح، هو بس قرر يتعبها لحد ما عايدة تسلم. لما جيت أكتر من مرة كانت سماح كويس ومفيش أعراض سحر عليها. أي نعم في تعب بس من نوع مختلف أنا ما كنتش أعرفه. ولما أخدت بالي إن عايدة مش موجودة شكيت في الموضوع، والحمد لله شكوكي طلعت في محلها. وشوية وكان وارد جدا تبدأوا تقولوا إن اللي عند سماح مرض نفسي من غيرتها من أختها، وده كان هو برضو من الحاجات اللي هيحب يوصلكوا ليها. إذا كنت في الفعل ما قلتوش كده. بصت عايدة والدتها لبعض وبصوا في الأرض، فيما معناه إن هما فعلا قالوا إن أختها بتعمل كده من الغيرة. كمل كلام الشيخ لطفي وقال: ياما عايدة سمعت في ودانها كلام كانت بتكذبه عن اللي بيحصل. البيت هنحصنه، ولو حصل وحسيته بأي حاجة غريبة لازم تبعتولي تعرفوني وهاجي فورا. اتكلمت سماح مع الشيخ لطفي وقالت: يعني كل اللي كان بيعمله ده بدافع الحب؟ طب هو ده وحش؟ حد طايل حد يعمل علشانه كده؟ بص لها الشيخ لطفي باستغراب شديد: يعني ممكن تعملي حاجة حرام وربنا محرم العلاقة دي علشان الحب؟ وبعدين أنا عاوز ألفت نظرك لحاجة، هيجي وقت ولازم يوريكي شكله الحقيقي. انت متخيلة رشدي أباظة ولا ايه؟ ده جن، جن. عارفة شكله يعني ايه ولا مش عارفة؟ تحب اوصفهولك ولا تحب تشوفيه؟
1: خلاص خلاص انت هتخوفني ليه يا شيخ؟ انا بهزر والله.
0: لا لازم، عشان كلامك اللي من النوع ده بيكذبهم ليكي يا غبية. شكلهم مرعب، مش هتطيق تشوفيه. قصيرين، في منهم كمان طوال، الشعر كثيف، الرؤوس مدببة، الرؤوس كبيرة، بعضهم عيونهم طويلة باستقامة، وكمان عينهم واسعة وكبيرة، قطع كبير جدا منهم عينهم حمراء بتنور في الظلمة.
1: خلاص خلاص والله ما هفتح بقي يا شيخ، أنا أسفة والله، ما تقولش أكتر من كده.
0: وانتهت قصة لعنة الأختين. قررت أقدمها للجورنال مقسمة على هديتين، عدلتها وزبطتها وسلمتها للجورنال كأول عمل ليا بعد تعيين، وكان موعد نزول الجورنال بعد يومين. رحت البلد وبلغت أهلي وفرحوا جدا، وبدأنا نتناسى جميعا اللي حصل، وحياتي اتحسنت. وأول ما مسكت الجورنال في إيدي وشفت الموضوع وقريته ولقيته مش متشال منه ولا كلمة، ولقيت مكتوب نادر فودة، وعرفت كمان إن المبيعات الحمد لله في الطالع، وكل ده بسبب الباب اللي أنا بكتب فيه ما وراء الطبيعة، أو الباب بتاعي ما وراء الطبيعة. وفي آخر الموضوع كنت حطيت للقارئ السطر الآتي: لو عندك أي قصة مريت بيها أو عشتها وحابب نحقق فيها وننشرها، ابعت لنا جواب على عنوان الجريدة، وحط تفاصيل اللي انت حابب تذكرها عن عنوانك. كنت مش محتاج أكتب حاجة تانية اليومين دول، لأن قصة لعنة الأختين هتتقسم على عددين، ولسه الجزء التاني هينزل العدد الجاي. وبالمناسبة في تفاصيل كتير ما تقلتش، قلت خليها أحكيها بعدين في مرة من قصة لعنة الأختين، لأن ليها أسباب أكبر من كده بكتير اكتشفناها. كنت بروح الجريدة أرغي واسمع انطباعات زمايلي عن الجزء الأول من القصة اللي نزل، ومش عاوز أكتب تاني، محتاج أريح، ماليش مزاج.

اهلا وسهلا بيكو في جزء جديد مختلف من تجارب حقيقية. هنستعرض مواقف حقيقية حصلت بالفعل لأشخاص زيك وزي، او كانوا شهود عليها، او حتى سمعوا عنها. بس قبل ما ندخل في التجارب وصل لي سؤال، خلينا اقول لكم السؤال بيقول ايه بالظبط. يونس، هو ليه الساحر او الدجال دايما يطلب اسم الام؟ صحيح، خد يا فلان يا ابن فلانة، او اسم امك ايه، اسم امك ايه، وليه كمان يطلب حتة من هدوم الشخص او خصلة من شعره اطره يعني؟ الاجابة، الجن ما بيعرفش يدخل للشخص المطلوب يتعمل له سحر في وسط ملايين البشر باسمه بس، لازم اسم الام، لان اسم الام في عالم الجن هو زي بصمة البني ادم اللي ما بتتكررش. ده حاجة هناك عندهم مش عندنا. الاثر او الشيء من الاثر، من اثر حضرتك وحضرتك، زي الشعر او اللبس اللي فيه من ريحتنا او من عرقنا، بيكون شايل الطاقة بتاعة الفرد او البني ادم، وبيكون عامل زي حاجة فيها ترانسميشن او ارسال او جهاز توصيل، ايوه بيوصل. وقتها الساحر او الدجال بياخد الشيء ده يربطه بالطلاسم المكتوبة ويدفن او يرش زي ما بيعمل، ومن هنا الجن الموكل بالعمل يقدر يشم ريحة الضحية ويتعقبها لحد ما يوصل ليها ويدخل حياتها. حرفيا اللي بيعمل كده بيكون من اشر البشر، عقابه شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لكن هو سؤال جالنا ودورنا على الاجابة الحقيقة وجبناها لكم يعني باكبر قدر يعني قدرنا عليه من الدقة. جاهزين للتجارب؟ كل واحد بيحكي الموقف اللي مر بيه. زي تامر، مساء الخير يا يونس. التجربة اللي هحكيها تخص أخويا الكبير. حكاية بدأت من أكتر من 10 سنين، تحديدا بعد لما خطب وارتبط ببنت من المنطقة اللي احنا عايشين فيها، وكانت ساكنة في شارعنا والبيت على بعد خطوات مننا. بعد الخطوبة كنا بنستغرب قوي ان اخويا بيطول في زيارته لخطيبته، وكان يروح يقعد عندهم طول اليوم ويطول قوي بشكل لافت للنظر. قلنا فرحان بالخطوبة، ولكن مش ده بس اللي كان بيحصل. بدأ يشوف كوابيس، والموضوع تطور لدرجة انه كان بيتخيل بناس غريبة ماشية في البيت عندنا. وفي مرة والدي دخل الحمام لقى المصحف بتاع اخويا مرمي في ارضية الحمام، اتجنن، راح اتخانق مع اخويا اللي فضل يحلف ويقول اقسم بالله ما عملت كده، هو انا مجنون؟ هرمي كتاب ربنا في الحمام وهعمل كده ليه؟ مفيش كام يوم ماما ربنا يديها الصحة حكت انها دخلت اوضته بالليل سمعته بيتكلم مع نفسه فافتكرته بيحلم. دخلت عليه لقيته صاحي، فقالت له ايه يا حبيبي، في ايه، مالك يا ابني؟ قال لها انا شفت واحدة دخلت علي الاوضة. ماما قالت بعد كده ان هو بيحكي بتقول ابني كانت عينيه غريبة بتبص يمين وشمال، عمال يحرك عينيه بطريقة غريبة جدا، وكان بيبص ورايا كأني في حد ورايا. وبتقول مش كده بس، ده انا حسيت برعشة في جسمي وبهوى سائع جدا طول ما هو كان بيتكلم، ولكني تمسكت، مش معقول هو خايف والمفروض انا اللي اطمنه، اخاف انا كمان. اخويا نفسه قال بعد كده انه بقى يشوف قطط بتظهر في البيت، وكان بيشوفها دايما بتجري في الطرق او داخل الحمام. بيقول انه ساعات كان بيسمع صوت القطط دي بتصرخ تحت شباك اوضه نومه، ولما بيجي يبص ما بيشوفش اي حاجه. المرعب بقى يا يونس ان هو اوقات كان يبقى عاقل جدا ومتزن جدا وكويس جدا جدا ومفيش حاجه، واوقات تانية حالته تتقلب 180 درجه ويبقى حاجه تانية او شخص تاني تماما. قلنا مش ممكن يكون حسد، عمل سحر. بخرنا الشقة وجبنا واحد يقرأ قرآن في الشقة ومسحناها من أول وجديد. الدنيا هديت للأمانة، وتمر الأيام ويتجوز أخويا. وبصراحة مراته كانت زي السكر، ست جميلة وبنت ناس، وكانت كويسة معنا جدا. لكن مع الأسف سنة ورا التانية الإنجاب بيتأخر، عادي بتحصل، ده رزق ربنا. وفي ناس كتير ما بتخلفش أصلا، 6 سنين جواز وبعدها ربنا رزق أخويا ومراته بابنهم الأول. فرحة مفيش بعدها فرحة،
بس خلال الفترة دي كان بيحصل مع أخويا حاجات غريبة، زي مثلا في يوم صحيوا من النوم لقوا البلاط في الحمام متخلع، كأن حد كسره كله مرة واحدة. غريبة جدا، ريحة بشعة وحشة قوي قوي قوي عمالة تطلع من الحمام محدش عارف مصدرها، ريحة أعزكم الله كده زي ريحة الميتين. قلنا الحمام محتاج صيانة، والحد ما يتصلح جم يباتوا عندنا. وفعلا جه وكان معاه مراته وابنه. أقول لك أخويا لما دخل البيت ريحة الحمام عندنا قلبت قبر، بس هو كان كويس وقعد يضحك، وابنه كمان بيلعب يعني. حد من الولاد كان بيقلب في الرسيفر وجات قناة للقرآن، راح أخويا صرخ صرخة خلعت قلوبنا كلنا وجري قفل التلفزيون. مرة تانية أخويا جاي زورنا، فبدأنا نركز إن مع كل زيارة لأخويا ريحة البيت بتبقى وحشة، ريحة وحشة قوي. واللي بيحصل إنه بعد ما يمشي كل حاجة ترجع تمام. مرات أخويا توفت بعد 10 سنين جواز، وزعل وحزن عليها حزن شديد جدا. في يوم كنت واقف مع واحد وهو بالمناسبة أهله جيران أهل مرات أخويا، الراجل ده ما كانش يعرف إننا مناسبين العيلة دي سبحان الله. وإحنا بندردش حكالي إن حمات أخويا ليها في الأعمال وزبونة دايما عند المشعوذين، حمات أخويا. أنا بقى أول ما سمعت ده بدأت أربط نوعا ما الأحداث ببعضها، من أول انجذاب أخويا الغريب لمراته وسوري انصياعه ليها وإنه مسيطرة عليه بالشكل ده، وزياراته الطويلة ليها أيام الخطوبة بشكل مبالغ فيه، ثم الكوابيس، ثم الحاجات اللي بدأ يشوفها من أول ما خطبها لحد ما تجوز وخلفه. كل اللي سمعته واللي حصل كان كفيل يخليني أشك إن فعلا حماته كانت عاملة لي عمل عشان يتجوز بنتها، واحتمال كبير تكون بنتها المسكينة ما كانتش تعرف أصلا اللي أمها بتعمله. مراته للأمانة كانت ست طيبة جدا جدعة، وكنا بنعملها زي أختنا، وتوفت. الله أعلم وفاتها ليها سبب في اللي أمها عملته ولا لا، عشان مفتيش. كانت بتحبنا وماتت، الله يرحمها. ماتت في الطريق بعد ما جالها تعب شديد، ما لحقناش نوديها المستشفى. معرفش ايه السبب اللي يخلي حمات اخويا تعمل كده غير ضعف ايمان مع جهل مع شرك. واللي اكد الشك بتاعي ان اخويا رجع لطبيعته بعد ما مراته ماتت. شوف برغم الحزن والالم والفراق اخويا خف، والله العظيم اخويا بقى احسن. لو عندك تجربة او عندك تجربة وعايزين تشاركونا بيها، ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك على طول. الجروب فيه فوق 230,000 مشترك، واكتب في البوست بتاع التجارب تجربتك على طول. زي منى، منى عايزة تحكي لنا عن البيت اللي عاشت فيه بعد جوازها. بتقول خرجت منه وانا مش قادرة انسى اللي حصل فيه. البيت كان شقة في شارع هادي، إيجارها قليل بالنسبة لمساحتها، وكان السبب هو ده اللي خلانا نوافق عليها. ما انت عارف الظروف يا يونس. صاحب البيت قال لنا ان السكان اللي قبلنا مشيوا بسبب انه جالهم سفر، وما قالش حاجة تانية. بس من اول اسبوع كنت بسمع صوت خطوات في الطرقة دايما بالليل متأخر. في البداية قلت الصوت جاي من بره على السلم، لكن الخطوات كانت جوه جوه عند الباب. هنا هضحك على نفسي، انا مش هقاوح وكبر اكتر من كده. وكانت الخطوات تقف قدام أوضة النوم بالظبط. كنت كل مرة أصحى ألاقي الباب مفتوح بتاع الأوضة وأنا قافلاه. بدأت أركز قوي إن أنا بقفل الباب وألاقيه مفتوح. بعد فترة بدأت حاجات تختفي من أماكنها. المفاتيح هحطها على السفرة، أدخل ألاقيها على المخدة على السرير. فمرة لقيت هدومي كلها مرمية على الأرض والدولاب مفتوح. هو مفيش غير أنا وجوزي. ولما حكيت لجوزي قال لي لا لا لا، احنا بنعمل حاجات واحنا مش واخدين بالنا. بس في ليلة صحي على صوت عياط طفل جاي من الحمام وصحاني. قلت له لا لا لا، انت بيتهيأ لك، احنا ساعات بيتهيأ لنا حاجات مش حقيقية، روح دور. وفعلا دخل يدور ما لقاش حد. بس يوم ما دخل الحمام بيقول لقى الحنفية مفتوحة والبانيو فيه شوية مية، يعني مش كتير،
ساعتها صدقني وخاف. اكتر حاجة خوفتني انا شخصيا حصلت وانا واقفة في المطبخ، شفت في ازاز الشباك انعكاس لجسم ست واقفة ورايا، لمحة تهيؤ بقى خيال، انا شفت لمحة كده مش ناسياها. لفيت ما لقيتش حد. تاني يوم سألت صاحب البيت عن الشقة فأقر واعترف ان كان فيها ست عايشة مع ابنها الصغير، وان الواد مات غرقان في البانيو في الحمام، وبعدها بأيام الست انتحرت. سمعت الحكاية، جوزي خدني وسيبنا البيت كله.

العهد على الراوي وتجارب حقيقية. مساء الخير يا يونس، أنا محمود 27 سنة. التجربة دي حصلت لي وأنا في الجامعة، سببها واحد صاحبي مهتم بالحاجات الغيبيات والموارئيات والحاجات الغريبة، وبيحب يجرب أي حاجة يسمع عنها. في يوم جمعنا كده في شقته لأن أهله سافروا، تعرف بقى الصحاب لما يتجمعوا، وهو كان قاعد لوحده في الفترة دي، وقال لنا هنحضر عفريت. قلت له نعم يا أخويا. قال لي والله لنحضر جن، وجبت طريقة وجايبها من كتاب من الكتب القديمة مضمونة. بيني وبينك يا يونس، خدنا على قد عقله، قلنا هنخوفه عشان يحرم يجرب الحاجات الغريبة دي. قعدنا على الأرض وعملنا دايرة، وزي ما طلب حطينا شمعة في النص، وبدأ يقرأ كلام مش مفهوم كان جايبه معاه. عمالين نضحك كل داري واحد ضحكته ومش عارف ايه، وكل واحد شايف الموضوع لعبة. لكن اللي حصل ان الشمعة اتطفت رغم ان الشبابيك كانت مقفولة. بعدها سمعنا صوت خبط جاي من جوه الحيطة. صاحبي كمل قراية، كلنا بدأنا نحس بحرارة. وكله حس بيها على فكرة. وسمعنا صوت تزييق جاي من باب في البيت عنده، ولكن مش عارفين اي باب. كله عمال مستني التاني يعمل اي رد فعل. واحد من الموجودين اترعش، ولقيناه بيبص الركن فاضي في الصالة، وبعدها مدد على الأرض لوحده كده من نفسه، مدد نام، وبدأ يقول كلام مش مفهوم. كلنا بدأنا نقول كل واحد فينا ناوي يعمل مقلب بطريقته، فصاحبنا الأولاني بيعمل المقلب ده. لكن شوية سمعت حاجة زي صوت خطوتين اتنين وسكتت. واحد من الموجودين بيقسم بالله انه حس بحد لامس رقبته بالراحة جدا. في الوقت ده انا حاولت اقرأ اي حاجة من كتاب ربنا حافظها، فيش، لساني اتعقد. مرينا كلنا بحالة، عارف لما يحصل فقد وعي جماعي، كلنا تهنا. وفقت لقينا كلنا موجودين، وكله قاعد ساكت، وكله عارف شعور اللي هو ايه، هو في ايه، هو ايه اللي حصل. الحمد لله ان ربنا سترها لحد كده، ومحدش حصل له اكتر من كده. لكن يا يونس، بعد الموضوع ده انا اقدر اقولك في تحضير للجن، وفي جلسات تحضير، وغلط جدا جدا ان احنا نعملها. وانا فضلت فترة، كلنا الحقيقة فضلنا فترة نفسيا مش مظبطين خالص خالص. يلا بينا نروح لتجربة تانية، وتعالوا نروح لنجلة. نجلة بتقول اختي الصغيرة بدأت تتغير فجأة من غير اي سبب واضح. كانت طبيعية جدا وبتحب تقعد وتتكلم معانا، لكن فجأة عايزة تقعد لوحدها كتير، تبص للسقف، تبرق لنا واحنا بنكلمها. بس عارف لما حد يبرق لك وهو بيكلمك وتحس ان هم مش مركز معاك، بصص لك ايوه بس مش مركز معاك. ده غير بقى صوتها وصرخاتها كل يوم بالليل، وتقول لك انا حاسة ان في حد بيقعد جنبي. في البداية وديناها للدكتور وعملنا تحليل واشعات، وعملنا تحليل، ده احنا عملنا اشعة مقطع المخ، كل النتائج سليمة الحمد لله. أكلها عمال يقل، نومها كتير، أكتر مكان ما كانتش بتحبه كان أوضتها. وديناها لدكتور نفسي بصراحة، كمية مهدئات بقى، مفيش أي حاجة غير إنها نامت أكتر، بس ده اللي حصل. أهلنا جابوا حد قال إنه هيقرأ عليها قرآن، وقعد معاها في الصالة. أول ما بدأ لقيت أختي وقعت على الأرض، وبقت عاملة زي الصنم، زي التمثال، بتخشبة متجمدة. وبدأ المعالج ده يكلمها بصيغة راجل، يعني ما بيقولهاش أنت، بيقوله أنت، بيكلم راجل بجد. ما كانتش بترد عليه،
بس كانت مع كل سؤال بتتنفض نفضة أو جسمها يترعش رعشة، وكأن دي أسلوب الرد. طلب الشيخ أنه يدخل الأوضة بتاعتها، فضل يفتش فيها ويفتح في الدواليب، ولقى بين الهدوم كيس أسود مربوط بخيط. فتحه، كان جواه حتة قماش معقودة عقدة، أكتر من عقدة، كذا عقدة. أول ما الكيس ظهر، أختي صرخت صرخة أقسم بالله يعني عمري ما سمعت صرخة زي دي، ورجعت تاني لحالة الجمود اللي هي فيها. الشيخ فضل يقرأ يقرأ يقرأ وخلص، وشلناها ونيمناها على سرير أمي، وخد الكيس وقال هيحرقه في الجنينة، وقال الأوضة لازم تتطهر، وطلب نمسحها بمية بملح، وطلب نعمل حاجات ونقرأ على مية وحاجات وتترش في الأركان. أختي صحيت بعد 3 ساعات لأول مرة من مدة تطلب إنها تاكل. أختي كانت بتاكل بالإكراه بالإجبار، قالت أنا جعانة وعايزة أكل. والله العظيم وربنا شاهد على كلامي، حالتها تحسنت. ما نعرفش مين يا يونس اللي عمل ده، عشان احنا هنتجنن. مين اللي وصل لأوضة نوم وفتح الدولاب وحط حاجة زي دي؟ ما عندناش إجابة يا يونس، عشان أكيد انت هتسألني السؤال ده. لسه مكملين تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. وتجربتنا الجديدة صاحبها بيقول: مساء الخير يا يونس، أنا آية. من وأنا صغيرة وأنا أوقات بحلم بحاجات عادية وتحصل بعدها بأيام، ما كنتش بهتم بالموضوع ده لحد ما حلمت حلم مختلف، تفاصيله محفورة في دماغي لحد دلوقتي. في الحلم كنت ماشية في شارع معرفوش، وكان الجو ضلمة والمكان فاضي. وصلت البيت قديم بابه أزرق، ولقيت أختي واقفة قدامه وبتبص للسلم. كان في قطة سودة قاعدة على آخر درجة، وكل ما حاول أقرب منها تختفي وترجع تظهر في مكان تاني. سمعت صوت خبطة من الدور اللي فوق، وبعدها شفت أختي وقع على السلم والدم نازل من رأسها. صحيت مفزوعة، كانت الساعة 4 الفجر بالظبط. فضلت طول اليوم متوترة جدا جدا. حكيت لأختي عن الحلم، قعدنا نعرف اللي هي ايه، نسف كابوس كابوس. بعدها بأسبوع سافرنا مع ماما علشان نزور واحدة قريبتنا، هي ساكنة في بيت قديم في منطقة ريفية. أول ما دخلت المكان، الباب الأزرق اللي شفته في الحلم، والله والله هو اللي شفته، لدرجة ان انا وقفت برق له. قلت اكيد اكيد ده ده ده ده ده, ده, ده مش حقيقي. وانا طالع السلم لقيت قطة قاعدة على اخر درجة، نفس القطة اللي شفتها في المنام، تطابق مخيف. وسمعنا خبطة، الخبطة دي كانت اختي الصغيرة وقعت من على السلم وتعورت، وقعت في نفس المكان ونفس الوضع اللي حصل في الحلم. من بعد اليوم ده بقيت اخاف من احلامي، بخاف من نفسي، بخاف ان انا احلم، ومبقتش احكي احلامي خالص. الغريب ان بعد الحكاية دي بيومين حلمت بخالي واقف بعيد وبيشاور لي ناحية باب مقفول، ولما صحيت خالي مات. بجد يا يونس انا مرعوبة من نفسي ومش عارف اعمل ايه. صديقتي العزيزة، الحالة اللي حضرتك بتحكيها اللي هو بيحلم بحاجات بتتحقق، هي ما اقدرش اقولك هي نعمة او نقمة، هي حاجة مسؤولية كبيرة جدا وحمل. الله يكون في عونك. لو انت شايفة انه كله مساوئ، ادعي ان ربنا يصرف عنك الموضوع ده. في ناس بتعتبره هبة من الله وكأنها انذارات، ربنا يكتب لك الخير دايما. من فضلكم ما تنسوش تشوفوا حلقات بعد أن يغادر الجميع المعمولة بالذكاء الاصطناعي على قناة أحمد يونس على يوتيوب،
وكمان ما تنسوش انه عالم اخر، وده اول بودكاست انا اقدمه وبيستضيف شخصيات بتتكلم عن العالم الاخر، موجود على يوتيوب. استضفنا فيه عامل مشرحة، واستضفنا فيه ترابي، واستضفنا فيه دكتور سمر عبد العظيم اللي كلمتنا عن الطب الشرعي والتشريح وحكايات غريبة جدا وتفسيرات كتيرة جدا لحاجات فيها خرافات كتيرة جدا. كمان عندنا ده اسمه الحلقات دي اسمه إنه عالم آخر. عندنا كمان خارج أسوار الرعب، ودي لقاءات مرعبة اتصورت خارجي في ما بين مقابر ما بين أماكن مهجورة، ولسه في الفترة اللي جاية عندنا حاجات كتير. قناتي على يوتيوب هما قناتين الحقيقة. القناة الأولى هي أحمد يونس، هتلاقي فيها مليون وفوق المليون، حوالي 1,600,000 مشترك. والقناة التانية بالعربي اسمها رعب أحمد يونس، فيها حاجات بنحط فيها حاجات أرشفية ورعب، حلقات طويلة. وتعالوا نروح لدينا. أنا زمان كنت عايش حياة مستقرة، اشتغل شغل حلو بيوفر لي دخل الحمد لله، رضا من الله. اتخطبت للي بحبه، يعني الدنيا ماشية في الاتجاه اللي أنا عاوزاه، وكنت بجهز شقتي. بس بدأت الحاجات تتعطل، الشغل اللي كنت يعني طايرة بيه حصل فيه مشاكل، وخسرت فلوس كتيرة جدا، وفسخت خطوبتي. كل ده ورا بعضه ورا بعضه بشكل غريب. نصيب، لكن المصايب عمالة تزيد. كل ما اشتري حاجة تبوظ، كل ما ابدأ مشروع يفشل. العربية عطلت وانا رايحة اخلص ورق مهم، وخسرت حاجة كبيرة بسبب التأخير ده، غير اللي بيتسرق مني. بدأت ماما تلاحظ اني كل ما نزل صورة على السوشيال ميديا او احكي حاجة حلوة يحصل لي بعدها حاجة وحشة. قلت لها ايه يا ماما الكلام، ايه التخريف ده، هو أنا الوحيدة يعني اللي بنزل صور على السوشيال ميديا؟ في ليلة صحيت على صوت باب شقتنا بيخبط، قمت وفتحت ما لقيتش حد، لكن لقيت مية مرشوشة على العتبة. عرفت إن المية دي إزاي، أنا شميت ريحة قبر، ريحة بشعة، وريحة كان مصدرها مية مرشوشة على عتبة بيتنا. من بعد ده بقيت أحلم إن أنا محبوسة في أوضة ضلمة، وكل مرة أصحى ألاقي حاجة من حاجاتي مكسورة. أهلي ودوني لحد بيقرأ قرآن، وقال إن حالتي محتاجة إن أنا أقرب من ربنا وما تكلمش عن حياتي قدام الناس. التزمت بقراءة القرآن وشغل سورة البقرة في البيت، وبطلت أنشر أي تفاصيل عن حياتي. بعد فترة الأمور هديت، رجعت أشتغل، اتصلحت علاقتي بأهلي، ووقفت العكسات الغريبة اللي ملهاش تفسير. مش عارفة إذا كان حصل ده حسد ولا مجرد ضغط نفسي، لكن اتعلمت إن مش كل حاجة حلوة لازم الناس تعرفها. صديقتي العزيزة، هو قدر الله ما شاء فعل في الأول وفي الآخر، لكن يا جماعة أرجوكم ما تنزلوش حاجة على السوشيال ميديا عن أي حاجة حلوة في حياتكم. أنا آسف جدا، في حسد وفي نفوس ضعيفة، وفي ناس بتحسد من غير ما تقصد، وفي ناس بتحسد، وفي ناس بتكره الخير، وفي ناس بتتمنى لبعضها الشر، في ناس بتدخل أنت ما يعرفوش أنت مين، تكون منزل صورة يدخلوا يغلطوا فيك أو يغلطوا فيكي. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، ربنا يبارك لكم. مش كل حاجة نعملها ننزل صور، مش كل حاجة نحققها نكتب. والله العظيم عن تجربة، أقسم بالله أنا اليوم اللي كنت أنزل فيه صورة المعز ابني كان لازم يحصل مصيبة، هعدهم لكم. طلع معايا مرة في حلقة في برنامج أستاذة مونة الشاذلي، معكم مونة الشاذلي. روحنا، معز وقع من على سلم البيت ماما من الدور الثاني، خد مثلا نص سلم لحد الدور الاولاني، واقع على السلم كله. مره تانية معز ابني اتصور صوره وهو ماسك الدرع بتاعي بتاع يوتيوب ونزلتها على السوشيال ميديا. معز ساب الدرع والصوره رفعتها، حد بيجري في المكان اللي كنا فيه خبط معز ابني في شفايفه. لحد دلوقتي معز عنده حاجة متعلمة كده لأنه دخل فيه بالكرسي. في مرة تالتة كان برضو حاجة صورة أو حاجة، ومنزل صورة العيلة وكان صورة ابني، فقام ابني هو بينط من، بصوا كنبة وقدامها ترابيزة، فبينط من الكنبة للترابيزة زي أي طفل، قامت دي جاية على الترابيزة، الدقن دي خبطت فقامت عاضد شفايفه، كل ده اتقطع.
شفايفه كلها تقطع. فكان القرار مفيش صور، مفيش صور لولادي. بالعكس انا بحب الناس والناس بتحبني ودي نعمة من ربنا، لكن مش كل الناس بتحب ومش كل الناس تحب الخير ليك ولي. عادي انا يعني ما بتهمش حد ولا بقول حاجة، هو كله في الاخر مقدر ومكتوب، لكن خلوا بالكم من نفسكم. مكملين تجارب حقيقية وحكولي يا ريت في التعليقات دلوقتي ضروري ايه الحاجات اللي حصلت، وتعترفوا مع بعض كده وتعترفوا لي حصلت لكم لما نزلتوا صور على السوشيال ميديا، او اتكلمتوا عن حاجة عملتوها حققتوها وكنتوا فرحانين وبتشاركوا الحبايب والبست في حيطة بصراحة بسببها. اكتب دلوقتي، احكوا دلوقتي. عبير بتقول: بدون مقدمات انا اتجوزت عن حب، وكانت علاقتي بجوزي كويسة جدا في اول سنة. حماتي كانت من البداية مش متقبلاني خالص، تشوف العمى ولا تشوفنيش، كانت بتدخل في كل تفاصيل حياتنا، لكن كنت بحاول اعدي واكبر دماغي عشان جوزي وما خربش بيتي، ما اتحملي. بعد فترة بدأت احس ان جوزي نفسه بيتغير، عصبي، مش طايق لي كلمة، كل كلمة اقولها خناقة، ويرجع من عند امه مش طايق شكلي، اقول له بس انت خدت الحقنة، بس ده بقوله بيني وبين نفسي ما بقولهالوش، ما انا لو قلت كده هيديني حقنة بجد. ويقعد ساكت، وأقل كلمة يتعصب عليا. الموضوع وصل كمان للإهانة، إهانة وما بعد الإهانة كمان. كنا بنتخانق على حاجات عبيطة وتافهة، وحاجات كنا بنتخانق عليها قبل كده، بس الموضوع ما يوصلش إنه يمد إيده. كنت حاسة إن دايما حد بيسخنه عليا، وكنت تهمة أمه بصراحة إن التسخين جاي من عندها. ضيف على كده إن الموضوع بدأ يتطور إن أنا مش طايقاه، مش طايقة شكله، على طول شم ريحة مجرد ما بشوفه، مش ريحة عرق، بالعكس ده جوزي نظيف جدا، ده يعني فاضل يستحمى في اليوم 5 مرات، مجرد ما يجي طيفه كده يعدي في ريحة بشعة بشمها. واصحى من النوم مخنوقة، وتهرب بأي طريقة ممكنة عشان انام في أوضة تانية. كنت بشوف في الكوابيس ست كبيرة واقفة عند باب أوضتنا، وكل ما تقرب مني أصحى وأنا بصرخ. الخلافات عمالة تزيد، وجوزي بقى دخل في حتة جديدة، بدأ يتهمني بحاجات عمرها ما حصلت. ده احنا بدأنا نألف. اتطلقت، واتطلقت بكل سهولة، وأهله كانوا واقفين معاه جدا في قراره، يلا غورها في 60 داهية، وأنا بقولها يا يونس حسبي الله ونعم الوكيل. بيتي تهد، وأنا مش فاهم ازاي وليه كل حاجة انتهت بالشكل ده. فضلت قاعدة في الشقة، وبعد الطلاق بشهور أختي كانت بتساعدني وبتنظف أوضة النوم معايا. لقيت كيس قماش مدفوس جوه المرتبة، المرتبة مقطوع منها حتة كده ومحطوط الكيس ده. لما خرجته وفتحته لقيت جواه صورتي وشعر خصل شعر ملفوفة حوالين الصورة، ورقة مكتوب عليها اسمي واسم جوزي. أختي أخدت الحاجات دي لواحد بيفهم في الأسحار، قال لها يا بنتي ده سحر تفريق. انا ما اقدرش اجزم، هل حماتي ممكن تكون اللي عملت ده؟ يخرب بيتك، يعني انت بتخربي على وانا هقول لك يخرب بيتها ليه يا يونس؟ يا سلام، هو في كم من الحماوات خربوا على على على بيوت ولادهم رجاله علشان الغيره على ابنها؟ الكيس كان جوه اوضتي على مرتبتي، محدش كان بيدخل الأوضة دي غير أنا وجوزي وحماتي. الراجل حرق الكيس بكل اللي جواه، وبعد ما اتحرق أنا نفسيا هديت والكوابيس بطلت. وعدى 7 أيام ولقيت جوزي بعت لي رسالة على الواتساب بيقول لي أنا آسف، سامحيني، أنا معرفش إزاي ضيعتك من إيدي. رفضت وقلت له شوف مين اللي دمر حياتك وحياتي. وقررت يا يونس ان مش كل اللي اتكسر ينفع يتصلح. رأيكوا ايه يا يونس؟ بيبعت لي لحد دلوقتي، اواجهه؟ احكي له اللي حصل وعرفه ان باحتمال مش هين ان امك هي اللي عملت ده، واقول له انا من حقي يبقى ليا حياتي لوحدي وابعدها عني؟ ولا هو خلاص بعني؟
واقفل الباب ده. اكتبوا لها في التعليقات يا جماعة، وانا هقول لك رأيي. الحاجات دي لما بتتعمل والعياذ بالله بتذهب العقل، مفيش، المخ بيتمحي. انت نفسك قلتي ان مجرد ما الحاجات اتحرقت انت هديتي، وبدليل انه بدأ يعتذر ويدور عليك. انا هسيب العيلة الكريمة، عيلة يونس، دلوقتي يكتبوا في التعليقات هي تعمل ايه. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. كل اللي عنده تجربة وعايز يشاركنا بيها، لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. الجروب فيه فوق 230,000 مشترك. ادخل على البوست الخاص بالتجارب واكتب لنا تجربتك الليلة دي. محمد كتب تجربته. محمد عنده 22 سنة، مش متجوز، وقاعد مع أبوه وأمه، ربنا يديهم الصحة حبيبي وخليهم لك يا رب. بيقول أنا شغال في مصنع قريب من البيت. في يوم كنت قاعد في أوضتي بعد ما رجعت من الشغل، كنت بقلب على التليفون كالعادة، حسيت بخنقة وقلبي اتقبض، خفت، عارف لما من غير سبب تلاقيك خايف كده وقلبك بيدق. قمت اتعشيت مع العيلة، اديتها دبتها الدبة تمام ودخلت أنام. طبعا نايم بعد الاكل، شفت كابوس. الكابوس اني كنت في البيت عادي، بس كان في واحده في البيت ما اعرفهاش، كانت جميله ولابسه فستان اسود، وكانت طالعه من الحمام، وبعد كده الباب اتقفل ودخلت اوضتي، وبعد كده الباب اتقفل. لقيت نفسي بمشي وداخل الاوضه، وبعد ما دخلت شفت الدولاب بيتفتح، ولقيت الست دي بتمدلي ايدها من جوه الدولاب. كنت بمشي لوحدي مسلوب الإرادة، وقفت قدامها جوه الدولاب. لما بصيت في الدولاب ما شفتش دولاب، ده أنا شفت عالم، وكأنه باب على شارع، على دنيا تانية. وشفت ناس كتير، الناس كلها وشوشها غريبة، أشكالهم مش فاكرها، بس اللي فاكره أنهم كانوا ناس غريبة. وصحيت على المشهد ده، صحيت موجوع وجسمي كله بيوجعني. دخلت الحمام، غسلت وشي، وطلعت افطرت ونزلت على الشغل. وانا في الشغل بحكي من باب الدردشة لواحد صاحبي على الكابوس الغريب ده، لقيته بيقول لي استنى، وقام جايب التليفون. الو، اي يا ماما، صاحبي حلم بكذا كذا كذا كذا كذا. وهو عمال يقول لها ويبص لي يقول لي ايه، طب انت فاكر ملامحها؟ طيب انت فاكر كانت بتبص لك ولا لا؟ طيب، وعمال يسالني وانا جاوب. قفل مع مامته وقال لي دي جنيه عاشقه. قلت له جنيه عاشقه من حلاوتي يعني؟ قال لي تعالى معايا بعد الشغل عند الشيخ سيد اللي بيته عند اول البلد ناحيه المقابر كده. والجنيه العاشقه ما بتروحش للبني ادم عشان حلو ومش حلو، انت حلو يا سيدي بالنسبة لها، احنا عارفين. قلت له بس سيد ده نسمع انه دجال وبتاع سحر ولا شيخ ولا ليه في المشيخة. قال لي بقولك ايه، تعال نسمع، ده الراجل ده سره تقيل وباتع. مرضتش اسمع كلامه واروح معاه، ورجعت البيت. الخنقة اللي بحس بيها عمالة تزيد اكتر، وبدأ يظهر علامات زي كدمات على دراعي، والحلم بتاع الكابوس بتاع الدولاب بيتكرر بنفس التفاصيل. في يوم ماما أخدت بالها وإحنا قاعدين وقالت لي أنت مالك؟ بقالك مدة مش كويس. ما صدقت إنها سألتني فحكيت، وهي حكت لبابا. أبويا برضو ما بيؤمنش بالحاجات دي. قال لي يا محمد العلاج مش عند سيد ولا عند عب صمد، العلاج في بيوت ربنا. وتاني يوم أبويا خدني من إيدي بعد صلاة العشاء ورحنا لشيخ الجامع الكبير، وحكيت له اللي حصل. الراجل ابتسم وقال لي يا ابني الجن ملوش سلطان على البني آدم المؤمن، الحل بسيط وفي ايدك. حط ايده على راسي وقرى الفتحة وآية الكرسي بصوت جميل عذب مريح للقلب. حسيت ان انا زي ما يكون عارف في حاجة بتنزل من راسي وتنزل وتنزل لحد ما تنزل من جسمي كله.
عارف زي ما يكون حاجة كده زي ما يقولوا بتعمل سكان للجسم والله العظيم. هديت وقال لي سيبك من أوهام الجنية العشقة والجنية الطايرة والجنية النايمة، حافظ على فروض ربنا، حافظ على صلتك بربنا، ادعي صلي، صلي الفجر حاضر وقول أذكار الصباح والمساء وهتشوف السحر اللي على أصوله. وأواخر وخواتيم سورة البقرة كنز يا ابني طبعا، والمعوذتين. كتبت كل اللي قاله وبدأت أعمل اللي قاله، الكوابيس اختفت بعد مدة بسيطة، والعلامات اللي في جسمي ما بقتش تيجي تاني، وحسيت ان انا اللي علقت نفسي بنفسي، لا رحت لفلان ولا علان ولا في حد وسيط بيني وبين ربنا. انا عايز حاجة من ربنا، بقول له يا رب انا تعبان نفسيا جسديا، اقول له يا رب. ورجعت احسن من الاول. وانا ببعت لك التجربة دي يا يونس لسبب، عشان انت دايما لما الناس بتبعت لك تقول لهم الجأوا للطب النفسي وبلاش سكة المشايخ وخلافه، انا بأيدك يا يونس وبقول لك ايوه بلاش السكة دي. تمام، مكملين تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، والبوست بتاع التجارب اكتب تجربتك، بس الاول اتأكد ان الجروب بتاع عيلة يونس فيه فوق 230 ألف مشترك.

غريب ده اسمه، بيقول عندي تجارب كتيرة قوي احكي لك حلقة كاملة ليك لوحدك. بس اكتر واحدة اثرت فيا كانت لما سافرت انا وواحد صاحبي نروحنا نصيف. عايز اقول لك ان الرحلة دي كانت وحشة، وحشة قوي بكل تفاصيلها واحداثها. اول حاجة حصلت يوم ما وصلنا الفندق ودخلنا الاوضة بتاعتنا، جينا نغير هدومنا ونرتاح شوية من السفر عشان المفروض اننا ننزل نخرج. جيت افتح الشنطة وبدخل الباسورد بتاع الشنطة، ما كانتش راضية تتفتح. حاولت كتير مفيش فايدة، الرقم مش عبقري ده 1 2 3 ايه. اتقفلت، الشنطة جديدة ولسه عامل الباسورد، والغريبة ان قبلها قفلتها وفتحتها مليون مرة. اتصلنا على الريسبشن، جم وكسروا القفل واتفتحت. حصل بيني وبين صاحبي مشاكل، خناقات على أدفى حاجة، وطول المصيف متخانقين وكل واحد ضارب بوز وبقى ينزل لوحده وانا انزل لوحدي. عارف خناقات المصايف يا يونس، هي كانت معانا. المهم كنا لما نيجي ننام كنت احب اقفل باب الحمام بالليل، اصحى الصبح الاقيه مفتوح، فطبيعي هو دخل الحمام يعني ملاش اي تفسير اخر يعني. اتصالحنا اخيرا وربنا هدى الحال، ونزلنا نتمشى شويه. قلت له انا عايز اروح انام، قال لي ماشي انا هتمشى شويه وحصلك، اجيب لك ايه؟ اجيب لك زلابيا؟ قلت له هات لي معاك وانت جاي. وفعلا رحت يا يونس الفندق وقعدت شويه، وبعدين لقيتني نعسان، صحيت على صوت خروشه. فكرت صاحبي رجع، قلت الزلابيا جت، مفيش حد في الاوضه غيري. ببص على مصدر صوت الخروشه، اتهيأ لي ان انا لقيت كيس اسود فوق الميني بار عمال يتحرك، عارف اللي هو بيفتح عينه عايز يتاكد هو ايه ده. انا قافل البلكونه، مفيش مصدر هوا، البلكونه مقفوله. يا نهار اسود، ده في فار جوه ولا ايه؟ بصيت على الكيس لقيته ثابت مفيش اي حاجه. قمت من على السرير بسرعه، مسكت الكيس وبشيله، لقيته تقيل. ولما مسكته كده في حاجتين خبطوا في بعض، اللي هما ازازتين، عارف الازايز تخبط في بعضها. قلت صاحبي اشترى حاجه ساقعه ولا حاجه اكيد. بس رجعت فكرت يا يونس، هو الكيس يتحرك وجواه ازازتين حاجه ساقعه ليه؟ في تورنيدو اعصار جاي حركه يعني؟ خلت التليفون، طلعت البلكونة، شغلت قرآن، واتصلت على صاحبي قلت له بقولك ايه تعالى. نسيت اقولك ان انا اول ما جيت الفندق ده اصلا لاحظت ان في قطة سودة بشوفها كتير كتير قوي.

شافنيش. فتحت عينيا بصيت على باب الاوضه بوجه نفسي ليه، حاسس ان في حد في الاوضه، مش شايف حد بس في حد انا حاسس بيه. طلعت نمت في الصاله، نمت وسمعت نفس الاصوات الغريبه تاني. واتفزعت مره واحده في نومتي بس ما كانش في سبب. تاني يوم اتصلت على ابو صاحبي وحكيت له تاني اللي بيحصل، فقال لي ان اللي بيحصل لك ده عادي، هات ميه بملح واقرا عليها المعوذتين ورشها على وشك. عملت كده، واخويا الصغير فضل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ما طلبت منه، وهديت ونمت. وربنا يعلم ان حكيت كل اللي حصل واسف على الاطاله. هتسالني على الازازتين صحيح؟ احنا فتحنا الكيس وبصينا على الازازتين كان فيهم سائل غريب جدا، ما اعرفش سائل ايه، شلناهم ورميناهم في الزباله. لو عندك تجربه وعايز تشاركنا بيها يلا احكي لنا وهنحكيها في حلقتنا. مساء الخير يا يونس، انا متابع ليك من الجزائر، تحية لكل احبابي واخواتي في الجزائر اللي هم كتير جدا، واللي انا بتشرف بانكم دايما من المتابعين للعبد لله. انا بقى يونس بتابعك من 7 سنين، ومن اول ما بدأت اتابعك ادمنت القناة بتاعتك وكل اعمالك واحييك عليها، انت نمبر 1 بالنسبة لي فوق راسي والله العظيم. حاولت اتكلم مصري، اعذرني على اختلاط اللهجات. انا حكايتي عبارة عن تجربة مع الجاثوم. احنا في الجزائر عندنا في المنطقة بنسميه بوتليس، بوتليس. وكانت اول مرة اعرف الموضوع ده، كان وقتها عندي 16 سنة وكان بيحصل لي حكايات كتيرة مع الجن، ولكني اخترت تجربتي دي لاني كنت بشوفها مرتبطة بامي. والدتي رحمة الله عليها كانت في الوقت ده طريحة الفراش، ومرضت بمرض ما قدرش اي طبيب يشخصه صح في الوقت ده، واستمرت 6 سنين مريضة مش بتتحرك إلا لو إحنا قمنا بتحريكها حرفيا. وبدون مبالغة كنت أنا وأختي اللي أصغر مني بسنتين بنبدل على أمي، لما تحب تغير وضعيتها في النوم تنادي على واحدة مننا. كنا صغيرين يعني، كنا بنتعب. وفي يوم أنا زعلتها ونامت معيطها، حبيبتي ياريتني مت قبل ما زعلها، ورفضت تاكل، وكنت بنام معاها في اوضتها علشان لما تنادي لي اسمعها. وليلتها نمت وانا خايفه عليها من زعلها بسببي. انا ما طلبتش منها تسامحني. لما دخلت في النوم شفت خيال اسود واقف على باب الاوضه طويل، فضل يقرب مني شويه بشويه وراح عند رجلين امي، وحسيت ان انا في حاجه طبقت على نفسي. كنت حاسه ان انا بفارق الحياه، حاولت أصرخ ما قدرتش، صوتي ما بيخرجش رغم أني كنت بحاول أصرخ بكل ما أوتيت من قوة، مفيش. لا حياة لمن تنادي. أنا معرفش أن أنا كنت نايمة إزاي أصلا، لأني فجأة لقيتني بصحى. نمت إمتى وإزاي؟ أنا فجأة لقيتني بصحى. حاولت أغير وضعية النوم، لما صحيت لقيت جسمي مشلول، اترعبت من انه يكون ده هو الموت. وسمعت صوت بيقول ليندا، ليندا ده اسمي. وفي الوقت ده بدأت عقدة لساني تتفك، كنت بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقيت جسمي استرخى وخرج من الحالة اللي كنت فيها. فضلت ابكي ونطيت من سريري جريت على أمي، فضلت أبوس في إيديها ورجليها وأقولها سامحيني سامحيني. حبيبتي فضلت تقولي يا حبيبتي مسامحاكي، في إيه في إيه، إيه اللي حصل؟ قلت لها لسه هحكي. قالت لي أنا سمعتك بتتألمي وحاولت أقوم لكني ما قدرتش، ناديت عليكي ما سمعتنيش، كنت عايزة أشوف مالك يا بنتي. قلت لها سامحيني سامحيني، ربنا أخذ لك حقك مني باللي حصل لي. صديقتي العزيزة ربنا يرحم الوالدة يا رب ويسكنها فسيحة جناته، وما تتعبيش وما تضغطيش على نفسك، كلنا بنقصر وكلنا في أوقات بنبقى يعني خايبين شوية في التعامل مع أهلنا.

لكن انت عندك حياتك ربنا يكرمك فيها وتبريها بقى، يعني اعمال خير ودعاء وصدقات وحاجات كتيرة قوي. اصلا انت لما تحكي ده اكبر مثال واكبر دليل انك ابنة طيبة وجميلة. حنين بتشاركنا التجربة، بتقول اللي هحكيه ده حصل من 9 سنين. وزي ما انت بتقول يا يونس، زي ما نقل عهد على الراوي، قبل وفاة ابويا بثلاث ايام شفت جدي الله يرحمه، وانا عمري ما شفته اصلا، هو ميت من زمان من زمان، يعني ده نسمع انه ميت من ابويا شاب قبل ما يتجوز، كنت بشوفه في الصور. في يوم كنا حوالي الساعة 3 بالليل، وحلمت ان انا شفت جدي ماشي في الصالة، وبعدها دخل اوضة ابويا وقعد معاه، وسمعت ابويا بيقول له اصبر يابا عليا 3 ايام، انا كده كده جاي، بس سيبني اشبع منهم الثلاث ايام دول. وسكت شوية زي ما يكون حد بيرد عليه، بعدها ابويا رد وقال والله ما هتأخر، هما 3 ايام واكون معاك. جدي بعد كده خرج من الاوضة وطلع. المهم انا صحيت تاني يوم وفضلت فاكر في الحلم، افكر في الحلم ده كتير. سبحان الله بعدها ب3 ايام ابويا توفى. وبعد لما ابويا توفى بشهر روحنا نزوره، اول لما دخلت المقابر سمعت اصوات كتيرة قوي من حواليا، وصوت الناس سمعاه خارج منين معرفش. قلت لاخواتي وامي حد سمع حاجة؟ قالوا لي لا. رجعت وقعدت في العربية وقلت خلاص انا مش داخل المقابر، مش عايز ادخل. في نفس اليوم بالليل حلمت بابويا وبيقول لي ما تجيش المقابر تاني. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولسه بفكركم دايما ان ياريت تتابعوا البرامج اللي قدمناها الجديدة. برنامج بعد ان يغادر الجميع، وهو برنامج مقدم على طريقة الذكاء الاصطناعي على قناة احمد يونس على يوتيوب. برنامج خارج اسوار الرعب، وهي لقاءات مرعبة ولكنها خارج الاستوديو، وهي في الشارع وفي اماكن مخيفة. والبرنامج الثالث انه عالم اخر، ده البودكاست اللي بنستضيف فيه في الاستوديو ضيوف بيحكوا لنا حاجات غريبة جدا. نروح لتجربتنا. وصاحبتها بتقول حبيت ابعت لك التجربة دي يا يونس، واقسم لك ان انا اختصرتها كتير قوي، لان دي حاجات حصلت على مدار 5 سنين كاملين. اقسم بالله دي مش قصة انا مألفاها، وربنا يحاسبني على اليمين اللي بحلفه دلوقتي. دي تجربة مؤلمة جدا عشتها بنفسي بكل تفاصيلها، غيرت الأسماء، مش عايز حد يعرف شخصيتي الحقيقية، بس كل كلمة أحكيها قدام ربنا حصلت معايا. أنا سارة، لما كان عندي 17 سنة أصريت على جوازتي من عادل. عادل كان أكبر مني ب13 سنة، العيلة كانت معترضة اعتراض تام، بس انا مسكت فيه بايديا واسناني وحاربت الدنيا كلها علشانه. اول مكان رحنا نشوفه علشان نعيش فيه كان بيت قديم في حارة سد ومقفول بقاله بيقولوا 15 سنة. البيت كان ضلمة كحل، والسلم ضيق، وانا طالع على السلم ورا امي واخويا وعادل 4 قطط. يعني القطط كبرها لما تشوفنا يعني تجري، لكن ان القطط تهجم علينا وكأن في اسود او نمور او تهجم عليا تحديدا، خليني اكون دقيقة شوية، ما قربوش من حد، يعني بهدلوني خربشة لدرجة ان انا البنطلون بتاعي اتقطع. لما طلعنا الشقة وفتحنا الكشاف لقينا في التراب اثار رجلين ناس واثار حوافر حيوانات. كل الاثار دي رايحة فين؟ ناحية قط النوم، باين في التراب اللي في الأرض.

وقفنا. طب حيوانات ايه؟ اخدنا الشقة عشان الجواز. يوم الفرح وفي عربية الزفة وبدون اي سبب لقيت عادل بيتلفت ناحيتي، فضل بصيص لي وقام لطشني بالقلم. انا كلمة اتسرعت من الخضة. اللي كانوا موجودين في العربية معانا الحمد لله ان هم ما كانوش حد من اهلي، لان الجوازة كانت يومها ممكن تبوظ. انا انفجرت في العياط. وعدت الليلة وقضيت اول 3 ايام في الجواز من غير ما لسانه يخاطب لساني. تالت يوم اتضربت علقة موت. بعد ما اتضربت لقيته دخل الحمام وعياط عياط عياط وبصوت عياط غريب، وطلع من الحمام اترمى في حضني ويقول لي انا مش عارف مالي، انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي، وانهار. وتعدي الايام والوضع غريب. في مره كنت واقفه في المطبخ قدام البوتاجاز، وفي ازاز البوتاجاز شفت انعكاس عادل بيتسحب ورايا وبيدخل اوضه النوم. وبعدها بدقايق سمعت صوت خطواته طالعه على السلم وبيدخل من باب الشقه. الله. مره كمان كنت نايمه وشعري اتشد. صحيت من الكابوس وقلت لا بيتهيألي اكيد ده في الكابوس، ما هو الواحد لما بيحلم بحاجه يصحى موجوع. لكن لقيت الشعر يا يونس الخصله مشدوده ومخلوعه، وفي نقط دم مكان الخصله اللي اتخلعت. ده كابوس برضو؟ خد عندك فروه راسي بقى في الحته دي، ورمت وسخنت كمان. عادل كان نايم جنبي. معقول هو اللي يكون عمل فيا كده؟ صحيته وفضلت اصوت وقال لي اقسم بالله ما قربت منك ولا عملت حاجه. وذروه الرعب وقمه الرعب زي ما انت بتقول دايما يا يونس كانت في يوم عادل نزل فيه الشغل 6 الصبح ورن عليا 7:30 يصحيني عشان كنت تعبانه وفي ميعاد دواء لازم اخده. قفلت معاه وما نمتش، بس ما قمتش وحسيت باللحاف بيتسحب من عليا، واذا بالجاثوم يطبق على صدري ويشل حركتي. حاولت اقرا قران، لساني اتعقد. فضلت أحاول لحد ما قدرت أقرأ آية الكرسي بالعافية. التقل خف. لما فتحت عينيا وبصيت ورايا شفت خيال ورايا. أنا حسيت، عارف، خيال خروف. والله العظيم ما بكذب. فزعة ما بعدها فزعة. جريت اتصلت بعادل وفضلت اصرخ في التليفون واقول له. قال لي طب شغلي التلفزيون على القرآن بسرعة. هربت على بيت اهلي وما رجعتش البيت تاني الا مرة اخيرة بس. رحت انا واختي ننظف ونقعد الكام يوم لان عادل كان قرر يبيع الشقة. جمدت قلبي لان اختي هتبقى معايا. وبعد اول ليلة لقيتها هي بالليل بتقول لي انا في حد صحاني من النوم وبيقول لي قومي امشي من هنا. قلت لها نامي معلش. نامت تاني، صحيت تاني وبتقول لي انها حلمت بست حلوة شكلها جميل وكانت بتتكلم وبتقول لها انتوا ايه اللي رجعكوا هنا يا بنتي، امشوا بلاش يحصل اكتر من اللي حصل لان اصحاب البيت مش مرحبين بيكم. البيت اتباع برخص التراب ونقلنا شقة وربنا رزقني بطفل. بس للأسف الموضوع كمل معايا. خناقاتنا ما وقفتش، نكدنا ما خلصش. اتطلقت، اتحملت خراب نفسي وجسدي لا يطاق وما يتحملوش بشر، وعشت حاجات مرعبة دمرت لي حياتي. ومن يوم طلاقي وانا بحاول زي ما اقوله ألملم اللي باقي مني وعايشة عشان ربي العيل اللي حلت.

مكملين تجارب حقيقية والعهد على الراوي. مصطفى بيحكي وبيقول: مش هطول، تجربتي بسيطة بس حبيت أشاركك زي ما كله بيشاركك يا يونس. في يوم كنت قاعد بسمعك كالعادة بالليل، كانت الساعة 3، وبدأت أحس إن النوم بيغلبني دايما يا يونس. أجي أسمعك أحس إن أنا عايز أنام وأفضل أقاوم أقاوم أقاوم، وأنا بين الصحيان والنوم كنت دايخ جدا وعايز أنام، فقفلت التليفون وقلت أنام بقى. ولما نمت حلمت حلم غريب، حلمت إن كنت في مكان ضلمة وأنا في الحلم ماشي وبحاول أدور على أي مخرج أخرج منه بس ما كنتش لاقي. وفجأة الحلم اتحول ولقيت نفسي في الشارع وجنبي ناس ماشي عادي. أنا في الحلم كنت تايه ومتلخبط، فجالي لحظة استيعاب وقلت بصوت عالي في الحلم: أنا كده عارف، كده كده زي ما بيقولوا كده أن أنا بحلم. عارف الحالة دي يا يونس؟ أيوة دي. لقيت الناس اللي في الحلم كلها بصت لي بصة مخيفة. أنا فاكر شعوري في الحلم جدا، أن أنا قلبي اتقبض بشكل كأني أنا عايش الموقف في الحقيقة. الوشوش والمكان كل حاجة عمالة تتغير، وبروح لمكان تاني، الإضاءة قليلة جدا، الناس أو الكيانات دي بتقرب مني إزاي معرفش. كل ده حلم على فكرة، أنا لحد دلوقتي فاكر كل تفصيلة والله العظيم، بمشاعره بأحداثه بإحساسي. وخلص الحلم على كده. ومش عارف بقى اللي حصل بعد الحلم، هل ده كابوس ولا كان حقيقة؟ بعد ما الكابوس ده خلص وانا نايم على السرير، حركتي اتشلت تماما وكنت بحاول اتحرك، بس حاجة من ورايا حسيت انها مسكت ايديا ورجليا وثبتتني في السرير. حاولت بكل قوتي اتحرك بس فضلت مش عارف. مش هقول حاجة سودة جات وقفت في وشي ولا نفسي كده، لا الموضوع اصلا ما طولش، والايد اللي كانت مسكاني سابتني لما ماما دخلت تصحيني عشان اقوم اتوضى لان الفجر كان قرب يأذن. الموقف ده حصل مرتين اتنين بعد كده. أنا بقوم مرعوب متوتر جدا، آسف لو طولت بس ربنا شاهد على إن الموضوع ده بجد بجد مأزمني جدا جدا جدا جدا جدا. تعالوا تجربة كمان. صاحبتها بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت عايزة أشارك معاكم موقف حصل ليا أنا وابني وصاحبتي وبنتها. في يوم كنا زهقانين من الحر ومستنيين ولادنا الصغيرين اللي عندهم 10 سنين بياخدوا درس، فأخذنا العربية ورحنا مكان في زرع موجود عند أول أو طرف المحافظة اللي احنا عايشين فيها، محافظة جميلة وصغيرة، قلنا أكيد شوية هوا بقى بدل الخنقة دي. نزلنا من العربية جنب أرض زراعية، كان وقت المغارب، المغرب يعني، والمنظر كان حلو جدا والشمس بتغيب والولاد واقفين جنب منا. شفت قطتين، واحدة سودة واحدة رمادية. الولاد قعدوا يهزروا وينونوا للقطة زي ما الأطفال بتعمل عشان تمشي. أنا كنت متابعة الموضوع، القطط كأنها مش عايزة تتحرك من مكانها، لا بتطلع صوت ولا بتتحرك. والقطة السودة حسيت انها بتعمل، عارف النطة التحفزية اللي هتنط تهجم على حد. قلت للولاد بقول لكم ايه، ما تهزروش مع القطط دي خالص. القطط فضلت ثابتة تتحركش، واحدة منهم عمالة تقدم رجل وتأخر رجل، والتانية في حالة التحفز علشان تهجم. لقيت ابني بيقول: اللهم ان كان هذا سحرا فأبطله. أنا قمت بصاله، أنت جبت الكلام ده منين؟ وفضل يقولها ويضحك. سمعت صوت كمية غربان فجأة، كلها نعيق الغربان والصوت صوت صوت صوت. ببص فوق لقيتهم واقفين في شجرة على شجرة يعني، بس يعني التزامن بتاع صوت الغربان مع القطة مع ابني لما قال الجملة دي، ابني بقى الموضوع عجبه وقال لها: انا عارف ان انت عفريت او فيكي جن، لو انت جن اثبتيلي. ما عملتش حاجة، بس انا الموقف نفسه رعبنا كلنا. الحالة نفسها تحس ان انت دخلت في حالة من القلق، ان انت مستني يحصل حاجة مصيبة. قلت لابني: كفاية بقى كفاية بقى، مش ناقصين، الحاجات دي ما فيهاش هزار. وإن القطط تتحرك
والله العظيم تمثالين، رقابتهم ناحيتنا متوجهة ناحيتنا وبصين لنا وسكتين. بنت صاحبتي قالت لي أنا مش خايفة. قلت لها أنا مش عايزاك تخافي أو ما تخافيش، مالكوش دعوة بينهم بيهم خالص. أما صاحبتي قالت لا أنا خايفة والله العظيم، أقسم بالله في حاجة غريبة في القطتين دول، وانت بقى يا زفت انت بطل تقول اللي بتقوله ده. عدى الموضوع ان احنا قررنا خلاص هنركب العربية ونمشي. كنا واحنا ماشيين بالعربية ماشيين بالراحة كلنا فاتحين الشبابيك وبنبص على القطط نشوف هيعملوا ايه. القطط قاموا الاتنين وقفوا وبقوا ماشيين بعينيهم مع العربية وهي رايحة، كأن اللي هو هتروحوا وتسيبونا. انا يا استاذ احمد لا هقولك ان دول عفاريت ولا مش عفاريت ولا هزود في التفاصيل عشان اخليها مرعبة، بس انا اللي حسيت بيه في الوقت ده وفي الموقف ده انها حاجة غريبة ومش طبيعية. وهي عدت

مكملين تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. حمدي بيقول عندنا في البلد بيت مسكون يا يونس والكل عارف. خلينا احكي لك الموضوع من البداية. من زمان كان عايش في البيت ده راجل الناس بيقولوا عليه منهم من المخاوي يعني، وبيتعامل مع الجن والسحر بشكل دائم. وكان والدي بيقول تصرفات الراجل ده غريبة، يعني كان متعود يختلي بنفسه في الجبل ويختفي هناك لفترات تصل لسنة. يقولك الراجل كان يطلع الجبل ينزل بعد سنة. بيعمل ايه هناك؟ ناس تقولك معرفش، في الخلوة. بيته كان كبير، دورين، اول دور ليه والدور الاخير كان بيقابل فيه الناس. والدور ده كان فيه أوضة بيقال انه مسميها محبس الجن، مع الفارق طبعا عن محبس الجن في المملكة العربية السعودية، في البلد اللي بنعشقه كلنا يعني. بس كانوا بيقولوا على الجزء ده كده في بيته. الدجال ده اتقتل في بيته ودمه يعني أرقوا دمه في البيت كده، ومن وقتها البيت بقى مسكون فعلا زي ما الجيران بيقولوا. قالوا كمان ان قرين الدجال موجود لحد النهاردة، وانهم بيسمعوا اصوات خناقات، ويسمعوا اصوات ناس كتير بتزعق، واصوات تطلع مرة واحدة، واصوات تختفي، وبيسمعوا صوت زي صوت خروف صوته أجش وعالي جدا. واحد من الجيران قال انه بيسمع اصوات دايما ثابتة قبل اذان الفجر من الناس القريبين من البيت ده قوي. بقى البيت ده عمرك ما تلاقي فيه حيوانات واقفة قدامه، الجيران بيقولوا كده. يعني الكلاب والقطط اللي المفروض نسمع ان هم يعني اشقاء يعني صم فصو يعني، بيقول لك ما فيش ولا كلب ولا قطه ولا اي كائن يقف قدام البيت ده خالص. واحد تاني قال في مره من المرات وهو قاعد في مدخل بيته سمع صوت هبده رزعه، فقام من مكانه يجري طلع على الشارع يشوف في ايه، لا يكون حرامي نط من بلكونه وهو بيسرق، ولا يكون صوت حد وقع، ولا حد رمى نفسه، ولا عزو بالله. بيقول لما طلعت على الشارع ما لقيتش حاجة. بيقول بطرف عيني كده بصيت على بيت الدجال، شفت شباك الأوضة اللي كان بيقولوا عليها محبس الجن، لقى الشباك مفتوح وشاف واحد واقف فيها. بيقول لسه هركز لقيت طوب بيتحدف عليا، من مش من البيت، من الغيطان من ورا البيت. زي ما تقال يا يونس بعد موت الدجال فضل مقفول. بس المرعب ان ساعات ناس تقولك شافت البيت مفتوح، وناس تقولك شافوا ناس، وناس تقولك شافوا ناس فوق السطوح، وناس تقولك بنسمع اصوات. هل كل دول يا يونس بيكذبوا مثلا؟ الناس خايفة تقرب من البيت، ومحدش بيعدي من جنبه بالليل خالص، لا بني ادمين ولا حيوانات. سمعت والله اعلم يا يونس، وما اعرفش دي حكايه ولا برضو هبده ولا ايه، حد بيقول ان في حد دخل البيت من باب الفضول، وبيقول لك لقى المكان زي ما هو ما تنظفش من اثار الجريمه، ولقى الدم على الحيطه وعلى الارض وعلى الفرش اللي موجود في الصاله وعلى الكنبه والانتريه كله غرقان دم، وبيقول الدم لسه موجود يعني مش متجلط ولا ناشف، بيقول شاف دم طازه. دي قصه من اللي سمعتها يا يونس والله اعلم بحكيها لك. بس الحاجات التانية دي لا، الناس بتقولها بتقر بيها. بسبب اللي بيحصل الاهالي جابوا شيخ وقال لهم هنقرف البيت ونطرد الجن منه ومفيش حاجة هتحصل. بيقولوا انه راح وقرى يوم والتاني والتالت، والدنيا كانت ماشية كويسة وطبيعية ومفيش حاجة، والناس ابتدت تطمن. وبيقولوا في اليوم الرابع لقوا الراجل طالع يجري زي ما بيحصل بقى في الأفلام والحاجات دي. برضو القصة دي يا يونس بيقولوا، أنا ما عنديش ما يؤكد بصراحة، بس أنا قلت لك الحاجات اللي أنا متأكد منها والحاجات اللي الناس يعني بتتداولها. بس اللي هقوله لك يا يونس إن البيت لحد دلوقتي موجود، لو أنت عايز تيجي تصور فيه أنا ممكن أقدم لك دعوة إن أنت تيجي تصور. البيت ما حدش بيحبه، البيت مقبض، البيت حتى لو الكلام بالسمعة بالكذب الناس اتقفلت منه، البيت مقفول بقاله زمن الزمن. أنا حكيت لك جزء بسيط مما يقال من الحاجات اللي أنا سمعتها من ناس مصادر ثقة، والحاجات اللي الناس بترغي فيها كده وبتتداولها يعني زي ما يقولوا إيه في القيل والقال في الأحداث الحياة يعني.
ما تنسوش تنضموا لقناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة بالإنجليش اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. فيها فوق 1,600,000 مشترك، يعني فيها فوق 1,000,000 مشترك. والقناة التانية على يوتيوب قناة رعب أحمد يونس، دي قناة بالعربي اسمها رعب أحمد يونس. في قناة تالتة بقى لو عايزين تشوفوا حاجة ممتعة اسمها كوكب يونس على يوتيوب. عايزكم تدخلوا تشوفوها عشان فيها تشوفوا اللي بيعمل الرعب، بيعمل حاجة تالتة خالص بقى، حاجة تانية خالص، حاجة للأطفال. هتلاقوها على يوتيوب اسمها كوكب يونس، وفي صفحة كوكب يونس وزتون على فيسبوك برضو، عايزكم تدخلوا وتقولوا احنا جينا من اللايف عليها. شكرا لكل اللي تابعونا النهارده، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، واتبسطت بقعدتي معاكم النهارده، ويا رب ما اكونش ازعجتكم وطولت عليكم وخنقتكم. كان معاكم احمد يونس، ويا رب دايما دايما دايما دايما بخير وتجارب حقيقيه. والعهده فين وعلى مين؟ على الراوي. سلام.

البحث الجديدة. بحث بتاعي أنا معيد بالمناسبة في القسم من حوالي 4 سنين. اتخصصت في دراسة سلوك المصريين عبر العصور. شغلي باختصار أن أنا أقارن سلوك الإنسان المصري في مراحل مختلفة عبر التاريخ، والإنسان ممكن بوجه عام برضو كمان، وحاول أفهم إزاي ظروف ومتغيرات الحياة بتأثر في الطباع والعلاقات، يعني علاقات الواحد بالناس اللي حواليه مثلا. خلينا أقول أن مصر سنة 2300 كانت في مرحلة مختلفة عن اللي اتكتبت في الكتب عن مصر. يعني مثلا عايز أقول لك فقر مفيش، ما بقاش في حد محتاج شغل علشان يعيش. مرحلة تكنولوجية خلت كل مواطن عنده سكن مناسب وعصري جدا، أكل، علاج، وسائل ترفيه، دخل ثابت بيكفي وزيادة. معظم الشغل بقى بيتعمل عن طريق الآلات والأنظمة الذكية. الناس بقت عايشة في مستوى مادي متقارب جدا من بعض، واتمنع فكرة ان يبقى في تفاوت في الطبقات. بس في حاجة انا مش قادر افهمها، مش هقولكوا ان اللي حصل حاجة خيالية او حتى مغامرة، لانه في الحقيقة ابسط ومعقد من كده بكتير. ايوة، ابسط ومعقد في نفس الوقت. بصوا، انا بدأت اسأل سؤال، والسؤال ده خدني لحتة ما كنتش متخيلها، ولحد دلوقتي مش عارف لو كنت عرفت الاجابة ولا لا. سنة 2300 مصر وصلت لمرحلة ما حدش كان يحلم بيها. التكنولوجيا وفرت الأكل والسكن والعلاج والطاقة لكل الناس بدون استثناء. المفاعلات الشمسية في الصحراء الغربية بقت بتنتج طاقة أكبر من احتياجات البلد 20 مرة ويمكن أكتر. المزارع بتنتج أكل يكفي المواطنين من غير ما حد يدفع أصلا مليم. السكن بقى حق مش امتياز. العلاج بقى زي الهواء اللي بنتنفسه، لدرجة ان الشغل ما بقاش ضرورة اصلا علشان تعيش. الناس بتشتغل عشان تحب شغلها، يعني هما بيحبوا يشتغلوا، بقى وصل لمرحلة كأنهم بيسلوا نفسهم. في الحالتين كله عايش ومعاه اللي يكفيه وزيادة. ما بقتش تسمع بقى عن عيال نايمة في الشوارع زي ما كنا نسمع في الكتب زمان والكلام ده، ولا ناس بتبيع في الاشارات. لا لا لا، في تغيير كبير جدا. كلمة الفقر بقت محتاجة حد يقعد يشرحها كتير عشان الناس تفتكرها. ياه، تحس انها بقت كلمة اثرية. بس المفاجأة اللي ما كانش حد متوقعها ان الجريمة ما اختفتش. ايوة، انا شغلتي ان انا بدرس السلوك، ومن طبيعة

المفروض الجريمة تختفي، الأرقام والملفات اللي قدامي بتقول كلام تاني خالص. الظروف مش بتعمل وتصنع السلوك على قد ما بتكشفه. الفقر بيدي للطمع شكل، والغني بيدي له شكل تاني. الرهبة نفسها أقوى وأقدم من الاتنين، زي المية كده لما بتاخد شكل الإناء اللي تتحط فيه، هي كده في كده في الآخر مية. الموضوع بيتعقد ويتكلكع وبيبقى عميق زيادة عن اللزوم، وأنا بتعمق أكتر في البحث. رجعت أقرأ التاريخ مش كأحداث وتواريخ، لكن كسيكولوجية النفس البشرية. عايز أفهم الحالة النفسية في تكوين النفس دي، ولقيت إن تاريخ البني آدم كله تقريبا عبارة عن محاولة مستمرة للحصول على حاجة هو شايف إنها ترضيه، وبعد ما بيوصلها وياخدها بيكتشف إن في حاجة تانية كمان عاوزها، وتالتة ورابعة، وحاجات كلها مش محتاجها لكن عنده شهوة كده في إنه يعمل الغلط. مزارع يحلم بفدان لما ياخده يحلم بعشرة، تاجر يحلم بمحل لما ياخده يحلم بمخزن، ملك يحلم بمملكة ياخدها يحلم بالخلود. كلما البني آدم يمتلك أكتر رغبته بتزيد أكتر، كلما قدرته تزيد